0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات.

0: والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

مليون

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. يا

0: اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول الى اي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

زرعانك مليون مرة. قل لي خطيت محلة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: يا هلا

0: وقف خمس ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنتي بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معاً نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

أخوتي، في حياة الإنسان لحظات يحتاج فيها أن يتوقف قليلاً، لا لكي يراقب الناس، بل لكي يراقب نفسه، ولا ليحصي أخطاء غيره، بل ليراجع أخطاءه هو، ولا لينشغل بما فاته من الدنيا فقط، بل ليتأمل فيما قد يفوته من آخرته. وهنا يبرز معنى عظيم من معاني الإيمان، ومعنى جليل من معاني الصدق مع الله، ألا وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس ليست لوناً من التشاؤم، وليست انكساراً سلبياً، وليست قسوة على الذات، بل هي نور يبصر به الإنسان طريقه، وميزان يزن به أيامه، ومرآة يرى فيها حقيقة حاله. هي أن يسأل الإنسان نفسه بصدق: أين أنا من الله؟ كيف أمضي يومي؟ ماذا أصلحت؟ ماذا أفسدت؟ ما الذي ينبغي أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أزداد منه؟ إن كثيرا من الناس يعيشون حياتهم وهم يراجعون أعمال غيرهم، ويتحدثون عن تقصير من حولهم، ويغضبون لأخطاء الناس، لكنهم ينسون أن لهم أنفسا أولى بالمراجعة، وقلوبا أولى بالإصلاح، وأعمالا ستعرض بين يدي الله يوما ما. ومن هنا كانت محاسبة النفس علامة حياة القلب، لأن القلب الحي لا يرضى أن يمضي يومه دون أن يعرف ماذا قدم فيه لربه، وماذا حمل فيه من خير أو شر.

0: أيها الأحبة، لو تأمل الإنسان في شؤون دنياه لوجد أنه لا يترك أمرا مهما بلا حساب. فالتاجر يراجع تجارته حتى لا يخسر، وصاحب العمل يحصي دخله ومصروفه حتى لا يضيع، والطالب يراجع أداءه حتى لا يفوته النجاح. فكيف بأمر الآخرة وهو أعظم الأمور كلها؟ كيف بعمر يمر وبأيام تكتب وبصحائف تمتلئ وبلقاء مع الله لا ريب فيه؟ إن النفس
1: جدة FM على هواء.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الماء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية.

0: إعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة FM.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
8: أنت تستمع إلى جدة FM.

سألت الفرصة عن عنوانها قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا

0: في السماجون.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
4: الاهتمام بكبار السن ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.
5: حوارات من زوايا متعددة.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريشة.
4: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: المجتمع الواعي بألزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ريشة.
4: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
7: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
8: المجتمع الواعي بألزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: قصص رياضية.
2: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيث ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيثي.

فن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: السر بكبسة سر.
2: ورقة قدامك لا تكتبها من جديد. قد صار عندك رقم، عنوان أو كلام مكتوب على ورقة وتجلس تكتبه في جوالك كلمة كلمة. إذا معك نظام iOS لا تتعب نفسك، افتح الكاميرا وجهها على الكلام، وميزة اللايف تكست تقدر تتعرف عليه مباشرة، ومن هنا تقدر تنسخه وتلصقه في رسالة أو ملاحظة وترجمه وتبحث عنه بعد. وإذا اللي قدامك رقم جوال تقدر تتصل عليه، موقع إلكتروني تفتحه، وحتى لو قدامك سعر بعملة ثانية ممكن يعطيك خيارات تحويل العملة. والأحلى أنه الموضوع مو بس مع الكاميرا، حتى صورة قديمة عندك أو فيديو تقدر توقفه عند لقطة الكلام وتتعامل مع النص اللي داخله. يعني المرة الجاية تشوف كلام وتقول كل ذا راح أكتبه، لا تكتب، خلي الكاميرا تقراه وتكتب عنك بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي وتعقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: جنتا وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
5: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
6: مع اطلاله موسم جديد
3: شاعر الرايه في
6: حيث يلتقي الشاعر باهله.
4: شاعر الرايه،
6: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو

0: قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله، من مطلع عطايه سلامي للعموم.
4: مع اطلاله موسم جديد
1: شاعر الرايه،
4: حيث يلتقي الشاعر باهله.
2: شاعر الرايه،
4: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
7: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
8: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
8: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.

0: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائر،
2: ميسور جستنيو.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.
3: السيارة وأول رحلة لها على الطريق.

0: The first purpose-built gasoline-powered automobile was made by Carl Benz.
1: أول رحلة للسيارة ذات المحرك ذي الاحتراق الداخلي قامت بها امرأة في ألمانيا، فالمرأة إذن هي أول سائق سيارة بالتاريخ.
2: مانهايم، ألمانيا، 1888 للميلاد.
1: المهندس الألماني كارل بينز يفكر في اختراع أول مركبة تسير بدون حصان عندما كان عمره 15 عاما فقط، وظل يعمل بدون يأس على محاولة إنجاح تلك الفكرة لمدة 20 عاما.
3: كارل بينز هذا إنسان مو طبيعي، هذا إنسان كان عبقري وعنده فكرة جلس شغال عليها لمدة 20 سنة، وهذول هم العباقرة كده كانوا، هذول الناس هم اللي يصنعوا التاريخ، ما عندهم وقت يضيعوا أبدا.
1: زود كارل بينز نموذجه الأحدث بمحرك باسطوانة واحدة وذي احتراق داخلي، وأيضا بترس واحد فقط لنقل الحركة، سمى كارل مركبته الموتور فواجن المسجلة.

كارل اخترع المركبة خلاص، صحيح كانت بسلندر واحد يعني يعشق الأول وبعد كده يدعس، ما في كان لا تاني ولا ثالث، لكنها أول سيارة اخترعوها ذاك التاريخ. الغريبة إنه ما حد اكتشف اختراع هذه السيارة، وقعدت في جراج كارل وما حد كان يعرف مكانها. كان مخترع عبقري صحيح، لكنه كان فاشل في التسويق لنفسه، كان مو عارف كيف يقدم نفسه وكيف يقدم اختراعه، ومو عارف يستفيد منه تجاريا. وهنا جاء دور بيرثا. بيرثا هذه زوجة كارل بينز، شافت انه من الظلم انه هذا الاختراع يقعد في الظل وسيارة زي هذه تقعد في الجراج وما حد يعرف عنها اي شيء، ففكرت قالت

0: 12 من أغسطس 1888 ألمانيا.
1: تنهض بيرثا مبكرا لتركب السيارة لأول مرة بالتاريخ ولتقودها بنفسها لأول مرة في حياتها، لتنطلق في رحلة طولها 105 كيلومترات. وقد كانت تلك الرحلة مذهلة وتعتبر مغامرة بحد ذاتها لعدم وجود طرقات خاصة بالسيارات ولا محطات للوقود ولا حتى ورش لإصلاح السيارات.
2: فكرت إن هي تلعب دور الترويج والتسويق لهذا الاختراع، وهذا كله من وراء زوجها. لكن بيرثا وكارل كانت تواجههم بعض المشاكل، وواحدة منها أن القيصر أو الإمبراطور حق ألمانيا في ذاك الوقت كان يعشق شيء اسمه الأحصنة، وفكرة أنه هو يستبدله الأحصنة بماطور أو بمركبة تمشي لوحدها كده، يعني كانت هذه فكرة سخيفة أو غير لائقة من وجهة نظره. يعني
3: In 1888, Karl had a number of setbacks. The Kaiser and the church came out against his motor wagon, and they posted guards in front of his factory door to enforce this. So he parked the cars and stopped driving.
4: كانت امرأة الوحدة تسوق سيارة أول مرة في رحلة محفوفة بالمخاطر. تخيلوا معايا، في ذاك الزمان ما في سيارات، والشوارع كانت يدوب الناس حتى تمشي فيها، يعني شوارع مكسرة من رجول الحصنة ومن المويات اللي تتجمع وكده، فالشوارع مرة معدومة كانت. لكن هي أصرت وفكرت إنها هي تأخذ هذا التحدي عشان تفكر في المستقبل البعيد.
5: The first ever long distance road trip was made by a woman, by Bertha Benz.
1: كانت امرأة لوحدها تسوق سيارة أول مرة في رحلة محفوفة بالمخاطر. الجذور، من هنا بدأت الحكاية.

0: كانت رؤيا بيرثا هي أن السيارة التي اخترعها زوجها هي التي سوف تكون وسيلة البشر للتنقل في المستقبل.
1: يعني هي كل تفكيرها كان للمستقبل، فحاولت إنها هي تسوق السيارة لمسافة كبيرة عشان تثبت إنه السيارة قادرة على نقل الإنسان للمكان والوجهة اللي هو يحددها وقت ما يبغى.
0: فانطلقت بيرثا من بيتها في ماينهايم إلى منزل أختها في فورتسهايم.
2: August 1888 In the early morning on a Sunday, Bertha Benz stole the car of Carl Benz.
3: هذه السيارة اللي سقتها بيرثا كانت بدون طارة أو دركسون مقود. سقتها بيرثا وراحت بيها مشوار لبيت أختها. وساقت بيرثا السيارة مسافة 105 كيلو، هذا كله وزوجها ما كان يدري، وراحت بالسيارة لبيت أختها وأخذت مشوار طويل يعني بالزمن حوالي 12 ساعة. وهذا اللي عملته بيرثا يعتبر دعاية

لأن الناس أول مرة يشوفوا مركبة أو سيارة تمشي على الطريق وبرضه بدون ما يعرف زوجها. وطبعا اللي حصل هذا يعني كان شيء غريب، لأن المجتمع الأوروبي في ذيك الأيام كان مجتمع محافظ، وأول مرة يشوفوا امرأة تقود عربة أو مركبة بدون مساعدة زوجها أو بدون ما تكون راكبة عربة يجر حصان. فعرفوا الناس إنه هذا الاختراع له مستقبل عظيم، يعني بيرثا هذه قدمت بنز بأفضل شكل دعائي، وهذا اللي خلى سيارات بنز بارزة ومتصدرة لحد الآن.

0: تصدرت أخبار رحلة بيرثا الرائدة عناوين الصحف في كل ألمانيا، فكانت دعاية جيدة لاختراع كارل بينز.
1: وهذا اللي حصل طبعا، مو انه مسألة اول مرة امرأة تسوق عربية قدام الناس او سيارة قدام الناس.
0: لم تكن رحلة بيرثا التاريخية هي كل شيء، ولكن خلال تلك الرحلة تحولت بيرثا الى مخترعة ايضا، فقد كانت مكابح كارل الخشبية ليست عملية ولا تملك القوة اللازمة لكبح سرعة السيارة.
2: في الطريق بعد ما جربت السيارة اكتشفت انه الفرامل هذه حقت كارل اللي هي اصلا موجودة في السيارة ما تمسك كويس لانها خشب على خشب، فقررت انها هي توقف وتروح لواحد بيع جلود وتقول له حط لي جلدة فوق الخشب عشان الفرامل تمسك كويس. قالت له بس سمرها مظبوط. هذا الاختراع جابته بيرتا كده على الطريق وهي بتسوق السيارة، يعني في مفهومنا الحالي قماشات الفرامل اخترعتها بيرتا، فتخيل لو كمان ساقت اكتر ايش كان سوت.
3: She was not only the first female long distance automobile trip, she was the first road test. She was troubleshooting when she ran out of fuel. You can't just pull over for gasoline in 1888. So she stopped at the pharmacy and bought a bottle of Lagroin, which is a petroleum distillate that was used as a cleaner. When the brakes started to fail, she stopped at a cobbler's shop. She invented leather brake linings. When the fuel line clogged, she pulled her hat pin out of her hat and threaded it through the fuel line to clear out the clog.

العالم في وقتنا الحاضر. من قوة بأقل من حصان واحد تصل مرسيدس بنز بفضل اختراع بنز التاريخي للسيارة إلى قوة 730 حصاناً على محرك مرسيدس باجاني.

أسطوانة واحدة إلى 12 أسطوانة جبارة لا تزال تعمل على نفس المبادئ الأساسية لكارل بنت.

0: قرية جون دونلوب منحتنا الإطار الهوائي الذي مهد لاختراع العربة والسيارة، وأعطانا كارل بينز السيارة، وأثبتت إرادة وقوة شخصية بيرثا بينز أن السيارات هي المستقبل. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية،
2: ميسور جستنيو.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم. يقال ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد، والعلاقة دائما بين الجد والحفيد علاقة مميزة ودافئة وتحمل الكثير من المعاني الإنسانية، وكلنا لنا ذكريات لا تنسى مع أجدادنا، حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من رحل. نتذكر الكثير من تفاصيل المناسبات الاجتماعية، العيد ودخول رمضان وبداية المواسم مثل موسم الدراسة أو غيرها، دائما لنا ذكريات نحملها بحب وبدفء مع أجدادنا وجداتنا. هذه العلاقة مميزة ومليئة بالذكريات. اليوم نحكي في هذه العلاقة الهامة جدا، واللي لا يشعر بأهميتها إلا من افتقدها. إذن نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحفيد والجد، علاقة لا يعوضها أحد. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحا.
4: نقاش على جدة FM.
5: دعوني أرحب بضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة.

0: الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية والتربوية. حياك الله دكتورة نجوى. خليني أسألك في البداية، ليه اخترتي هذا الموضوع وهذه العلاقة اللي الكل منا تثير فيها الكثير من الشجن والنوستالجيا والعاطفة؟
1: أهلا وسهلا، مساءكم سعيد جميعا. طبعا لماذا اخترت هالموضوع؟ لأنه فعلا أنا أشوف أن الأجداد هم الجذور، هم الذاكرة، هم الأمان العاطفي خصوصا للأحفاد، هم حلقة الوصل بين الأحفاد أنفسهم وتاريخ الأسرة العريق. هم اللي ينقلون الثقافات، هؤلاء الأجداد ينقلون أيضا عاداتنا وتقاليدنا، قيمنا المجتمعية، فمن خلال هؤلاء الأجداد ينقلون كل هذه الحضارات والأشياء اللي عاشوها والمسيرة التاريخية لهؤلاء الأحفاد. يعني لماذا بالضبط اخترنا هذه أو لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لأنه فعلا نجد الآن ما عاد فيه الأواصر القديمة اللي الحفيد يروح الجدة والجد يحكي له. الآن دخلت التقنية والتكنولوجيا فأغنت الأبناء بالألعاب الإلكترونية وانعزلوا الأجداد، بدأ يصير عندهم انطوائية، يحسون الأجداد أن هذا مو عالمهم. الأبناء كذلك صار ما عندهم الأحفاد، ما صار عندهم الحرص أنهم يحضرون أباء أو أجدادهم، حفلاتهم، أشياءهم اللي تختص بهم التراث. فلعل من خلال هذا الموضوع إن شاء الله نعيد أواصر المحبة بينهم.
0: طيب برأيك في هذا العصر من اللي يحتاج هذه العلاقة أكثر، الجد ولا الحفيد؟
1: أنا أشوف على الجهتين، لأنه الجد الآن وصل لزمن زملاء وجيرانه بعضهم فعلا توفاهم الله برحمته، بعضهم فعلا وصل مراحل متقدمة من المرض والأشياء الخاصة بالزهايمر، فبدأوا وحيدين ويحتاجون من يحتويهم ويسولف معهم ويتكلم. الأباء نفسهم والأبنائهم منشغلين في الحياة وإلى آخره، طيب من المتفرغ ويحتاج بعد أيضا على الجهة الأخرى احتواء؟ هؤلاء هم الأحفاد، فبالتالي هم محتاجين بعضهم البعض. الجد محتاج من يسولف معه، يتكلم معه، يناقشه. الحفيد محتاج من يعيد يعني فهمه للأشياء، من يعطيه حكم ومن يعطيه خبرات. هؤلاء يكون من ناحية الأجداد، هم على الجهتين أتوقع أنهم محتاجين الاثنين احتواء. الآباء في الوسط اللي هم حلقة الوسط ما أشوف أنهم فعلا يقدرون يغطون هذا الجانب. فالجد متفرغ، عنده خبرات، عنده حكم، يعني يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، يعني سبحان الله وجودهم في البيت ترى بركة، وجودهم حولنا بركة، نستعين بهم في مثلا مشاكل عندنا في الحياة، فهم يعتبرون بيوت خبرة. فلما الحفيد ينشأ على يد هذا الجد يكتسب خبرة في عمر صغير جدا. فبالتالي أنا كسبت أشياء كثيرة جدا من خلال اللي هو علاقة الابن مع جده.
0: ودائما بيت الجدان، الجد والجدة، يكون هو اللي يجمع العائلة كلها، حتى يتعرف الابن على عيال عمه وعيال خالاته وعيال عماته من خلال هذه الجمعة في بيت الجدة والجدة. وسبحان الله لما يرحل أو يتوفى الجدان تبدأ العلاقة تفتر وما في مكان يتجمعون فيه، حتى لو بقي البيت ما يكون فيه ذيك الحميمية والاجتماعات اللي كانت تجي أيام وجود الجد والجدة.
1: ولعلنا نحييها حتى لو توفاهم الله برحمته، هذه عادة سنوية، اجتماعات الأعياد لابد أن تحيا، يعني مستحيل أن يقفلون البيت وكل واحد يعيش لوحده، بل بالعكس من يعني من أواصر البر القوية في الآباء والأمهات بعد ما توفاهم الله برحمته أنهم يعني نكمل المسيرة في برنا لإخواننا وأخواتنا، يكون بيننا صلة رحم، نجتمع في بيت العائلة الكبير حتى لو هم

0: ثقافية تاريخية عن ما كنت أنت عليه، يعتز بهذا التاريخ العظيم ويفتخر أن له جد عمل هذه الأشياء، فإحنا ننقل الصورة الإيجابية لهؤلاء الأحفاد.
1: طيب لما نتكلم عن طبيعة العلاقة بين الجد والحفيد، ليه بعض الأطفال يحكون لأجدادهم أشياء يمكن ما يقدرون يقولونها للوالدين؟
0: لأن الجد عامل له مساحة آمنة، يقدر أنه يتكلم ومعطيه الاطمئنان، حتى لو ها قال شيء يعني شوية ترى يقدر الجد يسامح ياخذ ويعطي، فيجدون مساحة كبيرة. غير كذا أنه متفرغة، يعني ما عنده شيء مشاغل ضاقة على هذا الجد، فتلاحظ أنه مرتاح عاطفيا، متهيئ، يعطي دروس تربوية، تلاحظ أنه فيه سمة للطمأنينة في وجهه ومرتاح. فسبحان الله، مجرد أن الابن خايف من شيء، الحفيد وعامل مصيبة أو إلى آخره، فيلجأ لاس يعني على طول بشكل مباشر إلى الجد أو الجدة اللي خصوصا دائما معه. طيب ليش ما يلجأ الأم والأبو؟ أحيانا هو يألف ويأمن للجد أكثر من الآباء والأمهات، لأن الجد هو مقرب لنفسه. يعني أحيانا ترى بعض الأجداد ما يحبون الأطفال، فما تلاحظ في علاقة أصلا، يجون يسلمون يمشون بس ما يتكلمون مع بعض. لكن أحيانا سبحان الله العظيم هو قريب منهم الجد، ويعرف أفكارهم، يعرف هذا، هو متفرغ لهم وفعليا في بينهم عاطفة، فيجي سبحان الله العظيم ينقل هذه الأسرار، وهو مطمئن إنها بتنحل عند الجد، ومطمئن أيضا إنه ما يواجه
1: عقبة، وإنه بيفزع معاه، يعني لو
0: بيفزع معاه ضد ابنه يعني تخيل،
1: يحتمي فيهم،
0: لأن هذا أمن لهم أمان عاطفي. فهو خلاص، هو ترى جميل أن الطفل يعدهم في أمان عاطفي. يعني أحيانا ما في أجداد لكن في أم، فمجرد أن يأتي إلي ويشكي كذا، فهو عارف أني أنا بأمن ضد أبوه، فبالنهاية نحل القضية. بس الطفل يعني ما يتواجه مع العقبات الصارمة، لأنه لو عرف أن في عقبات مستحيل يتكلم معي أو ينقل لي أي مشكلة.
1: في بعض الآباء، أنا ما بسميها غيرة، بس يجيهم استغراب من أنه هذا الأب اللي كان وانا صغير شديد وما يدلعنا وما يمشي لنا أخطاء، الآن قاعد يمرر لأحفاد وأشياء أنا ما كنت أحلم أنه يمررها لي أو يعديها لي.
0: وشوف الدنيا اختلفت، يعني الآن حتى متغيرات الحياة ومتطلباتها اختلفت، ما كان الجد بهذاك يعني ما كان بهذا الرحمة. الآن الجد قبل سابقا اللي هو الأب اللي هو الجد سابقا كان قاسي وكان يربي، وكنا احنا في مرحله يعني بناء وتشديد، فلازم شوي يكون حازم معنا وله هيبه. الان كبر في العمر، فبدا انه يرتخي للراحه الاطمئنان، فاصبح ما عاد حتى انه في شد، المسكين عنده امراض مزمنه فما يقدر حتى يعصب او يعمل الى اخره. وغير ذلك انه سبحان الله العظيم هو يحتاج من يتكلم معه، فالطفل لما يجي في يعني ما اغلى من ولده الا هذا الحفيد، فما يبي أحد يتكلم عليه ولا أحد إنه يضربه ولا أحد يقترب منه، لأن جاء في مرحلة يعني غلا عالية جدا. فهو هذا الأب يقول أبوي كان لي كل زماننا على قوله دولة الرجال. فإحنا دائما نقول هو جميل إنه متقبله، جميل إن بينهم علاقة حلوة، جميل إن أبوي يكسب أبنائي هذه الخبرة. يعني خلينا نضرب بالمثال، الآن أبناء المدينة ترى مختلفين عن أبناء الريف وأبناء المحافظات والقرى، يختلفون أبنائهم أنه سبحان الله أبو 9 سنوات تلاحظ أنه يتحدث بقوة وبجرأة كأنه أبو 15 سنة، يدخل التجارة، يبدأ في البيع والشراء ويدخل في المزادات. على سبيل المثال خلينا نقول القصيم، يعني الآن آخر مهرجان لهم كان مهرجان التمر، فشوف أن الأطفال هم اللي يعني داخلين المزادات التمر وبيعوا، شو عمره 7 8، من أعطاهم هذه القوة والاستقلالية والجرأة والتحدث بكل أدب واحترام؟ هو احتكاكهم مع الأجداد اللي هو الطبقة الكبيرة جدا، فامتلكوا الحكمة، امتلكوا الخبرة في البيع والشراء في عمر صغير جدا. فهنا سبحان العظيم اكتسبوا أشياء كثيرة جدا وسبقوا حتى عمرهم. يعني اللي أبو 9 في المدينة مستحيل أنه يأخذ ويتحدث ويدخل، لاحظ أنه خايف متردد، ولو ظهر بيظهر بطريقة غير، ما يعرف طبيعة الممارسات هذه. فهذه هي الميزة الجميلة أنه باحتكاك الأحفاد مع الأجداد أن يكتسبون خبرات كبيرة جدا في عمر صغير.
1: طيب أنا أستأذنك يا دكتورة وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش
2: على جدة FM.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحفيد والجد والعلاقة التي لا يعوضها أحد. بناء على هذا العنوان دكتورة نجوى، ما الذي فقده الطفل اللي وعي على الدنيا وأجداده رحلوا ما عاش هذه العلاقة؟
2: لعل يتم تعويضها عن طريق السرد القصصي، يعني أحيانا فعلا خلينا نتكلم بشكل خاص، مثلا أنه أحفادنا الآن ما لحقوا أجدادهم، فإحنا واجبنا الآن أن لا، في أجداد وكانوا كذا وهذه صورهم وعاشوا هنا وهذه إنجازاتهم وهذا، فإحنا قاعد نحكيهم عن منهم أجدادهم، ومجرد أني أنا أخفي صورتهم أنه فعلا ماتوا في حياتي وانقطع أثرهم، فهو بيعيش يلاحظ أنه يتمنى يناظر في الأجداد، يتمنى أن عنده جد، تلاحظ أنه عنده فقد عاطفي في هذا الجانب، تلاحظ أنه كل ماما ليش ما نروح الجد صديق فلان، ليش؟ لأنه دائما يروح مع صلاة الجمعة، إحنا ما عندنا جد، تلاحظ أنه يتحسر في هذه النقطة، لا يا ماما إحنا عندنا جد وجدك عمل وجدك كذا، وشوف الصور، هذا هو لما كان صغير وهنا في شبابه وهنا في إنجازاته وهذه هي شركات وهذه هي مزارع وهذا وهذا، فأنا أبني لهذا الشيء أمر الله سبحانه وتعالى وتم والحمد لله رب العالمين، هو موجود، إحنا الآن نذكره بالصدقات، نذكره بالدعاء، فهو موجود أثره لكنه ارتفع إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا نهيئ الأبناء أنه عندك على أساس أنه يبني في هذا الشيء، غير ذلك أحياناً تحس أنه لا زال أني يحتاج هذا الشيء، فهنا أحياناً توجه إلى جهات اللي هو دور الرعاية المختصة بكبار السن، بإمكان أنه يروح يعمل كتطوع معهم يوم يفعل يوم الأباء أو يوم الأجداد، يفعل معهم الأيام العالمية خاصة بمثلاً يوم الوطني مثلاً، أنه يروح لهذه الدور ويشوف الشيء بنفسه ويمارس مع كبار السن، لعله عسى أنه يعني خلينا نقول يقضي شيء في نفسه على أساس ما يكبر ويبقى فيه هذا الحنين وأنه بيعرف كيف طبيعة العلاقة.
1: للأمانة الموضوع شدني، وحتى على المستوى العاطفي لما يتذكر الواحد هذه الذكريات اللي عاشها مع أجداد ويتذكر الحكايات اللي كان الواحد يغفى عليها. اليوم مع التقنية وانشغال الأولاد بالجوالات اختفت حكايات الجد والجدة، اختفت مرافقة الحفيد لجده مثلا للمسجد، يعني حتى أنا أتذكر كنت أجلس مع جدي الله يرحمه ومع يعني شياب في عمره، يعني تخيلي يعني طفل يجلس معهم وكانت جلستهم جميلة ولطيفة، حتى طريقة المزح بينهم جميلة، وبتحسين من كل واحد منهم نظرة أبوة ونظرة يعني حنان لا يمكن وصفها. فهذا الزمن للأسف مع طغيان التقنية بدأت هذه العلاقة تفتر نوعا ما،
2: تفتر وهو بعد الجد ما عاد فيه، يعني خصوصا بعد جائحة كورونا، يعني احنا ترى فعلا فقدنا فقد كبير جدا، سأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم، كبار السن فعلا الآن 2-3 في العائلة، وتلاحظ أن هذا المسكين مصاب بمرض مزمن، الثاني في زهايمر، الثاني مغيب دماغيا، فما عاد في نفس فكرتك الآن بالمجتمعيين كلهم مثلا في الحارة نفسها، كبار الحارة جالسين في الدكة ويسولفون، ما عاد فيه لأنه بعد الجائحة بدأوا يتقلص عددهم، الآن 1-2، وإذا هذا له تعبان لما لقدرة ما يبي إزعاج فما يبي يتكلم،
1: ولا كل واحد في حارة ومدنة ما شاء الله مليونية
2: والتزم الصمت، يعني حتى المسكين أنه يعني تحس أن يفقد أصحابه، يفقد كده، يحس أن هذا العالم مو عالمه، فهذا هو احنا دائما نقول فكرة الربط بين الحفيد وبين الجد، كلهم محتوين يعني محتاجين احتواء عاطفي، الطفل يبي من يكلمه، انا ما عندي الوقت صراحة اني انا في وظيفة وما بين اعمال منزلية، فلما يروح مع جد جالس انا متكي العصرية ما عندي حد يتكلم معه، فيصيرون بينهم تناقل احداث، حتى ان الاب او سوري الجد يعطي مفردات كثيرة جدا لغوية، ممكن يعطي أمثال قصص قصائد، يعطيه نقلة نوعية في التاريخ، هذا هو اللي يبني في ابني، تلاحظ أن ابني بسم الله عليه أكبر من عمره، يعني عمر الزمن الخاص به عمره العقلي أكبر، يعني نقول مثلا هو في 9 نقول مثلا في 18 بسبب احتكاكه مع جد.
1: صحيح. طيب الاتهام اللي دائما نسمعه من بعض الآباء أنه الجد والجدة يدلعون بزيادة ويخربون تربية الابن، كيف يمكن التعامل مع هذا الشعور اللي يمر، وأحيانا حتى بعض الآباء للأسف يصرحون بهذا الكلام؟
2: هو شوف أكون صادقة يعني، ترى من أجمل ذكريات الطفولة إنه الجد يكون عنده مساحة بسيطة مسموحة، حضن طويل، حلوى إضافية في شنطتها، ريال يارين توزعهم، هذه ترى سبحان الله حتى الآن إحنا نذكرها وإحنا بهذا العمر. فإحنا دائما نقول ليس كل تدليل إفساد، في مساحة خاصة فيهم أيوه نعم، لكن التدليل الفاسد اللي فعلا إحنا نقول لا، هذه هي كسر يعني للكسر متعمد القواعد. يعني مثلا أنا الأم أقول إن ابني ما يأكل شوكولات زيادة إنه عنده مثلا يعني نسبة سكر عالي، أو مثلا ما يأكل أشياء مختصة بالقمح عنده حساسية القمح، فأنا أبلغ أجدادهم أقول ترى عندك كذا وعندك كذا وابني كذا ما يأكل حلويات مثلا نشاطه عنده زايد، فهنا يستوعبون يدركون، بالعكس هم أكثر حرصا مني عليهم. لكن بعض الأجداد الله يهديهم هي هذه النقطة يقول لا، يقول تعال وأنا أعطيك، فهنا يتعلم الطفل أن القواعد كسرت، فبكرة إذا حب شيء ولا ما أنا رفضت له أنا كأم وأب أروح وأنا بروح أعلم جدي عليكم، جدي بيعطيني، فصار يهددني بالجد أو جد أنا ما أقدر أتكلم على الجد في حال أنه فعلا بدأ أن يكسر هذه القوانين. هي هذه هي الفكرة، إحنا دائما نقول الأجداد لهم مساحتهم أكيد، أنهم يعطونا أشياء بسيطة جدا، توزيعات العيد، الريالات، الأشياء هذه أكيد إحنا نمت في ذاكرتنا، لكن أهم شيء إنك ما تسقط هيبة الآباء والأمهات في عيون أبنائهم. يعني مثلا لما يجي الجد يقول والله لا أضربك والله لا أعمل لك هذا غلط، ليش؟ لأن الولد يتعود بكرة هو بعد يتجاوز معك على أبوه، لا أنا أقول ماما روح مثلا كذا استسمح من جد من أبوك، روح كده ترك غلطان، أنا صحح معه، أنا أعينهم مع التربية أيضا، في المقابل قد ما أقدر أحافظ على هذه الهيبة.
1: طيب إذا اختلفت طريقة تربية الأجداد عن طريقة تربية الوالدين، من يضع الحدود؟
2: هو شوف المسؤول الأول والأخير عن التربية وقراراته إلى آخره هذا الوالدين، تمام، مع احترامها، أنا دائما نقول خطوط مع احترام خبرة الأجداد ومكانتهم، لكن الأفضل دائما يكون بينهم اتفاق، يا جد أنا ترى كذا وما نعمين جوالات فلا تعطيه جوالك، هنا فهم الجد أكيد مستحيل إنه بيعاكسني، خصوصا إنه إحنا كلنا على الطرفين إحنا حريصين على تربية هذا الابن، فبالتالي هم بيربون وبيساعدوني أنا أكثر، وبالتالي يتوافقون مع هذه الفكرة، حريصين أيضا على ابني، حريصين أيضا على أكله، يعني حتى إن يخافون يعني عندهم حماية زائدة لابني إنه نزلت مثلا ساعة ساعتين ترى بيحمون أكثر مني، لكن في النهاية دائما قلت التربية الأساسية عند الأم هي من تضع القوانين، هي والأب هي من تضع القوانين، ويشركون الأجداد في التعريف عنها.
1: طيب في الاستطلاع اللي أجريناه للمستمعين كان السؤال ما الشيء الذي اكتسبته من جدك أو جدتك وما زلت تتذكره؟ كان في ثلاث خيارات، الأول نصيحة في التعامل، والثاني حكاية عالقة في ذهنك، والثالث موقف إنساني. 66% من المصوتين ذكروا أنه موقف إنساني، ونصيحة في التعامل وحكاية عالقة كانت بالتساوي 17% 17%. المواقف الإنسانية دائما المواقف سبحان الله تكون أكثر بقاء في الذاكرة من الكلام العابر أو الحكايات أو غيرها. تعليقك على هذه الجزئية؟
2: صحيح، لأن سبحان الله من الجانب التطبيقي العملي في كل شيء هو الأثبت، يعني الآن لو بتكلم محاضرة مع ابني ما بتطير على قولهم هباء منثورة، لكن لما أقوم وعامل الخادمة بتعامل حسن ترى بيستوعب التعامل، خلاص فهم أني أنا الآن أرحمها، فهم أن لها ساعات عمل معينة، لكن افرض أني أنا الآن أكلمه عن العمالة وكيفية الاختلاف الأديان واحترام هذه الأديان وإلى آخر، وأقوم وأتهاوش أنا والخادم وأضربها وأعنفها وإلى آخر، طبيعي جدا كلامي كله راح ويبدأ أن يطبق ويمارس كل ما شافه أمام عيني، فالتطبيق العملي مهم جدا، لذلك هي أعلى وأسمى أنواع التربية، التربية بالقدوة الحسنة، يعني شوف الآن حتى ما قال قدوة لا الحسنة، لأن أعلاها ثم بعد ذلك التربية بالقصة كما جاءت في القرآن الكريم، ثم التربية الثالثة اللي هو بالتقليد والمحاكاة. إذا نعم بالقدوة الحسنة نعم، لذلك إحنا دائما نقول قبل ما نربي أبنائنا لابد نربي أنفسنا في المقام الأول، يعني مسألة أنك مثلا متحاوم بالصلاة، مسألة أنك مثلا متحاوم في طلعة البيت والتأخر عن، لا أنت لازم تضبط نفسك لأن أبنائك بيقتدون بك، فهي الفكرة الاستبيان صحيحة أنهم تعلموا من أجدادهم من خلال المواقف، مواقف المجالس، الكرم، الضيافة، الوفاء، التزام بالصلاة، الجمعة، آليات الجمعة، هذه كلها التزموا فيها تطبيقيا من حيث ما رأوا، يعني ما تعبوا الأجداد في التربية، مجرد أنه تناقلوها من خلال التقليد والمحاكاة.
1: طيب كيف نتعامل مع الجدة والجدة لما ينتقدون طريقة تربية الوالدين أمام الأبناء أمام الأحفاد؟
2: دائما إذا انتقدوا الأجداد قد ما تقدر حاول أنك يعني تتقبل بصدر رحب قد ما تقدر، لأنه أحيانا بيصير في تعارض بينك وبين أبوك في سبب ابنك هذا اللي جالس بوسطكم. فإحنا دائما نقول لا تصحح الخطأ أمام ابنك، لا تروح تتناقر وتدخل في مواجهة مع أبوك والولد الصغير جالس بينكم يناظر في المشادة. كيف تتكلم عن بر الوالدين وأنت قاعد الآن تناقش أبوك في أشياء أمام عين الطفل؟ فإحنا دائما نقول لا تقلل من مكانة الجد، بالعكس أبشر حاضر سم، حاول تمشي الأمور، حاول أن هذا الصغير يطلع من المجلس من الغرفة، تبدأ تناقش الأب الجد قد ما تقدر بكل عقلانية أنه لا هذا في مصلحة الطفل، الطفل عنده تشتت مثلا انتباه، عنده فرط حركة، فأنا مانع من الشوكولات، أنا مانع من الأجهزة، الله يرضى عليك يا أبوي، بطريقة حسنة. هنا بيدرك مستحيل أن أبوي بيصير ضدي في أبنائي، بل بالعكس أحيانا يصير مثلا يقول طيب أنت ليش تعطيه أموال زيادة؟ مو أحسن أنك تجمع أموال وتكافئ فيها؟ مو أفضل أنك تروح تعمل له مثلا صراف معين بدل ما هو كل يوم يشهد؟ ترى أحيانا يصحح لي أبوي، ليش؟ لأنه هو عنده خبرة أفضل، هو رباني في المقام الأول، فكيف أنا حاجته في تربية هو الآن أنا نتاجه؟ لكن أحيانا سبحان الله يصير في اختلافات، دائما الاختلافات الأسرية سواء بين الأجداد أو بين الأباء أنفسهم أو بين الأزواج أنفسهم لابد أن تكون تدار خارج وبعيدا عن هذا الطفل. أن الطفل قاعد يسجل يرصد تبني في ذاكرته، ما راح ينسى الموقف. في النهاية أنا بتصالح أنا وأمي وأبويا وخلاص تمشي الموضوع، أتصالح أنا وزوجي، الطفل ما ينسى، إحنا نسينا ومشت الحياة، لكن هذا ما ينسى. بكرة يقول تذكرين لما كان بابا يطقك أنت ليش ما دافعتي؟ فيدخل بيننا كأنه محامي ويذكرني بأشياء مرت عليها الزمن ونسيناها. فمهم جدا أن تدار المشاكل بعيدا عن هذا الطفل.
1: وأعرف نماذج لأطفال مرافقين لأجدادهم يعني يفرقون عن أقرانهم للأمانة، حتى في وقت الإجازات يصحون بدري، حضور أيضا المناسبات بجانب جده، شخصية الولد مختلفة تماما عن بقية الأطفال بسبب أنه ملازم لجده، والولد مبسوط من هذه العلاقة، مبسوط أنه قاعد يمشي وأنه جده يعامله على أنه رجال معه.
2: صحيح، وتهيئ سبحان الله العظيم ويمتلك الهيبة ويمتلك الحكمة، لأن الجد ما يعامله معامل الطفل بقدر أنه ما يعامله كرجل، فبالتالي هو يبي هذه المعاملة. هذا الطفل دائما حريص كل الحرص على أنك تعاملني أكبر مني، فهو يجفت المعاملة الآن، فسبحان الله العظيم يتهيئ، ما راح يعمل أنه كأنه طفل ولا يستهبل ولا يقفز، لا تحضن كذا كأنه يمشي كأنه رجل، يعني يمثل دور أنه رجل. وفعلا مع الوقت مع هذا التمثيل والتعزيز والثناء والمدح من الجد ترى بيصبح ذلك، لأنه سبحان الله العظيم حتى أنه تلاحظ أنه يلقط الحوارات، ما يدري وش قاعدين يقولون، يتكلمون في التجارة أو الاقتصاد السياسة وجالس بسطوا، تلاحظ مع الوقت حتى هو أخذ هذه المفردات بدأ يتكلم فيها، بدأ تتوسع نظرته، لأن هذا المستوى أعلى منه فهميا لغويا وعقليا، فمع الوقت يبدأ أنه يكتسب وفعلا يمتلك هذه الشخصية.
1: طيب أستاذنك يا دكتورة وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
0: نقاش على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الحفيد والجد والعلاقة التي لا تعوض بينهما. دكتورة نجوى، يمكن التحدي الآن في زمن الجوالات والألعاب الإلكترونية وقلة التواصل بسبب تمدد المدن والازدحام، التحدي كيف نحافظ على هذه العلاقة بين الجد والحفيد؟
2: طبعا دائما احنا نقول العلاقة ترى على فكرة ما تحتاج ساعات طويلة، احتاج بس طقس ثابت او موعد ثابت او زيارة مثلا اسبوعية، تقول مثلا كل جمعة مثلا بعد صلاة الجمعة او مع صلاة الجمعة نروح لأجدادنا ونتغدى غدا الجمعة عند جدهم اللي هم جدهم لأبوهم، يوم الخميس مثلا.
1: نعم دكتورة.
2: يوم الخميس مثلا الجدة لأمه مثلا يصير في اتفاقات، طيب احنا في مدينة وهم في مدينة أخرى، بإمكاننا أيضا من خلال SMS أو رسالة صوتية أو أنك حتى اتصال تتصل بأجدادك. أحيانا مثلا وقت مثلا الصباح مثلا وابني مثلا طالب مدرسة الساعة 11 كذا، أنه يدق على جدة، لأن في هالوقت هذا يكون وقت الضحى عندهم ويكونوا متفرغين أكثر خصوصا كبار السن، فهنا يصير في اتصال ثابت مثلا كل أحد مثلا أو كل مثلا نقول خلينا نقول مثلا كل خميس. فهي عند سبحان الله عند المواعيد اللي أنت الآن تثبتها في العائلة بناء عليها يمشون عليها، هنا تصير في علاقة ثابتة حقيقية دائمة، تكون ارتباطية، يكبرون الأبناء في ظل مشاغلنا الآن إحنا في هذه الحياة، فبناء عليها سبحان الله العظيم تنتقل الأفكار وتنتقل العادات التقاليد الأشياء اللي أنا أبي أبنيها في ابني من خلال أجدادهم.
1: طيب كيف نكسب أبناءنا الشعور بأهمية العلاقة مع أجدادهم؟ لأنه بعض الأبناء للأسف في هذا الزمن صارت العلاقة حتى مع الوالدين مصلحية. أنا بذاكر لما تجيب لي البلاي ستيشن، أنا بسوي أحل الواجب لما تعطيني الجوال، فهذه العلاقة الشرطية ولما تتعزز من قبل الوالدين تجعل الولد نوعا ما في أنانية وينظر العلاقات بمنظار مصلحة. فكيف نعزز فيهم أنه والله هذه العلاقة مع الجد مهمة جدا لك قبل ما تكون مهمة للجد؟
2: هي عند النشأة، هي عند سبحان الله العظيم لما تنشئ أبنائك تغرس فيهم صلة الرحم منذ نعومة أظافر من عمر سنتين وهو يروح الجدة كل جمعة، فهنا عرف سيستم، مستحيل نقول لا ما راح أروح إلا لما نتجيبني، يعني ما يحتاج أنه مثلا يطلب عليك علاقة شرطية أو مكافأة جزائية بناء على أنه زار جدة، لا هي أشياء يعني أساسيات انبنى عليها، أساسيات حتمية، ما في مجال أنك تشاورني أو أنك تأخذ عليها، هذا خلاص سيستم العائلة يمشي عليه صلة رحم، إلا إذا كان عندك مثلا ظرف مثلا تعبان أو عندك مثلا اختبار ممكن أجل زيارة، بس ما تلغى ولا تشرط علي أني أجيبك أشياء بمقابل أنك رحت لجدك، هذه أساسيات صلة رحم تنبني عليها. أيضا أنت بعد تعزز لهم جانب اللي هو الجانب الديني، إيش عليها أجور، إيش عليها أساسيات، إحنا كلنا في حاجة بعضنا البعض، فهنا أواصر العائلة كلها تنبني عليها.
1: أنا أتصور إنه الآباء اللي يتغاضون عن كسر القواعد من قبل الأبناء في بيت الجد والجدة ويكونون يعني صارمين في في في بيوتهم، أتوقع إنهم يخلقون شخصية متوازنة عند الابن، تتفقين؟
2: مو متوازنة بقدر ما إنه أنا صارمة في قوانين معينة ترى ممكن أكون مرنة فيها عند الجد، بس ما تعتبر كسر، يعني ترى بس أنا الآن سمحت لكم وجد سمحت لكم أنكم مثلا تأكلون هالشوكلت، ولا الشوكلت ترى عندنا في أوقات معينة بحكم من عيد ومن جدة، أنا مانعة مثلا أنك تأخذ من الغرباء أموال وإلى آخر، لكن من جدة لا، هنا أنت تكون مرن وفي نفس الوقت حازم، يعني بس أنك كأنك تقول أنا مرنت لكم لأنه المناسبة عيد وإلى آخر، مو بقدر ما أنه قاسي وأنه فيه يعني كأنك الآن فيه مشكلة، لا بالعكس أنا أشوف أنه جميل جدا أن يكون فيه مرونة وفيه حزم، وفي أحيانا بعض الأيام أقدر فعلا أفك فيها بعض القوانين الصارمة في سبيل أن يكتسب شيء معين.
1: بتصورك يا دكتورة الآن الأجداد أصبحوا الحاليين الآن أصبحوا مختلفين عن الأجداد اللي في السابق اللي غالبا أميين على الفطرة، يعني عاشوا شظف العيش، الآن مثلا اللي في في عمر الأجداد يعني في الستينات في السبعينات غالبا يكون موظف ويعني ما عاش نفس المعاناة اللي عاشوها الأجداد السابقين. عندك تتفقين مع هذا التصور؟ وش اللي يجعل العلاقة مختلفة مع هذا الجيل من الأجداد عن الأجداد السابقين؟
2: هو لكل زمان أكيد له، يعني مثلا زمان قبل كان في أمية كبيرة، جهل كامل في القراءة في الكتابة، الآن الأمية الخاصة بكتابة القراءة
1: وعاشوا معاناة وشظف عيش وجوع يعني في السابق،
2: والأحفاد صاروا يساعدونهم حتى أنه مثلا في محو الأمية يساعدونهم في القراءة في الكتابة. الآن عندنا اللي هو صار عندنا جهل اللي هو أمية إلكترونية، يعني الآن لو لاحظها الآن بنسبة تقريبا نقول مثلا 10% فقط موجودة، اللي هي ما يعرف يتعامل مع التقنية، ما يعرف يفتح أبشر، ما يعرف يفتح كون توكلنا صحتي مواعيد علاجات، ما يعرف الآليات هذا ولا يعرف يستشير طبيب مثلا من خلال موعد صحتي. فهنا صح أنه نعم بعمر الستين وما شاء الله أدى أعمال كبيرة جدا، لكن التطورات التقنية يجهل في بعضها. فهنا وقت الأحفاد وقتنا إحنا نساعد أن يكون معنا، هو على نعم على ثقافة، نعم على ثقافه على فهم
1: متعلم وخبرات وظيفية
2: أكيد، وبالعكس يساعدني أيضا في بناء هذا الطفل وفي تنشئته وتربيته إلى آخره، لكن بس ينقصه أحيانا أشياء جاية الآن مثل تطبيقات جديدة هو مو عارف يفهم فيها. فهنا يكون واجبي أنا كابن وواجب ابني أيضا الصغير الحفيد يبدأ أنه فعلا نحاول نقلص عليه هذه الأمية ونساعده أنه كيف يخدم نفسه من خلال هذه التطبيقات.
1: طب شوفين تربويا صحيح أنه الابن والابنة يعيشون بشكل دائم مع الجد والجدة؟ لأنه في بعض العوائل ينتقون حفيدة أو حفيدة ويعيشون بشكل دائم مع أن الوالدين موجودين،
2: مو حلوة في جانب الطفل يتعلم، لأن الجد بصير إذا هو عايش معه دائما الجد في مصلحة هو ليش وراء هذا الطفل. أحيانا الطفل الجد يقول أنا ما عندي أحد، البيت فاضي، أبي أحد يمشي معي ويجيني ويكلمني ويسولف معايا، يجيب لي أشياء لو بغيتها، يعني واحد حس في البيت أنا وجدتي كبار في السن، يا الخادم يلا ترد علينا، هو ممكن الباب. لكن بالنسبة لمصلحة ابني لا، ابني يتعلم الفلتة، يتعلم عدم النظام، متى يصحى يصحى ويش يتفرج ما. الجد يلا في علاجات ويروح ينام، فما يقابل غير تقريبا ساعتين في اليوم اللي هو فعلا يصحى فيها الظهر أو العصر فقط. فابني لا، يتعلم أن كل شيء مفتوح ومتاح له، بكرة أحاول أرجع البيت لا ما يبي ينام في الوقت هذا، متى يصحى يصحى. فينفلت الطفل لأنه ما فيه رقابة حازمة معه أول بأول، متابعة دورية لتعليمه، متابعة لطريقة غذائه رعايته، فهنا يتعود الانفلات. بالنسبة للأجداد لا، هم مرتاحين إن عندهم واحد يونسهم ويساعدهم ويطمئن عليهم مبسوطين. عشان كده احنا نقول نخليهم الويكند على أساس من باب أنه كل جمعة يجلسون يوم كامل مع الدم ويسوا صدورهم. ترى في النهاية بعد أقول أنه الأجداد الفترة الحالية يبون الهدوء، يعني لما يجتمعون كل الأحفاد ترى ما يحبون الضوضاء هذه، ولا يحبون يكسرون أشياءهم، والغرف ما يبون يغيرونها ولا إلى آخر، فيحبون أنه بس زوروني ساعتين ثلاث وروحوا رجعوا بيوتكم. هذه حلوة جميلة، نمط جيد. والنمط الصحيح أنه مثلا نتداور، يعني مثلا الساعة هذه أنا أكون فيه الساعة الثانية عائلة فلان وكذا وكذا، على أساس أنه ما يتعب من ضغطة البيت مرة واحدة.
1: طيب هل من حق الوالدين في هذه الحالة التدخل ومنع الأبناء من أنهم يعيشون مع أجدادهم إذا طلبوا؟
2: أكيد بلا شك، بالعكس قد ما نقدر أنه مثلا نجلس إحنا يوم مثلا الآن إجازة اليوم الوطني نروح نقضي مع أجدادنا 4 أيام 5 أيام جالسين معهم مبسوطين، هذه حلوة أن كلنا معهم. الإجازة الطويلة مثلا أخذ أسبوع كامل عند أهلي، خلاص هنا يطيب نفسه وخلاص ويشبع من الجلسة ونرجع بيتنا. بس إنه سكن دائم هذا الطفل أو هذا المراهق عند الجد لا، لأن الجد ما له قدره، بعد بروح يتابع المراهق ولا يشوف إيش هم أصحابه ولا وش قاعد يتابع ولا وين جاء ومنين راح، ما عاد عنده، هو يلا في نفسه هذا الكبير السن ويلا ينام ويتابع بس علاجات ويبقى واحد بس يسولف. فلا كسكنة دائمة لا، ما أنصح فيها.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتورة، يمكن هذا موجود عند البنات أكثر من الشباب أو الأبناء، بعض البنات تشعر بغيرة من تعامل الأب والأم معها وهي صغيرة، غيرة من أخوانها أخواتها أو أخوانها، وبعد ما يكبر الأب والأم تبدأ تنقل الـ هذا الشعور إلى أبنائها، إنه أبوي من يوم أنا صغيرة ما يحبني والآن برضو ما يحب عيالي. فهذا التوتر اللي تخلقه استرجاع ذكريات يمكن تكون صحيحة يمكن تكون خطأ، من انعكاسه على الأبناء، من انعكاسه على الأبناء
2: صحيح، وحتى لو هي صحيحة ما تنقل، يعني مثل أشياء فيه أشياء سيئة، يعني ماضي سيء، انضربت في ذيك الفترة، أخذت على علقة على كده، بس مستحيل أنقلها لابني. ليه؟ لأنه أنا ليش قاعدة أنقل فكرة سيئة تنبني فيه، هو ما جاء شيء، هو ما شاف بعينه، فأنا قاعدة أحرض وأشحنه على أجداده الآن في شيء هو ما له ذنب فيه ولا حول له ولا قوة. فهذه هي أصل التفككات الأسرية. أنا ترى يكرهونك عشان أنا مكروهت من يوم كنت صغيرة، أنت قاعدة تخرب على نفسك وتخرب على أبنائك، تشحن الأبناء ضد الأجداد. لما يجون هناك لهم منشحنين، حتى هم لاحظوا أن يحبون ولد فلان، فلاحظوا أن هذول الآن شحنتهم بيروحون على أبناء أختي ويتضاربون. ليش؟ لأنه زرع فيهم الكره والأنانية والخبث والأشياء هم ما عاشوا. فأنا بدل ما أغرس أواصر المحبة ونقول لهم الصور الإيجابية والأشياء الحلوة في زمننا، يكبرون على أشياء الحلوة، فذاكرتهم تصير سليمة سعيدين. حتى لو بيني مشاكل أنا وأخوتي أو أنا وأجدادي أو أنا وأمي وأبوي، مستحيل أنكرها، لأن في النهاية خلاص انتهى الموضوع، الأبناء ما لهم علاقة في هذه الذكريات السيئة. أول يسمونهم إحنا دائما السأر، إن يتأرون من لا، خطأ جدا.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الاجتماعية والتربوية، شكرا لك على كل هذه المعلومات والحديث الجميل عن هذه العلاقة الرائعة اللي نتمنى أنه الكل، يعني سواء اللي عاشها أو اللي ما عاشها، يتذكرها ويشعر بحميمية ودفء هذه العلاقة بين الحفيد والجد.
2: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم جميعا.
0: نقاش على جدة FM.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام غازي بحا. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
0: نقاش على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

اعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

0: ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة. وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مهجة الصبح صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى تفي السحابة. أدر مهجة الصبح واسفع على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبح ممزوجة باللوى، وقلل مواجعنا فوق جمر الغضب، ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون تكون علامة، وللقهوة تاريخ عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة لها طريقة في احتسائها، فإذا ما تجاوز من يصب القهوة تلك القوانين أو تجاوز الضيف تلك المعايير عد ذلك من العيوب التي لا تليق بمن يفعل ذلك. إذن لا يمكن لنا أن ننظر إلى القهوة بمعزل عن هذه القيم العريقة والقديمة التي ارتبطت بها، ارتبطت بها في المدن وفي القرى، في الحواضر وفي البوادي كذلك. تلك هي القهوة، إذا ما استحضرناها استحضرنا مجتمعا بأكمله كان ينظر إليها باعتبارها المشروب السحري الذي لا يستغني عنه المرء في حله وفي سفره، في وحدته وفي جلوسه مع خلانه. تلك هي القهوة.
0: وللقهوة نصيب كبير في القيم الموروثة للمجتمع السعودي، وجزء أصيل من ملامح ثقافتنا السعودية. وروت كتب التاريخ أن البن عرف قديماً في الجزيرة العربية، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول استهلاكاً للقهوة. لذلك جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي ورفع العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية المملكة 2030، حيث ركزت المملكة على زراعة أشجار البن في ثلاث مناطق رئيسية تتركز في جنوب المملكة، وهي جازان وعسير والباحة، حيث يتم زراعة وإنتاج أشهر أنواع البن، وهو البن الخولاني السعودي، والذي يعد أحد أغلى وأندر أنواع البن على مستوى العالم.

0: وتختلف طريقة تحضير القهوة السعودية باختلاف المنطقة، وذلك تبعاً لتأثير البيئة المحيطة، ومن أشهرها المنطقة الوسطى حيث يكون تحميص البن فيها بدرجة متوسطة، أما المنطقة الشمالية فيكون لون القهوة غامقاً، في حين تكون القهوة ذات لون فاتح كلما اتجهنا لجنوب المملكة. أما أدوات صنع القهوة فهي عديدة، منها المحماس والنجر والدلال، وتتميز الدلال أيضاً بتنوعها وفقاً للمنطقة، فالدلة الحساوية هي من أقدم الدلال المستخدمة بالسعودية، أما الدلة القرشية فهي التي تصنع بمكة وتعرف بمنقوشاتها المميزة، في حين تتميز الدلة الحائلية بالجودة والدقة العاليتين في الصنع. ولا يقتصر شرب القهوة السعودية على المواطنين وحسب أو حتى العرب فقط، ولكن أغلب من يقيم في المملكة من مختلف جنسيات العالم هم يستطيبون شرب القهوة السعودية وتذوقها بعد تجربتهم لها عبر الضيافة التقليدية السعودية الأصيلة، وهذا ما عبروا عنه معنا هنا.
1: Hi and welcome to Saudi Arabia, the home of Saudi coffee. I come from sunny South Africa.
2: أهلا، أنا من جنوب أفريقيا ولدينا ثقافة قهوة خاصة بنا، وأنا في السعودية، وفي أول تجربة للقهوة السعودية استغربت لأنها لا تشبه القهوة، ولكنها ذات رائحة فريدة ونكهة متميزة وذات طابع سعودي أصيل. معكم أندري من الإذاعة الإنجليزية SRFM.
3: آية سامعين، أعجاب كتعرف كراتهن سعودي كوفي سي.
4: أيها المستمعون، نقدم لكم اليوم القهوة السعودية، وهي أكثر المشروبات المرغوبة في المملكة العربية السعودية. أنا أنتمي إلى الهند، لقد اندهشت عندما جربت القهوة السعودية. إذا زرت المملكة العربية السعودية فعليك بتجربة القهوة السعودية. أنا عائشة من الإذاعة السعودية الأردو.
5: من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قدمنا لكم برنامج القهوة السعودية، إعداد بندر الهاجري، تقديم هند السالم، إخراج بندر عسيدي.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟
2: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكرا وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار. فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والاستحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان، إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟ مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: بين جبال الحجر الرملية الشامخة التي نحتتها رياح الزمن على مدى آلاف السنين، وتحديدا حيث ترك الأنباط أسرار واجهتهم المعمارية الفذة على صخور الحجر، تنهض العلا اليوم بوصفها متحفا عالميا مفتوحا يعيد صياغة مفهوم السياحة والثقافة على مستوى الكوكب.

لم تعد العلا مجرد واحة أثرية غارقة في القدم، بل تحولت عبر المخطط الشامل الاستراتيجي المعتمد لمشروع رحلة عبر الزمن الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا إلى ورشة تنموية واقتصادية كبرى تغطي مساحة جغرافية هائلة تبلغ 22,561 كيلومترا مربعا. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يسهم مشروع تطوير العلا ب 120 مليار ريال، أي ما يعادل 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مستهدف استقطاب مليوني زائر سنويا وتوفير 38 فرصة عمل جديدة ومستدامة لأبناء الوطن.

وعلى صعيد الهندسة المكانية والتشغيل المستدام داخل العلا، يعتمد المخطط تقسيم المنطقة ببراعة إلى 5 مراكز حضرية وتراثية رئيسية تتوزع على طول الوادي التاريخي لتشكل تجربة متكاملة تبدأ من واحة البلدة القديمة بقلبها المجتمعي النابض، مرورا بواحة دادان عاصمة ممالك دادان ولحيان ومعهد الممالك العالمي، ثم جبل عكمة الذي يمثل أكبر مكتبة صخرية مفتوحة للنقوش الأثرية، مرورا بالواحة النبطية ووصولا إلى تتويج الرحلة إلى مدينة الحجر الأثرية، أول موقع سعودي يسجل رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يتكامل ذلك مع خطط لتقديم أكثر من 9400 غرفة فندقية فاخرة مصممة بأعلى معايير الهندسة البيئية لتتناغم تماما مع الطبيعة هناك.

أغلق عينيك قليلا وتخيل نقوش ددان والحيان وهي تروي أسرارها تحت ضوء النجوم الساطعة في سماء صحراء العلا الصافية، وهدوء واحة النخيل العتيقة وهي تداعب حواس السائح بظلالها الوارفة. هنا يتجسد إعجاز الطبيعة وصلابة الإنجاز البشري.

0: في آفاق رؤية السعودية 2030 تثبت العلا أن التراث الإنساني العريق يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة تعانق العالمية بكل ثقة واقتدار. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين واحات العلا وواجهات الحجر الخالدة. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان. يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: أهلا وسهلا فيكم. طبعا زمان ما كان فيه كيف أنا أقيس الأداء، ولا كان فيه تقارير، ولا كان فيه كيف أنا أقيس أداء الشخص أو السيرة الذاتية، ما كان هذا الكلام موجود. فقبل التقارير المكتوبة، وفي ما كان اليوم قصتنا أنه قبل التقارير المكتوبة والشاشات، كان القائد عشان يعرف أخبار الرجال اللي هو يعمل معاه، كان القائد يرسل رجل يقف أمام الوالي، ومن طريقة كلامه وأسلوب كلامه يعرف السامع حال الجيش. في ما كان دخل مالك ابن بشير على الحجاج يحمل خبر المهلب ابن أبي صفرة. طبعا يحمل خبر المهلب ابن أبي صفرة وجنوده. سألوا الحجاج: كيف تركت المهلب؟ فقال: أدرك ما أمل وأمن من خاف. سألوا، احنا حنشرح هذا الكلام كله، سألوا: كيف هو بجنده؟ فقال: والد رؤوف. قال: وكيف جنده له؟ قال: أولاد بررة. ثم سأله عن رضاهم عنه، فقال: وسعهم بالفضل وأقنعهم بالعدل. يا سلام، تعالوا شوف الكلمات والإجابات والأسئلة على هذه الإجابات. في كلمات قليلة رسم مالك صورة العلاقة، يعني إحنا عرفنا الآن كيف هي العلاقة اللي بتربط القائد بجنوده. هو أب وهم أبناء، هو صاحب فضل وعدل بينهم.

0: فالثروة اللغوية اللي نطلع بها اليوم من هذه القصة كلمة رؤوف، إن هو وصفوه إنه شديد الرحمة، بررة يعني أبناء بررة أهل بر وإحسان، جزالة القول قوته وفخامته، سداد الرأي هو إصابة الصواب. فالخاتمة اليوم في مكان إنه دخل مالك ليقدم خبر، لكن خرج من المجلس وقد ترك لنا أثر ودرس في اللغة. الكلام الجميل ليس الكلام الأطول دائما، بل الكلام اللي إذا وقع في مكانه قلت لا توجد كلمة أنسب منه. يعني لما نقول لواحد يا سلام عليك الله، هذا هو الكلام المطبوع، وإن شاء الله يا مكان يكون كلام مطبوع. شكرا لكم، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهان قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

إيش ممكن يسوي واحد زعل منه أعز أصحابه؟ يروح يصالحه، ولا يرسل له رسالة، ولا يكتب له أغنية؟ ممكن يكتب له أغنية. بالضبط هذا اللي صار سنة 1993 لما الشاعر صالح باظفاري كان على خلاف مع أحد أصحابه، لكن كان واضح إنه الزعل كان أقوى من المحبة. فإيش سوى الشاعر؟ بدل ما يطول الخصام كتب له قصيدة. قصيدة فيها عتاب، فيها اشتياق، فيها إصرار غريب على إنه العلاقة هذه لازم ترجع أحسن من أول. الكلمات خرجت من حضرموت ووصلت للكويت. هناك سمعها عبد الله الرواشد وعجبته ولحنها، وبعد كده وصلت لأحلام، ومن هنا أتحولت رسالة صلح بين صديقين إلى أغنية حفظها الناس ورددوها كأنها تحكي عن قصة حب. وهذا هو سرها الجميل، هي أغنية عن شخص يقدر يخاصمك، يقدر يبتعد، لكن قلبه ما يعرف يزعل منك.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هؤلاء يبرز اسم الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز رجال الدبلوماسية السعودية، والرجل الذي ارتبط اسمه بوزارة الخارجية السعودية لأكثر من 4 عقود. ولد سعود الفيصل في مدينة الطائف عام 1940 ميلادي، وهو نجل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ بداياته جمع بين التعليم والمعرفة والخبرة العملية، فحصل عام 1964 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من أحد الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول. عمل في عدد من المناصب في مجال البترول، وصولاً إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1971 ميلادي. لكن عام 1975 ميلادي كانت نقطة التحول الكبرى في حياته، ففي 13 من أكتوبر عام 1975 ميلادي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية السعودية. 4 عقود تقريباً عاصر خلالها 4 ملوك من ملوك المملكة العربية السعودية، الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان. ولم تكن الدبلوماسية بالنسبة له مجرد كلمات تقال في المؤتمرات، بل كانت مسؤولية تمثيل الوطن والدفاع عن مصالحه والوقوف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية. كان يترأس وفد المملكة في القمم العربية والإسلامية ويمثلها في اجتماعات وزراء الخارجية، كما شارك لعقود في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان له دوراً في الجهود العربية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وفي تعزيز حضور المملكة داخل المنظومة العربية والإسلامية. وفي كل تلك الملفات كان صوته يعكس موقف المملكة بوضوح وثبات. لم يكن حضوره الدبلوماسي قائماً على الكلمات وحدها، بل على معرفة عميقة بالملفات وقدرة على قراءة المشهد السياسي وسرعة في البديهة وحضور اللافت أمام كبار قادة العالم. ولهذا أصبح الأمير سعود الفيصل واحداً من أطول وزراء الخارجية بقاءً في منصبه على مستوى العالم، وأحد أبرز رموز الدبلوماسية السعودية. ولم يكن الأمير سعود الفيصل يبحث عن حضوره الشخصي، بل كان يرى أن الدبلوماسية وسيلة لخدمة الوطن وحماية مصالحه والدفاع عن موقفه، ولهذا بقي اسمه مرتبطاً بصورة الدبلوماسي السعودي الذي يجمع بين الحزم والهدوء وبين وضوح الموقف والقدرة على الحوار. وفي عام 2015 ميلادي، وبعد مسيرة حافلة امتدت أكثر من 40 عاماً، صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه وزيراً للخارجية بناءً على طلبه وظروفه الصحية. وبعد أشهر قليلة رحل الأمير سعود الفيصل في 9 يوليو عام 2015 ميلادي، لكن بقي الأثر، بقيت كلماته في ذاكرة الدبلوماسية العربية، وبقيت مواقفه جزءاً من تاريخ السياسة الخارجية السعودية، وبقيت سيرته مثالاً لجيل من السعوديون الذين حملوا مسؤولية وطنهم إلى العالم ومثلوا المملكة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً.

اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دين سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: بين جبال الحجر الرملية الشامخة التي نحتتها رياح الزمن على مدى آلاف السنين، وتحديدا حيث ترك الأنباط أسرار واجهتهم المعمارية الفذة على صخور الحجر، تنهض العلا اليوم بوصفها متحفا عالميا مفتوحا يعيد صياغة مفهوم السياحة والثقافة على مستوى الكوكب.

لم تعد العلا مجرد واحة أثرية غارقة في القدم، بل تحولت عبر المخطط الشامل الاستراتيجي المعتمد لمشروع رحلة عبر الزمن الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا إلى ورشة تنموية واقتصادية كبرى تغطي مساحة جغرافية هائلة تبلغ 22,561 كيلومترا مربعا. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يسهم مشروع تطوير العلا ب 120 مليار ريال، أي ما يعادل 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مستهدف استقطاب مليوني زائر سنويا وتوفير 38 فرصة عمل جديدة ومستدامة لأبناء الوطن.

وعلى صعيد الهندسة المكانية والتشغيل المستدام داخل العلا، يعتمد المخطط تقسيم المنطقة ببراعة إلى 5 مراكز حضرية وتراثية رئيسية تتوزع على طول الوادي التاريخي لتشكل تجربة متكاملة تبدأ من واحة البلدة القديمة بقلبها المجتمعي النابض، مرورا بواحة دادان عاصمة ممالك دادان ولحيان ومعهد الممالك العالمي، ثم جبل عكمة الذي يمثل أكبر مكتبة صخرية مفتوحة للنقوش الأثرية، مرورا بالواحة النبطية ووصولا إلى تتويج الرحلة إلى مدينة الحجر الأثرية، أول موقع سعودي يسجل رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يتكامل ذلك مع خطط لتقديم أكثر من 9400 غرفة فندقية فاخرة مصممة بأعلى معايير الهندسة البيئية لتتناغم تماما مع الطبيعة هناك.

أغلق عينيك قليلا وتخيل نقوش ددان والحيان وهي تروي أسرارها تحت ضوء النجوم الساطعة في سماء صحراء العلا الصافية، وهدوء واحة النخيل العتيقة وهي تداعب حواس السائح بظلالها الوارفة. هنا يتجسد إعجاز الطبيعة وصلابة الإنجاز البشري.

0: في آفاق رؤية السعودية 2030 تثبت العلا أن التراث الإنساني العريق يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة تعانق العالمية بكل ثقة واقتدار. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين واحات العلا وواجهات الحجر الخالدة. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس.

المشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قصص رياضية.
4: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ريشة.
1: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقا استثنائيا، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطا، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. طبعا زمان ما كان فيه كيف أنا أقيس الأداء، ولا كان في تقارير، ولا كان في كيف أنا أقيس أداء الشخص أو السيرة الذاتية، ما كان هذا الكلام موجود. فقبل التقارير المكتوبة، وفي ما كان اليوم قصتنا إنه قبل التقارير المكتوبة والشاشات، كان القائد عشان يعرف أخبار الرجال اللي هو يعمل معاه، كان القائد يرسل رجل يقف أمام الوالي، ومن طريقة كلامه وأسلوب كلامه يعرف السامع حال الجيش. في يوم كان دخل مالك ابن بشير على الحجاج يحمل خبر المهلب ابن أبي صفرة. طبعا يحمل خبر المهلب ابن أبي صفرة وجنوده. سألوا الحجاج: كيف تركت المهلب؟ فقال: أدرك ما أمل وأمن من خاف. سألوا، احنا حنشرح هذا الكلام كله، سألوا: كيف هو بجنده؟ فقال:

0: والد رؤوف. قال: وكيف جنده له؟ قال: أولاد بررة. ثم سأله عن رضاهم عنه فقال: وسعهم بالفضل وأقنعهم بالعدل. يا سلام، تعالوا نشوف الكلمات والإجابات والأسئلة على هذه الإجابات. في كلمات قليلة رسم مالك صورة العلاقة، يعني إحنا عرفنا الآن كيف هي العلاقة اللي بتربط القائد بجنوده. هو أب وهم أبناء، هو صاحب فضل وعدل بينهم. تروي كتب الأدب إن الحجاج أعجب بجزالة جوابه، يعني بجزالة جواب مالك ابن بشير. قال في وصف هذا النمط من البيان، يعني يوصف هذه الكلمات، إنه هذا هو الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع. يعني ما واحد يقول لك كلام مطبوع مو معناه إنه كلام الطبع، يعني يمكن الآن أصبح معناه كده، لكن كلام مطبوع في اللغة العربية معناه إنه الكلام السلس الذي يأتي في موضعه، يتموضع، ينطبع طباعة في مكانه، فبدون تكلف، ما تظهر فيه إنه هو متكلف ومصنوع وكلام يعني ذا حشو زائد. فالثروة اللغوية اللي نطلع بها اليوم من هذه القصة كلمة رؤوف، إن هو وصفوه إنه شديد الرحمة، بررة يعني أبناء بررة أهل بر وإحسان، جزالة القول قوته وفخامته، سداد الرأي هو إصابة الصواب. فالخاتمة اليوم في مكان إنه دخل مالك ليقدم خبر، لكن خرج من المجلس وقد ترك لنا أثر ودرس في اللغة. الكلام الجميل ليس الكلام الأطول دائما، بل الكلام اللي إذا وقع في مكانه قلت لا توجد كلمة أنسب منه. يعني لما نقول لواحد يا سلام عليك الله، هذا هو الكلام المطبوع، وإن شاء الله يا مكان يكون كلام مطبوع. شكرا لكم، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهان قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

إيش ممكن يسوي واحد زعل منه أعز أصحابه؟ يروح يصالحه؟ ولا يرسل له رسالة؟ ولا يكتب له أغنية؟ ممكن يكتب له أغنية. بالضبط هذا اللي صار سنة 1993 لما الشاعر صالح باظفاري كان على خلاف مع أحد أصحابه، لكن كان واضح إنه الزعل كان أقوى من المحبة. فإيش سوى الشاعر؟ بدل ما يطول الخصام كتب له قصيدة، قصيدة فيها عتاب، فيها اشتياق، فيها إصرار غريب على إنه العلاقة هذه لازم ترجع أحسن من أول. الكلمات خرجت من حضرموت ووصلت للكويت. هناك سمعها عبد الله الرواشد وعجبته ولحنها، وبعد كده وصلت لأحلام، ومن هنا أتحولت رسالة صلح بين صديقين إلى أغنية حفظها الناس ورددوها كأنها تحكي عن قصة حب. وهذا هو سرها الجميل، هي أغنية عن شخص يقدر يخاصمك، يقدر يبتعد، لكن قلبه ما يعرف يزعل منك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام دبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل انجاز يقاس بحجمه، وليس كل اثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا ان يصنعوا الفرق، ومن بين هؤلاء يبرز اسم الامير سعود بن فيصل بن عبد العزيز ال سعود، احد ابرز رجال الدبلوماسيه السعوديه، والرجل الذي ارتبط اسمه بوزارة الخارجية السعودية لأكثر من 4 عقود. ولد سعود الفيصل في مدينة الطائف عام 1940 ميلادي، وهو نجل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ بداياته جمع بين التعليم والمعرفة والخبرة العملية، فحصل عام 1964 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول. عمل في عدد من المناصب في مجال البترول، وصولاً إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1971 ميلادي. لكن عام 1975 ميلادي كانت نقطة التحول الكبرى في حياته، ففي 13 من أكتوبر عام 1975 ميلادي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية السعودية. 4 عقود تقريباً عاصر خلالها 4 ملوك من ملوك المملكة العربية السعودية، الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان. ولم تكن الدبلوماسية بالنسبة له مجرد كلمات تقال في المؤتمرات، بل كانت مسؤولية تمثيل وطن والدفاع عن مصالحه والوقوف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية. كان يترأس وفد المملكة في القمم العربية والإسلامية ويمثلها في اجتماعات وزراء الخارجية، كما شارك لعقود في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان له دوراً في الجهود العربية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وفي تعزيز حضور المملكة داخل المنظومة العربية والإسلامية. وفي كل تلك الملفات كان صوته يعكس موقف المملكة بوضوح وثبات. لم يكن حضوره الدبلوماسي قائماً على الكلمات وحدها، بل على معرفة عميقة بالملفات وقدرة على قراءة المشهد السياسي وسرعة في البديهة وحضور اللافت أمام كبار قادة العالم. ولهذا أصبح الأمير سعود الفيصل واحداً من أطول وزراء الخارجية بقاءً في منصبه على مستوى العالم، وأحد أبرز رموز الدبلوماسية السعودية. ولم يكن الأمير سعود الفيصل يبحث عن حضوره الشخصي، بل كان يرى أن الدبلوماسية وسيلة لخدمة الوطن وحماية مصالحه والدفاع عن موقفه، ولهذا بقي اسمه مرتبطاً بصورة الدبلوماسي السعودي الذي يجمع بين الحزم والهدوء وبين وضوح الموقف والقدرة على الحوار. وفي عام 2015 ميلادي، وبعد مسيرة حافلة امتدت أكثر من 40 عاماً، صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه وزيراً للخارجية بناء على طلبه وظروفه الصحية. وبعد أشهر قليلة رحل الأمير سعود الفيصل في 9 يوليو عام 2015 ميلادي، لكن بقي الأثر، بقيت كلماته في ذاكرة الدبلوماسية العربية، وبقيت مواقفه جزءاً من تاريخ السياسة الخارجية السعودية، وبقيت سيرته مثالاً لجيل من السعوديون الذين حملوا مسؤولية وطنهم إلى العالم ومثلوا المملكة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: خلاصة.
1: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM. ريشة.
4: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقا استثنائيا، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطا، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رح فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، رح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. قد يبدأ الأمر أحيانا، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، بجرح صغير في القدم، جرح ربما لا يشعر به مريض السكري أصلا، لكنه في بعض الحالات ممكن يتحول مع الوقت إلى مشكلة أكبر ومضاعفات قد تصل في مراحل متقدمة إلى فقدان جزء من الطرف. لهذا لم يعد التحدي فقط في علاج القدم السكرية بعد ظهور مضاعفاتها، وإنما في سؤال أهم: هل نستطيع اكتشاف الخطر مبكرا والوصول إلى المريض قبل أن تتفاقم الحالة؟ من هنا يأتي برنامج خطوة آمنة. هذا برنامج يجمع وزارة الصحة وعدد من الجهات والجمعيات العلمية المتخصصة وشركة بوستن ساينتفك بهدف دعم الكشف المبكر وتطوير إجراء الفحص وتحسين مسار أو مسارات حالة مرضى السكري المعرضين لمضاعفات القدم السكرية إلى الرعاية المناسبة. فكيف يعمل هذا البرنامج على أرض الواقع؟ ومن هم المرضى المستهدفون؟ وكيف يمكن أن تتحول الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والجمعيات العلمية إلى نتائج يلمسها المريض؟ وهل يمكن بالفعل أن نسهم بالكشف المبكر والتنظيم الأفضل لمسار الرعاية في خفض المضاعفات وحالات البتر؟ هذا ما نناقشه اليوم مع ضيفنا الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن ساينتفك في المملكة العربية السعودية. حياك الله أستاذ سعد، صبحك الله بالخير.
2: حياك الله أخوي محمد، وسعد الله صباحك صباح مسمعي جات جدا.
1: يا هلا فيك دكتور أستاذ، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة اف ام. طيب بداية أستاذ سعد، لو أردنا تعريف خطوة آمنة للمستمع في عجالة، ماذا نقول؟
2: برنامج خطوة آمنة برنامج انطلق من فكرة بسيطة: نكتشف الخطر بدري، نتدخل بدري، نحصل على أفضل نتائج. مريض السكري بشكل أساسي تبدأ زي ما قلت أنت، مشكلة بسيطة في القدم ممكن ما يشعر فيها، تأخر اكتشافها، تطور المضاعفات كبيرة، وعلاجها متعب ومكلف للمريض وللقطاع الصحي، ونتائجها يعني تكون دائما بتقليل الخسائر اللي موجودة. إحنا نبغى ننتقل من التعامل مع المضاعفات بعد حدوثها إلى اكتشاف المرضى الأكثر عرضة لهذا الخطر قبل ما تتفاقم حالتهم.
1: طيب كيف بدأت فكرة البرنامج أستاذ سعد؟
2: فكرة البرنامج بشكل أساسي هو مع رؤية المملكة 2030، التركيز على الصحة وليس فقط المرض. فهو لما احنا نهتم بالصحة نمنع حصول المشاكل اللي وراها أو اللي تعرضها للخطر. واضح جدا أنه لما نكتشف أو نقدر نتنبأ بمشكلة ونتعامل معها بتعامل بسيط نحصل على أفضل نتائج من أن نتعامل مع المشكلة بعد ما تقع ونخفف أثارها.
1: طب وجدتم يعني وش المشكلة اللي لقيتوها مثلا تحتاج إلى تدخل مختلف يعني في خلال هذا البرنامج؟
2: بشكل أساسي المرضى اللي يحصل عندهم مضاعفات في القدم السكرية هم مرضى عندهم إشكالية في تروية الطرف بالدم. المشكلة هذه مشكلة لها حلول معروفة طبيا. التحدي لدينا هو أنه ما كنا نعرف هذول المرضى من وما نعرف عنهم إلا بعد ما المشكلة تبدأ أثارها تطلع. اليوم لما نفحصهم نقدر نتنبأ أنه هذول الأشخاص عندهم إشكالية أو ضعف في التروية للطرف، وتدخل بسيط بإذن الله يمنع من تفاقم الحالة لديهم.
1: بس السؤال هنا أستاذ سعد، ليش وقع الاختيار تحديدا على مضاعفات القدم السكرية من بين المضاعفات الأخرى؟ يعني
2: المرض السكري مرض يعني كبير في المملكة، والكاد لا يخلو منزل من أن يكون موجود فيه مريض سكري. فنقدر نقول أنه هو يلمس تقريبا كل أسرة في المملكة. المشكلة هذه إذا ما تعاملنا معها مبكرا أثرها ليس فقط على المريض نفسه، وإنما على المريض وعلى عائلته وعلى قدرته على الإضافة في المجتمع.
1: ممتاز. طيب المشكلة اللي تحاولون يعني معالجتها من خلال هالبرنامج أستاذ سعد، هي نقص الوعي عند المريض ولا التأخر في اكتشاف الحالة ولا رحلة الحالة داخل النظام الصحي بشكل عام؟
2: الوعي مهم، ولكن هي البرنامج هذا ليس فقط للوعي، وإنما نظام كامل بيبدأ من الوعي وش بيصير للمريض بعد ما صار يعرف إنه هذه المشكلة ممكن تكون عنده. نقدر نحط يكون في أماكن للكشف المبكر، فرق صحية مؤهلة مدربة للتعامل مع الحالة هذه واكتشافها، اختيار المرضى أو تحديد المرضى اللي فعلا عندهم الإشكاليات الحقيقية، تحويلهم من خلال مسارات للتخصصات المناسبة للتعامل مع حالتهم. ففعليا احنا نخلق منظومة كاملة للتعامل مع هذا التحدي.
1: جميل. طب يوم بديتم المشروع أستاذ سعد، وش الفجوات اللي يعني وجدتوها أمامكم في رحلة مريض السكري، يعني أو أبرز هذه الفجوات مثلا؟
2: لو يمكن ذكرنا جزئية الاستكشاف، مريض السكري بشكل أساسي تركيزه على التعامل مع السكر نفسه وإدارة ارتفاع السكر لديه. اليوم احنا نقول هذا جانب مهم جدا وهو اساس في عملية ادارة مرض السكري، ولكن جزئية المضاعفات نحتاج ان نضع جهد اكبر عليها.
1: حلو.
2: للتعامل معها والوصول لنفس النجاح اللي وصلنا له الحمد لله في ادارة نفس المرض.
1: يعني في عبارة دائما تتكرر في الحديث عن البرنامج وهي الكشف المبكر أستاذ سعد، اللي أبغى أفهم بس وش يعني الكشف المبكر من منظور برنامج خطوة آمنة؟
2: زي ما ذكرت لك، الكشف المبكر القدرة على قياس التروية الدموية للطرف من خلال أجهزة مخصصة لهذا، وبعد تحديد المرضى اللي يكون عندهم نقص نقول في التروية وين يروحون ويحولون بشكل صحيح، ويتم التأكد أنهم ماشيين في المسار الرعاية ليحصلون على تدخل طبي يعني يخدم حالتهم ويعيد التروية إلى المستوى المناسب.
1: يعني الفكرة أساساً أننا نصل للمريض قبل ظهور القرحة أصلاً وليس بعد ظهور، هذا الهدف من البرنامج؟
2: بالضبط، يعني لما القرحة صارت هنا موجودة معناها أوريدي إحنا حق يعني خلنا نقول وصلنا إلى المشكلة. إحنا نبغى نتفادى المشكلة أصلاً، ما نبغى القرحة تجي.
1: طب من خلال خبرتك في المجال، يعني وش السبب إن بعض المرضى يتأخرون في إدراك إن عندهم مشكلة في القدم بالأساس؟
2: بشكل عام لما تكون في ضعف تروية للقدم مثلا، الإحساس أصلا في القدم يكون أضعف. إحساس المريض بأنه في مشكلة في القدم فما يحس بالألم اللي موجود فيها. الرعاية أيضا بنظافة القدم هذه مشكلة يعني دائما تتكرر أنها هي إشكالية تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.

0: الجمعيات العلمية بخبرتها، الشركة بوستن ساينتيفيك كشركة عالمية عندها اطلاع على التجارب العالمية والتقنيات الطبية، ووزارة الصحة ومقدمي الرعاية الصحية اللي لديهم الوصول والبنية للمريض والبنية التحتية والكوادر لما يعملون مع بعض بشكل متناسق يستهدف وصول لحل مشكلة واحدة، أعتقد أنه نحصل على أفضل نتيجة بإذن الله.
1: الفئة المستهدفة هي فقط مرضى السكري؟
0: صحيح، هو بشكل أساسي مرضى السكري بحكم أن هذه المشكلة يعني واضحة ومنتشرة لديهم.
1: يعني كل مريض سكري يدخل ضمن البرنامج ولا في فئات أكثر عرضة للمضاعفات ممكن تدخل؟
0: هو فعليا كل مريض سكري المفترض أن يحصل في وقت ما معين على أو على فحص دوري للتروية للأطراف، بحيث مع المدى الزمني نكون متابعين على جودة هذه التروية، بحيث أن في أي وقت تبين وجود تحدي يتم التدخل بإذن الله بشكل من المتخصصين في الأشعة التداخلية أو الأوعية الدموية لإعادة التروية بأفضل شكل، بحيث نمنع بإذن الله وصوله لهذه المشكلة قد ما تكون فورا، قد تكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.
1: جميل. طيب المريض الآن، مريض أو هذه الفئة المستهدفة كيف يوصلون لكم؟ كيف يصلون إلى هذا البرنامج؟
0: اليوم البرنامج بإذن الله يعني انطلق في عدد من المراكز السكر حول المملكة. المراكز هذه ستبدأ بإذن الله بفحص المرضى الأكثر عرضة، و يعني خلنا نقول إحنا اليوم في بداية البرنامج. نطور البرنامج ونسمع من الأرض أكثر كيف ما هي التحديات، بحيث إن شاء الله نقدر نتأكد إنه ينطلق وينتشر على مستوى المملكة بإذن الله بأسرع وقت.
1: يعني بس السؤال الآن، المريض بنفسه يعني يسجل في خطوة آمنة ولا يستفيد من خلال مثلا مركز السكري اللي يتلقى فيه الرعاية؟
0: هو موجود في مركز السكري وهو الآن يعني قاعد يتكون بشكل أكثر وأكثر في المراكز هذه، ويكون خدمة بإذن الله يحصلون عليها من نفس المراكز. الأطباء اللي يتابعون معهم هم اللي بيكونون يحولونهم إلى هذا الفحص.
1: حددتوا مراكز مشاركة معينة تقدر تعلن عنها؟
0: اليوم انطلقت، يمكن البرنامج انطلق في عدد من التجمعات الصحية منها المدينة، الأحساء، جدة، تبوك، وبإذن الله خلال هذا العام يمكن في يعني مجموعة بإذن الله ستنطلق، نصل تقريبا إلى يمكن 4 إضافية. هدفنا بإذن الله بنهاية البرنامج أن تكون هذه الخدمة في جميع أنحاء المملكة.
1: يعني مدة البرنامج راح تكون طويلة؟
0: نتكلم تقريبا سنتين، بدأت من بداية هذا العام. مستهدفنا بإذن الله خلال هذه السنتين أن تكون مغطاة المملكة بهذا البرنامج، ليس فقط التجمعات الصحية التابعة لشركة الصحة القابضة، وإنما حتى الجهات الأخرى مثل المستشفيات العسكرية أو الجامعية.
1: جميل، جميل جدا. طيب خذ الأستاذ سعد في رحلة مريض بشكل افتراضي، يعني مريض سكري حضر إلى أحد المراكز المشاركة، وش اللي يصير له من دخوله حتى انتهاء الفحص؟ يعني
0: المريض في مراجعته العادية الطبيب بيكون يتابع مع حالة السكري، إذا كان ما سبق أنه عمل الفحص على تروية الأطراف ممكن يوجهها إلى جهاز لقياس التروية الدموية. الجهاز هذا عندما يتم الفحص عليه يطلع نتائج، النتائج في مستويات طبيعية وفي مستويات تعطي انطباع أن هناك إشكالية نقول في التروية. في حال وجود النتائج تقول في إشكالية، يتم تحويل المريض إلى الأقسام التخصصية لمراجعة هذه النتائج.

0: وتقييم الحلول الممكنة لها اللي ممكن تكون أحدها من خلال الأشعة التداخلية بحيث أن يتم عمل إجراء بسيط يعيد التروية إلى المستوى الطبيعي اللي بإذن الله ما يؤدي إلى أو يكون داعم أنه لا تتطور الحالة في المستقبل إن شاء الله.
1: هذا اللي تقصدونه بمصطلح اللي هو مسار الإحالة ونفسه هذا الشيء التحويل؟
0: صحيح، هو المسار الإحالة الفكرة في تحول المريض من تخصص إلى تخصص آخر للحصول على خدمة و يعني للحصول على خدمة تقلل من مخاطر معينة، بينما هو ما زال هو مريض سكري.
1: يعني احنا نهدف من خلال هذه الخطوة اننا نضمن ان المريض مثلا ما يضيع بين عدة عيادات وتخصصات قبل ان يصل للجهة المناسبة.
0: بالضبط، المريض لما يتم التحويل تحويله يكون ينتقل وهو معروف انه وين انتقل، ويكون في متابعة لحالته للحصول على هذه الخدمة. لو كان يحول دون مسار فهو يحول ولا عاد يعرف أين يعني وش صار عليه أخذ الخدمة أم لا.
1: إنما
0: اليوم هو يحول ويتابع للحصول على الخدمة، ولو حصل على الخدمة نكون عارفين نتائجها ونتابعها بإذن الله.
1: جميل. طيب حسب ما قرأت أستاذ سعد أنه البرنامج يستهدف أكثر من 36 مركز للسكري وسبع مراكز متخصصة بالقدم السكرية، كيف تم اختيار هذه المراكز؟
0: المراكز يمكن 36 هي المراكز اللي موجودة حول المملكة. المراكز بدأنا فيها بشكل خلنا نقول تدريجي، الهدف أننا ننزل للمراكز ونفهم طبيعة المركز، المجتمع اللي موجود فيه، الكوادر اللي موجودة فيه، التحديات اللي عندهم، بحيث أنه هي ليس برنامج واحد يطبق في كل مكان بنفس الطريقة، وإنما يكون يتأقلم مع المكان والاحتياج اللي موجود فيه ليؤدي لنفس النتائج بإذن الله.
1: الهدف انه يتوسع البرنامج الى مناطق ومراكز اكثر في المملكه مستقبلا
0: باذن الله. احنا نستهدف انه نعمل مع جميع الشركاء في المملكه في كل مراكز السكري، بحيث انه كل مريض سكري باذن الله يكون يحصل على هذا النوع من الفحص خلال المده الزمنيه الطبيه.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف ايضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نتكلم عن موضوع او برنامج خطوة آمنة، وللحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن ساينتفك وطبعا في المملكة العربية السعودية. والآن نتكلم أستاذ سعد عن يمكن في احد الجوانب اللافته في البرنامج هو انكم تدربون فرق التمريض على اجراءات الفحص والتقييم. ليش التركيز على التمريض تحديدا؟
0: هو ليس فقط التمريض وانما جميع الكوادر التمريض بشكل اساسي هم من يديرون عمليه الفحص. اهتمامنا فيهم ان يتم عمليه الفحص بشكل سليم. النتائج هذه سيبنى عليها إجراءات طبية مهمة، التأكد مع التعامل مع الحالة بشكل بأفضل شكل بإذن الله يؤدي إلى الحصول على أفضل نتائج.
1: وش اللي يتضمن التدريب بصورة عامة؟
0: التدريب يبدأ من أول حاجة الشرح للمريض، ما هو هذا الفحص، كيف يتم استخدام الجهاز ايضا اللي تمثيل الفحص، وبعد كذا ايضا الحصول على النتائج وتوثيقها بشكل صحيح عندما يحول المريض باذن الله تكون النتائج حقته واضحه بحيث يبنى عليها الراي الطبي والاجراء الطبي المناسب.
1: طب اللي يقومون بتدريب الكوادر المشاركه من هم تحديدا؟
0: التدريب يتم من قبل عدة أطراف، بدءا عندنا الجمعيات طبعا يساعدون في بعض المعلومات اللي ممكن تضاف. احنا ايضا من ناحية الشركة تعرض او تقدم التدريب على الجهاز وآلية استخدامه. الكوادر ايضا داخل المركز في حالة المريض، ففي جزء ليس متخصص بالفحص نفسه وانما بالتعامل في مسار الرعاية وإحالة المريض للجهات الصحيحة.
1: يعني تحاولون توحيد طريقة تقييم مخاطر القدم السكرية بين المراكز المختلفة؟
0: طبيا هو موجود أو موحد، إحنا ما يعني ما نتطلب أن نوحده، ولكن الجوانب الأخرى غير الجانب التقييم الطبي نتأكد أنها أو نعمل مع المركز أن يتم تحويل المريض بالشكل الصحيح. خلنا نقول الجوانب الإدارية إذا بسميها هذه هي اللي تختلف من مركز إلى مركز بناء على طريقة ترتيب العمل موجود لديهم.
1: جميل. طيب بناء القدرات الكوادر السعودية يعتبر جزء أساسي من استدامة المشروع يعني بعد انتهاء مدة البرنامج ولا ليس من أساسيات الأهداف عندكم؟
0: بشكل أساسي هو موجه للقطاع الصحي والقطاع الصحي بإذن الله يعني مليء بالكوادر الصحية السعودية. التدريب هذا هو من أهم الأشياء اللي نقدمها، وهو أن يكون البرنامج ليس مرتبط بالمنشأة أو بشركة، بإنما أن يكون أساسي جزء من برنامج الرعاية أو نظام الرعاية الصحية السعودي.
1: طب وش المقياس لنجاح التدريب عندكم؟ يعني هل مجرد فقط إكمال الكادر للدورة ولا بقدرته لاحقا يعني يصير بإمكانه اكتشاف الحالات المعرضة للخطر؟
0: هو فعليا ليس فقط دورة أو برنامج تدريبي، وإنما هو على أرض الواقع من خلال تقديم الخدمة. وهم يقدمون الخدمة يتم دعمهم للفحص الصحيح، للتعامل مع الحالات والمتابعة معهم، حتى وليست فقط فترة التدريبية وإنما حتى مع فترة العمل يكون في متابعة بشكل جيد إلى نتائج الفحص هذا.
1: طيب بالنسبة للبرنامج بحسب ما هو معلن أنه يجمع وزارة الصحة والجمعية السعودية للأشعة التداخلية وجمعية القدم السكرية وبوستن سانتا فيك، ليش احتجتم إلى كل هذه الأطراف؟ يعني
0: كل جهة لديها إضافة كبيرة لهذا البرنامج. المشكلة ليست مشكلة بسيطة وسهل التعامل معها. المشكلة تتطلب تضافر جهود، تخصصات مختلفة. عندنا بشكل أساسي الوزارة الصحة والقطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية لديهم الكوادر، لديهم الوصول للمستفيدين، لديهم المسارات الرعاية بشكل أساسي. الجمعيات العلمية عندها الخبرات التخصصية وهذه مهمة جدا في

0: التدريب وفي إتاحة الخدمات ودعم الكوادر اللي موجودين هناك فيها. شركة بوستون ساينتيفيك لديها التقنيات الطبية، لديها المعرفة العالمية، فوضعهم جميعا مع بعض لهدف صحي واحد، تبدأ تتحول هذه الشراكة إلى أثر فعلي للمريض، وهذا هو اللي يهمنا، أن نقدم خدمة تقاس بالأثر على المريض.
1: جميل جميل. بس المستمع أستاذ سعد ممكن يسأل، يعني مثلا يقول مثلا بوستون ساينتيفيك شركة عالمية تعمل طبعا في التقنيات الطبية، ليش تدخل شركة من القطاع الخاص في برنامج للوقاية والكشف المبكر؟
0: هدفنا أن نكون شريك في تطوير الرعاية الصحية. اليوم لما النظام الصحي السعودي أطلق تحت رؤية 2030، فنقول ثلاث محاور رئيسية حقت 2030 اللي هي مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. احنا بكل بساطة في هذا المشروع نقدر نشوفها كلها محققة. المجتمع حيوي، المريض محافظ عليه، الاقتصاد المزدهر، هذا المريض قادر ان يقدم ويخدم في هذا المجتمع. وطن طموح، احنا طموحين بإذن الله ننشئ برنامج مميز يخدم مشاكل صحية عندنا. اليوم بوستون ساينتيفيك شركة عالمية لكنها تعمل في المملكة حسب المعطيات اللي موجودة في المملكة والتحديات، وتضع خبراتها للمساهمة في التعامل مع هذه التحديات.
1: بس وين ينتهي دوركم ويبدأ الدور الطبي والسريري لمقدمين الرعاية الصحية أستاذ سعد؟
0: أنا لا أعتقد أنه دورنا ينتهي في منطقة، بقدر ما أنه نعمل جميعاً للتعامل مع هذا التحدي، لنقدم جميع التجارب اللي نعرفها للوصول لهذه النتيجة. احنا جزئية بشكل أساسي إطلاق البرنامج، التدريب على استخدام الأجهزة، ولكن لو احنا بننتهي هنا ما أصبح برنامج، أصبح جهاز. لكن البرنامج لا، الجهات كلها تعمل مع بعض مستهدفين الوصول للنتيجة.
1: جميل جميل جدا. طيب تحدثت عن نقل أفضل الممارسات العالمية، وش المقصود هذا بشكل عملي على الواقع، على أرض الواقع تحديدا؟
0: أبسط مثال نقدر نقول عليه هو المعايير للفحص، كيف التعامل مع المرضى، حالتهم للتخصصات الصحيحة أو المناسبة، أشياء التحديات اللي ممكن تواجه مثل هذا البرنامج في وتم واجهتها في برامج مشابهة عالميا لتفادي التعرض لها. زي ما قلت لك قبل شوي، حتى أنه إحنا ما نقيس بعد المراكز، نقيس التجربة أو البرنامج. هل اكتشفنا المرض؟ كل مريض سكري نكتشف لديه احتمالية هذا وتدخلنا لتخفيضها، هذا هو أكبر مكسب.
1: جميل جميل جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل أستاذ سعد، ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: يا هلا

0: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. نذكر بضيفنا اليوم الدكتور الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن سانتافيك في المملكة العربية السعودية، وحديثنا عن برنامج خطوة آمنة والذي ينطلق ويستمر أعتقد إلين تاريخ كم يا أستاذ سعد؟
2: بإذن الله هو سنتين.
1: سنتين
2: بدأ من بداية هذا العام.
1: ممتاز. طيب أبغى الآن نتكلم في المحور القادم. يعني الهدف الكبير المعلن للبرنامج هو المساهمة في خفض معدلات البتر المرتبطة بالسكري. اليوم وش الحلقة الأهم برأيك؟ الكشف المبكر ولا سرعة الإحالة ولا التنسيق بين التخصصات؟
2: أعتقد أنه جميعا كلها أجزاء مهمة جدا. الوصول للحالة، لو وصلنا للحالة وما حلناها للخدمة ما استفدنا شيء. لو حلنا المرضى الخطأ بالعكس هنسحم القطاع الصحي بمرضى ما يحتاجون تدخل. فاليوم احنا نحتاج الجميع يعمل وهو برنامج واحد وليس اطراف او اقسام مختلفه. وهذا هي لما نقول برنامج نتكلم على منظومه متكامله تعمل مع بعض بشكل متناغم للوصول الى هذه النتيجه. نحيل المريض الصحيح او نكتشف اول شيء المريض الصحيح، نحيله بشكل صحيح ويتم التدخل الصحيح له بإذن الله لتخفيض عوامل الخطورة عنده.
1: جميل. طب نقدر نقول اليوم أن البرنامج يعني خفض بالفعل معدلات البتر ولا ما زال مبكر الحكم على النتيجة النهائية؟
2: ودي أني أقول نعم خفض معدلات البتر. البرنامج هذا برنامج طويل الأمد، النتائج حقته فعليا هي تفادي مشكلة، نتائجه بإذن الله تراكمية وليست نتائج فورية نقدر نقول اليوم كان في بتر ومنعناه. احنا نستكشف المرضى اللي عندهم قابلية، نتدخل من خلال مقدمي الرعاية بالحلول الصحيحة لهم لمنع فرصة حصول هذه المشكلة. فأعتقد من السابق لأوانا أن نقدر نقول خفضنا، بقدر ما أنه لما نشوف النتائج بإذن الله على مدى سنوات سنصل لهذه النتيجة ونقدر نحكم على النتائج بشكل أفضل.
1: بس وش المؤشرات اللي راح تعتمدون عليها عشان تحكمون على نجاح خطوة آمنة بعد مثلا عام والعامين؟ هل راح تقيسون مثلا عدد المرضى اللي خضعوا للفحص؟
2: بشكل أساسي أعتقد إذا بحط رقم واحد هو نسبة المرضى اللي فحصوا وكان فعلا عندهم روية للأطراف وأحيلوا إلى مسارات رعاية صحية قيمت حالتهم وحصلوا على تدخل الطبي المناسب لتخفيض مستوى الخطورة عندهم.
1: طيب متى تتوقع أنه يكون عندكم بيانات كافية للحكم عمليا على أثر البرنامج؟
2: بإذن الله احنا طبعا كل يوم نحصل على نتائج من هذه المراكز، ولكن اليوم مبكرا نقدر نحط النسب ونتكلم على نسب استكشاف او نسب خلينا نقول مرضى كانوا معرضين للمخاطر. بالوقت باذن الله على نهايه هذا العام، على نهايه العام المقبل تصبح النتائج اكثر وضوحا لنا باذن الله.
1: طب راح تكون نتائج البرنامج والبيانات متاحه مستقبلا في الاعلام؟
2: بإذن الله احنا بنشارك يعني النتائج والنجاحات مع الجميع. مهم جدا الإعلام كشركاء في التوعية، في إطلاع المرضى أيضا على الخدمات المتاحة. فبإذن الله انه بيكون في مشاركات للنتائج بشكل جيد.
1: يعني بالنسبة للوقت بين اكتشاف الحالة ووصول المريض للرعاية التخصصية، هذا يمثل مؤشر مهم في قياس النجاح.
2: التعامل مع كل حالة طبيا يخضع للحالة نفسها. ما أقدر أتكلم على النساء أو السرعة أو معدل معين، كل حالة لها وضعها اللي يتم تقييمه طبيا والتعامل معها بكل جوانبها. احنا ما نتكلم عن الحالة فقط في المشكلة هذه، لا، هو المريض كامل ممكن يكون عنده تحديات أخرى صحية يتطلب تعامل بطريقة مختلفة. فما أقدر أحط نسبة أو رقم معين إن والله استكشاف اليوم تدخل خلال مثلا يوم يومين ولا ثلاثة إنه هذا الصح. كل حالة لها تقييم طبي يتطلب إنه يأخذ كل الاعتبارات في الحسبان.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، وأذكر في كل اللي انضموا إلينا الآن، اليوم نتكلم على برنامج خطوة آمنة، ومعنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن سانتافيك في المملكة العربية السعودية. طيب بتكلم الآن على الأثر الاقتصادي وجودة الحياة. عندما نتحدث عن البتر أستاذ سعد، ننظر دائما إلى الجانب الصحي والإنساني، لكن في جانب اقتصادي أيضا. ما هو حجم العبء الذي تحاول مثل هالبرامج أنها تخفف فيه عن النظام الصحي؟
2: التعامل مع حالات البتر تعامل مكلف جدا ماديا على القطاع الصحي، مكلف جدا على المريض نفسه وعائلته، يؤثر حتى على قدرته في الإضافة للاقتصاد. اليوم كل عضو نقدر نحافظ عليه من البتر يعني تغير حياة المريض هذا، استمرارية تقديمه للمشاركة الاقتصادية، قدرته على القيام بمهامه العائلية والمجتمعية بشكل أفضل. الأرقام كبيرة جدا. كل مريض نقدر نغير من حالته ونمنع وصول البتر لديه، احنا قدمنا الكثير.
1: يعني الوقاية والكشف المبكر تعتبر أقل تكلفة على النظام الصحي بشكل عام من علاج المضاعفات المتقدمة؟
2: بشكل أكيد. اليوم يمكن دائما الاستثمار في الوقاية أفضل بكثير من العلاج. الوزير الصحة ذكر قبل فترة أن وزارة الصحة تبغى تطلع من علاج المرض إلى المحافظة على الصحة. فعليا هذا البرنامج جسد هذه بشكل كبير. نبغى نحافظ على هذا المريض صحيح، يمشي خطواته بكل أمان، بدلا من أن يحاول أن يجد طرق تعويضية.
1: جميل. طيب بالنسبة أيضا تاريخيا، ربما كان ينظر إلى شركات التقنيات الطبية باعتبارها يعني مورد للمستشفيات. هل تغيرت هذه العلاقة اليوم أستاذ سعد بخبرتك أيضا في مجال الشركة في سانتافيك؟
2: المقدمين الخدمات الطبية يعملون بشكل يومي مع موردين التقنيات الطبية. اليوم اللي يفرق بوستن ساينتيفيك انه طلعنا من هذه الخانة إلى خانة الشريك. نحن نستهدف أن نعمل مع العملاء هذولي للوصول لأفضل نتائج. إحنا موجودين في القطاع الصحي السعودي ليس فقط موردين وإنما شركاء علينا مسؤوليات، ونستطيع أن نساهم بإذن الله لتحقيق هذه المستهدفات.
1: طب من خلال موقعكم كمدير إقليمي، كيف تصفون التحول اللي يشهد القطاع الصحي السعودي بشكل عام؟
2: التحول الصحي اليوم يمكن هو أكبر تحول صحي في العالم، تحول إلى النظر إلى المخرجات، التحول إلى الوقاية، الطموح بصناعة هذا النظام اللي لا يوجد له مثيل في العالم، الذي يركز على صحة الإنسان والمحافظة عليها بأفضل الطرق. اليوم السعودية تقود حراك كبير، الجميع شريك في هذا الحراك، مقدمي الخدمات الصحية، أيضا الموردين للتقنيات الطبية، المنظمين، جميعهم يعملون بشكل متناغم لتقديم برنامج بإذن الله يحقق النتائج المطلوبة، واللي اليوم بدينا نلمس نتائجها من ارتفاع معدل عمر الإنسان المتوقع في المملكة وصولا إلى 80 عام، وبإذن الله حتى رفع جودة الحياة.
1: يعني يلتقي بشكل واضح هذا البرنامج الخطوة منه مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030 بشكل ما في شك يعني.
2: بالضبط، يعني هو فعليا مستقى من التحول الصحي وليس مستورد، هو فعليا مبني على هذا التحول.
1: طيب البرنامج بحسب كلامك أستاذ سعد أنه راح يستمر لمدة عامين، وش اللي يصير بعد انتهاء العامين؟
2: مستهدفنا بإذن الله أنه هذا البرنامج ليس مرتبط فقط أو بجهات معينة، بقدر ما أنه يصبح نظام أساسي داخل المنظومة الصحية في جميع القطاعات، له مسار واضح، الكوادر ممكنة ومدربة، آليات قياس النتائج موحدة ومتعارف عليها. إذا قدرنا نبني هذه العناصر وننقل هذه المعرفة ونخلي الممارسات تستمر وتتطور وتتواكب حتى مع مختلف التحديات اللي ممكن تطرأ مستقبليا، نكون بإذن الله صنعنا أثر يتجاوز فترة هذا الانطلاق.
1: ممتاز اللي ذكرته، بس أنتم كيف تضمنون أن لا ينتهي أثر البرنامج بانتهاء المبادرة بعد سنتين؟
2: مرة ثانية
1: أقول، كيف تضمنون أن لا ينتهي أثر البرنامج بانتهاء المبادرة اللي مدته عامين؟
2: هذا اللي نعمل عليه طال عمرك، من ناحية أنه تأصيل هذا البرنامج داخل المراكز، ولما يكون يؤصل حسب حالة واحتياجات كل مركز يكون فرصة نجاحها وفرصة استمراريتها أعلى بإذن الله. التدريب، المنهجيات اللي يتم توثيقها بشكل احترافي، العمل مع مقدمي الخدمة نفسهم وليس ناس من خارج المركز، بحيث أنه يصبح هذا البرنامج جزء أصيل من الرعاية الصحية لمريض السكري في كل مركز.
1: جميل. تتوقع أستاذ سعد أنه تلعب التقنية والذكاء الاصطناعي اليوم مستقبل يعني دور أكبر في اكتشاف المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات وتنظيم حالتهم أيضا؟
2: الذكاء الاصطناعي مجال كبير جدا، وكل يوم فعليا يختلف ويتطور أكثر بكثير من اليوم اللي يسبقه. التعامل مع البيانات اللي يتم تحصيلها أو جمعها مهم جدا في فهم المرض أكثر، فهم أيضا الاستجابة للعلاج، القدرة على تسريع النتائج وتوقعها بشكل أفضل. ففرص استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا البرنامج كبيرة جدا بإذن الله.
1: جميل. طب آخر شيء، آخر سؤال قبل ما أخذ بس كذا مداخلة من المستمعين، وش الرسالة اللي تود إيصالها اليوم لكل مريض سكري ولكل أسرة أيضا عندها مريض سكري؟
2: يمكن بشكل

0: أساسي، الفحص المبكر لتروية الأطراف جزء أساسي من الرعاية الصحية لمريض السكري، التدخلات الطبية موجودة ومتاحة في مختلف المنشآت الصحية في المملكة، التدخل المبكر أسهل بكثير من التعامل مع المشكلة بعد ما تطلع.
1: جميل. طيب ناخذ على عجالة بعض المداخلات بشكل سريع. أبو ركان يقول: السلام عليكم، أنا مصاب بالسكري من سنوات وراجع في مركز سكري، لكن أول مرة أسمع عن برنامج خطوة آمنة عن طريق حلقتكم اليوم. كيف أعرف إذا المركز اللي أراجعه مشارك في البرنامج، وهل أنا أطلب الفحص ولا هم يحولوني؟
0: اليوم المركز زي ما قلت لك انطلق في 4 تجمعات، ما زال في بداياته. الطبيب المشرف على الحالة في المركز السكري إذا كان من هذه المناطق بإذن الله سيبدأ في الفحص، وهو تدريجي اللي بإذن الله يشمل جميع المرضى في هذا المركز. متوقعين بإذن الله التوسع زي ما ذكرت لك خلال السنة إلى يمكن 4 أو 5 مراكز إضافية، بحيث أنه يتم تسارع أكثر على نهاية السنة. فبشكل أساسي للمريض في المركز هذا بإذن الله يكون هذه الخدمة ليس فقط المريض يطلبها، وإنما حتى تقدم له أو تعرض عليه، بحيث يكون أساسي الحصول على هذه الخدمة كل فترة للتأكد من حالة التروية الدموية.
1: طيب سارة تصبح عليك بالخير، تقول: أنا ممرضة وعجبني موضوع تدريب التمريض، هل التدريب خاص بالممرضين العاملين في المراكز المشاركة فقط، ولا ممكن يكون يتوسع لبقية الممارسين الصحيين؟
0: اليوم التدريب في المراكز، احنا مركزين على البرنامج، المراكز هذه نحتاجها أن تقوم بالخدمة. بإذن الله بعد فترة ممكن يتوسع هذا إلى أن الجميع يكون على اطلاع على هذه الخدمات ويقدر يقدمها. اليوم في المراكز ممكن نصل في يوم من الأيام إلى أنها في كل مركز صحي حتى تقدم، ولكن خلونا اليوم على قولتهم نبدأ في هذه المراكز ونطلق الخدمة بشكل قوي في مراكز، بحيث أنها تؤصل وتصبح شيء أساسي من الرعاية بالسكري، وبإذن الله توسعها مستقبلا فرص كبيرة جدا.
1: طيب نورة تسأل تقول: والدتي مريضة سكري وتسكن في محافظة بعيدة عن المدن الكبيرة، هل البرنامج سيصل مستقبلا للمحافظات الصغرى؟
0: بإذن الله مراكز السكري حول المملكة موجودة حتى في المدن الأصغر وليس فقط في المدن الرئيسية. اليوم كل مريض عنده ملف صحي، عنده برنامج طبيب لكل أسرة، فهذول الأطباء أيضا سيكونوا مطلعين على هذا البرنامج وقادرين على الاستفادة له والتحويل المرضى اللي يحتاجون هذا الفحص مبكرا بإذن الله.
1: يعطيك العافية أستاذ سعد السدحان على وقتك، المدير الإقليمي لشركة بوستن سانتافيك في المملكة العربية السعودية، وشكرا على هذه المعلومات.
0: نشكركم جدا ونتمنى لكم دوام الصحة.
1: ما قصرت، يعطيك العافية. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة، نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية، معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: وتحبون المال حبا جما، طبعا هذه نص

0: معاني وقاعدة أساسية، وكلنا بنحب المال لأنه من خلاله بنحقق الطموحات الخاصة فينا وبنحقق حياة أفضل لنا ولأبنائنا. يعني كلنا نحب أن نكون أثرى وأغنى وبجودة حياة أفضل. تبغى أنت تستثمر صح؟ بس ما عندك الوقت، ما عندك الوقت أنه تدرس كل الشركات وكل الفرص وكل الاستثمارات، وأمامك يعني مئات الشركات والأصول، وتقول أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي وقت أدرس كل شيء بنفسي ولا أفهم يمكن كل شيء بنفسي. هنا جاءت فكرة الصندوق الاستثماري. يا سادة إيش يعني الصندوق الاستثماري؟ هو مجموعة من المستثمرين يضعون أموالهم في وعاء واحد وتدار وفق سياسة استثمارية محددة. يمكن الصندوق بيكون للأسهم أو الصكوك أو أسواق النقد أو العقار، وانت تشتري وحدة في الصندوق. وهناك أيضا يعني صناديق المؤشرات المتداولة، هي صناديق ETF، هي صناديق تتداول يعني وحداتها في السوق، وكثير منها يتتبع مؤشر محدد. وهنا تيجي كلمة مهمة اللي هي التنويع. بدل أنه يكون كل مالك في أصل واحد وتقول أنا أصلا ما أفهم في الأسهم ولا أفهم في السوق، بس يمكن توزعه على مجموعة من الأصول. لكن التنويع ما بيقلل المخاطرة ولا بيلغيها، لازم تكون منتبه لهذا الأمر، هو بيقلل بعض أنواعها. وقبل الاشتراك في أي صندوق لا تنظر فقط لعائد السنة الماضية، اسأل إيش الموجود داخل هذا الصندوق، ما هي رسومه، ما درجة مخاطره، ما هي أهدافه، إيش كان الأداء السابق. وطبعا ليس وعدا بالمستقبل، يعني بعض الأمور لازم أنت ترجع وتقرأها وتطلع عليها. وفالكم طبعا التوفيق والاستثمار الجيد في اختياراتكم. أنا معكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي في بعدنا الاقتصادي اليوم. وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهمه.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيتي.

0: الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: لكت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
3: لو فتحت اي منصة اليوم واخترت فيلم بشكل عشوائي، غالبا بتلقى مدة بحول الساعة ونص او ساعتين، لدرجة اننا تعودنا على المدة هذه وما عاد نستغربها. لكن مين قرر اصلا انه الفيلم يكون بهذه المدة؟ الحقيقة انه ما في قانون يقول انه الفيلم لازم يكون ساعتين، وعشان نعرف كيف وصلنا للمدة هذه لازم نرجع لبدايات السينما نفسها. اول الافلام كانت قصيرة جدا، بعضها يمكن ما يتجاوز عدة دقائق، ومع تطور التصوير والعرض بدأت الأفلام تطول وتحولت من مشاهد قصيرة إلى قصص ممكن الجمهور يجلس يتابعها لفترة أطول. في ذاك الوقت الأفلام كانت تصور وتعرض باستخدام شرائط سينمائية، والفيلم الطويل كان يحتاج أكثر من بكرة أو ريل للفيلم، يعني طول الفيلم ما كان مجرد قرار من الكاتب أو المخرج، كان مرتبط كمان بطريقة التصوير والعرض والتجهيز داخل صالة السينما. ومع تطور الصناعة صار إنتاج الأفلام الطويلة وعرضها أسهل، وبدأت السينما تأخذ الشكل اللي نعرفه اليوم. لكن هنا ظهر عامل ثاني مهم، دور العرض نفسها. وبالنسبة لصالة السينما مدة الفيلم صارت تفرق، لأنه الفيلم مو بس لازم يخلص، بعد الجمهور يخرج والصالة تتجهز وبعدها يبدأ العرض اللي بعده. فكل ما زادت مدة الفيلم بشكل كبير قل عدد المرات اللي ممكن تعرضوا فيها الصالة خلال اليوم. فيلم مدته ساعتين مثلا ممكن ياخذ اكثر من عرض، لكن الفيلم لو صار 3 أو 4 ساعات عدد العروض راح يقل بشكل واضح. ومن هنا صار في نوع من التوازن، صانع الفيلم يحتاج وقت كفاية يحكي قصته، ودور العرض تحتاج مدة عملية تسمح بتكرار العروض. وفي طرف ثالث مهم في الموضوع، المشاهد. المشاهد يحتاج وقت كفاية يدخل في القصة ويتعرف على الشخصيات ويعيش أحداث الفيلم، لكن في نفس الوقت الجلوس لفترة طويلة مو مناسب لكل الناس ولا لكل القصص. ومع مرور السنوات أصبحت المدة بين ساعة ونص وساعتين شائعة جدا في الأفلام، لكنها أبدا مو قاعدة ثابتة. عندنا أفلام أقصر من ساعة ونص وحققت نجاح كبير جدا، وأفلام ثانية تتجاوز 3 ساعات والجمهور جلس وكملها للنهاية، لأنه في النهاية القصة نفسها هي اللي تحدد الوقت اللي تحتاجه. واليوم تغير الوضع أكثر، صار في منصات ومشاهدة في البيت، وما عاد كل فيلم مرتبط بعدد العروض اللي تقدر صالة السينما تقدمها خلال اليوم. تقدر توقف الفيلم وترجع له وتكمله في الوقت اللي يناسبك. ومع ذلك لسه مدة الساعتين تقريبا موجودة في عدد كبير من الأفلام، مو لأنها قاعدة مكتوبة، لكن لأنها مدة استقرت مع الوقت وصارت مألوفة عند صناع الأفلام والجمهور. وفي النهاية ما في مدة تقول إنه هذا الفيلم راح يكون جيد أو سيء. ممكن فيلم مدته ساعة وتحس إنه طويل، وفيلم مدته 3 ساعات يخلص وإنت ما حسيت بالوقت، لأنه مدة الفيلم في النهاية ما يحددها الرقم قد ما يحددها الشيء اللي عند الفيلم ويستاهل ينحكي.
1: ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: ليش نضغط زر المصعد اكثر من مره؟ دائما يعدي علينا هذا الموقف، تكون واقف قدام المصعد، تضغط الزر، ينور الزر، يعني خلاص المصعد راح يجي، لكن تمر كم ثانية وتضغط الزر مرة ثانية، وبعدها يمكن مرة ثالثة، مع إنك عارف إنه الضغط أكثر من مرة غالباً ما راح يخلي المصعد يجي أسرع، ومع كده تسويها. طيب ليش؟ إيش اللي يخلينا أحياناً نكرر حركة وإحنا أصلاً عارفين إنها غالباً ما راح تغير النتيجة؟ ببساطة، لأنه الإنسان ما يحب يحس إنه واقف ينتظر بدون ما يقدر يسوي شيء. إحساسنا إنه عندنا سيطرة على اللي يصير حولنا مهم جداً بالنسبة لنا، وعشان كده حتى في بعض المواقف اللي تكون فيها النتيجة مو تحت سيطرتنا بالكامل، مجرد إنه عندنا زر نضغطه يعطينا إحساس إننا شاركنا في اللي قاعد يصير. وفي علم النفس في مفهوم اسمه illusion of control أو وهم السيطرة، والمقصود فيه إنه الإنسان أحياناً يعتقد إنه أفعاله لها تأثير على النتيجة أكثر من تأثيرها الحقيقي. والعلماء اختبروا الفكرة بطريقة بسيطة جداً. في تجارب كان قدام المشاركين زر وضوء، ويطلب منهم يكتشفوا هل الضغط على الزر هو اللي يشغل الضوء؟ لكن في الحقيقة الضوء كان ممكن يشتغل سواء ضغطوا الزر ولا ما ضغطوا، يعني ما كان في علاقة حقيقية بين الضغط والنتيجة. ومع كده عدد كبير من المشاركين شعروا إنه للزر تأثير فعلاً. طيب كيف يحصل هذا الشيء؟ تخيل إنك تضغط زر وبعد ثانيتين يوصل المصعد. دماغك يشوف شيئين حصلوا ورا بعض، ضغط وبعدها جاء المصعد، ومع التكرار ممكن يبدأ يربط الاثنين ببعض، أنا ضغط إذن الشيء حصل، حتى لو كان المصعد أصلاً في طريقه لك. وهذا النوع من الربط مو غريب على الدماغ، إحنا طول الوقت نحاول نفهم إيش السبب وإيش النتيجة، لأن معرفة العلاقة بين الاثنين تساعدنا نتعلم ونتصرف بشكل أسرع. لكن أحياناً الدماغ يلقى علاقة حتى لما تكون العلاقة أضعف مما نتخيل. وفي كمان شيء ثاني يدخل في الموضوع، وهو الانتظار. لما نكون مستعجلين 10 ثواني ممكن تحسها طويلة جداً، وأثناء الانتظار الضغط مرة ثانية يعطيك شيء تسويه، بدل ما تكون واقف بشكل سلبي تحس إنك تحاول تسرع الموضوع حتى لو أنت في الحقيقة ما غيرت أي شيء. ونفس السلوك ممكن نشوفه في أماكن ثانية، تضغط زر عبور الشارع مرة ثانية، تضغط زر تحديث الصفحة أكثر من مرة، أو تضغط على التطبيق وهو أصلاً

قاعد يفتح كأنه شيء داخلك يقول يمكن المرة الثانية تسرع الموضوع. والشيء المثير إنه هذا يكشف جانب بسيط في سلوكنا، إحنا ما نحب إنه الأمور تحصل وبس، ولكن نحب نحس إنه لنا دور في إنها تحصل، حتى لو كان دورنا أحياناً أصغر بكثير مما نعتقد. وعشان كده المرة الجاية لما تضغط زر المصعد وبعد ثانيتين تلاقي يدك راجعة وتضغطه مرة ثانية، أسأل نفسك هل المصعد فعلاً يحتاج ضغطة ثانية ولا أنا اللي أحتاج أحس إني قاعد أسوي شيء؟ كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو، استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى الله الله.
3: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جنت وضري
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. جدة اف ام على هواك.
7: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
8: ريادة الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. طبعا مستمعينا في هذا البرنامج رح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح لكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليك. طبعاً أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك لا تنسوا تحملوا تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة.

0: رجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة مع مفهوم ريادي. اليوم مستمعين حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال صناعة وتصميم الأزياء التراثية في المملكة في ظل رؤية 2030. طبعا هذا القطاع بيشهد تحول جذري وكبير وازدهار نحو بناء منظومة صناعية متكاملة في ظل رؤية المملكة 2030 اللي بتدعم الاقتصاد الإبداعي، وهذا طبعا كله بفضل الدعم الحكومي الكبير واللا متناهي والاعتزاز بالهوية الثقافية. ولو حنتكلم عن دور رؤية المملكة 2030 في دعم قطاع الأزياء والتصميم، فمنها تمكين المواهب. طبعا الدولة الله يحفظها ما بتقصر وتوفر منصات للدعم وحاضنات أعمال لاكتشاف المصممين المحليين. كذلك من دور الرؤية هو إبراز الهوية، ومنها طبعا تحويل الأزياء التراثية من ملابس محلية لمنتجات تتنافس في الأسواق العالمية. وطبعا العديد من الأسماء البارزة استثمرت في هذا المجال، مثل أميمة كنداسة مصممة الأزياء التراثية استثمرت في هذا التوجه، وطبعا هذا كله لإثبات حضور الهوية السعودية عالميا. ثلاثة، لتنويع الاقتصاد، وهذا الشيء بيساعد في أنه يكون قطاع الأزياء رافد أساسي من روافد الدخل غير النفطي، وبيخلق فرص عمل جديدة. بالنسبة لفرص ريادة الأعمال الواعدة في هذا المجال، منها طبعا الدمج بين الأصالة والحداثة، إعادة تصميم القطع التراثية بلمسات عصرية تناسب الأذواق الحديثة، كذلك التجارة الإلكترونية، طبعا سهولة تسويق المنتجات عبر الإنترنت والوصول للعملاء من داخل وخارج المملكة، أيضا الاستدامة والابتكار، ومنها استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في صناعة الأقمشة والمنسوجات، أخيرا إبراز الهوية المحلية، وهذا طبعا عن طريق دمج العناصر التراثية المستوحاة من مختلف مناطق المملكة في تصاميم عصرية بتلبي تطلعات السوق واحتياجاته، وأخيرا بناء العلامات التجارية، وهذا بتأسيس مشروعات مستقلة وعلامات تجارية متخصصة في الأزياء والمجوهرات التقليدية المطورة. بالنسبة لجهود الدعم والتمكين، طبعا بتتعدد خيارات التمويل ودعم مشاريع الأزياء التراثية في المملكة، وبتشمل مسارات تمويلية مباشرة، حاضنات أعمال متخصصة، وبرامج تطويرية بتنقل المشروع من المحلية للعالمية. وهنا خلونا نستعرض أبرز جهات التمويل والدعم المتقسمة حسب الاختصاص. أول شيء جهات التمويل الثقافي المتخصصة، ومنها طبعا الصندوق الثقافي السعودي بيقدم منتج التمويل الثقافي والمصمم والمتصمم بشكل خاص عشان يخدم القطاعات الثقافية 16 في المملكة، ومن بينها تصميم الأزياء والتراث الثقافي، وهذا بيستهدف المنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة لتغطية التكاليف التشغيلية ومساعدتها على الاستدامة. كذلك هيئة الأزياء السعودية، طبعا بالرغم من أنها جهة تمكين وما هي بنك إقراضي، إلا أنها بتدعم المواهب ورواد الأعمال من خلال برامج ومبادرات ضخمة متخصصة، بتوفر منصات لبيع وشركات استثمارية وعالمية، وبترفع كفاءة العاملين في القطاع، ومن أبرزها برنامج حاضنة الأزياء لدعم المواهب وريادة الأعمال، وكذلك برنامج 100 براند سعودي. هذا طبعا البرنامج بيتيح للمصممين الناشئين فرصة لصقل مهاراتهم وعرض تصاميمهم التراثية والمعاصرة في منصات عالمية مثل نيويورك أو الركن السعودي في سيلفريدجز في لندن، وهذا بالتعاون مع الصندوق الثقافي. طبعا احنا قلنا قبل شوية انه جهات التمويل الثقافي المتخصصة، الان جهات التمويل الريادي الحكومي، منها بنك التنمية الاجتماعية، وطبعا بيوفر مسارات تمويلية ميسرة ومتعددة بتناسب حسب حجم المشروع. في منتج التمويل النقدي العمل الحر، طبعا بيبدأ من 200 ألف ريال سعودي في تمويل لرواد الأعمال أو الستارت أب، يبدأ من 50 إلى 500 ألف ريال سعودي. طبعا كذلك في تمويل التميز، وهذا للمشاريع ذات الطابع الابتكاري، وبيبدأ سقف التمويل من 500 ألف وممكن يوصل لأربعة مليون ريال سعودي. أخيرا صندوق التنمية الصناعية السعودي، طبعا إذا كان المشروع للأزياء التراثية بيتضمن خط إنتاج أو مصنع منسوجات ومطرزات محلية، فهنا الصندوق الصناعي بيوفر تمويل طويل الأجل لدعم الصناعات المحلية. آخر جهة جهة التمكين والاستشارات غير المباشر، وهي طبعاً تندرج تحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وكذلك معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة. فاصل مستمعينا ونرجع معاكم نكمل في برنامج ريادة.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. مستمعنا الكرام، في عالم الأزياء القطعة الحلوة مو بس قماش وخيط وتفاصيل جميلة، أحياناً تكون وراها حكاية وذاكرة وهوية وطن. ضيفتنا اليوم اختارت إنها ما تكتفي بإنها تحافظ على التراث، ولكنها عادت تقديمه بطريقة عصرية تخليه حاضر في حياتنا، وممكن كمان يتحول لمشروع وفرصة ريادية. اليوم حنتكلم عن رحلة بدأت بالشغف وتحولت لمشروع، وعن عالم الأزياء التراثية، كيف نحافظ على أصالتها وكيف نطورها وكيف ممكن تتحول الحرفة لعلامة تجارية تنافس وتكبر. ضيفتنا مصممة أزياء، خبيرة في التراث، مدربة معتمدة، رائدة أعمال في مجال صناعة الأزياء التراثية، جمعت بين شغفها بالتصميم واهتمامها بالهوية السعودية وأسست علامتها الخاصة رانيا خوغير فاشن. نرحب بضيفتنا الموجودة معانا داخل استوديو إذاعة جدة، ونبدأ معاها من أول غرزة في الحكاية. الدكتورة رانيا فاروق خوغير، أهلا وسهلا فيكي دكتورة رانيا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.
0: طيب خلينا نبدأ من البداية، كيف بدأت رحلتك مع عالم الأزياء والتصميم، ومتى اكتشفتي أنه هذا الشغف ممكن يتحول لمشروع؟
1: بداياتي دايما نقول البيت له تأثير مرة كبير، وبداياتي كانت من أنا صغيرة، نينا وسيدي لهم دور مرة كبير. نينا اللي هي ستي وام أبويا، كانت من إحنا صغار الإجازة الصيفية أبدا ما كانت تعدي كده فراغ. لازم نتعلم شيء، لازم الفراغ لازم أتعلم هواية، فكان لازم أسوي حاجة لعروستي، أعمل لها لبسها كده، إلا لازم

0: بيعي لهم
1: ابيع الحلاوه
0: اللي ابيع الحلويات اللي انا يعني اللي انا اشتريتها ابيع لهم هي بطريقه معينه. عماتي نفس الحين، انا تربيت في بيت اهل بابا. عماتي كل واحده فيهم ما شاء الله يعني بيت كله حب العلم، فكل واحده فيهم تحاول تعلمني حاجه بطريقه معينه. عمتي عفت مثلا الانجليزي كذا، عمتي مها شافت اني انا مثلا احب الرسم احب الالوان، فمن انا صغيره الكراريس الالوان التلاوين كده. فمن احنا صغار ما في احد يقعد فاضي، الكل لازم يعمل شيء. يعني موضوع الفراغ ده مو انت 24 ساعه قدام التلفزيون قدام الفوازير قدام
1: الايباد الان
0: ما في. ايوه هذا الموضوع نو واي يعني. فاتنمت في يعني انه فراغ ما في، هواية لازم على طول 24 ساعة. طبعا لما لقيت نفسي بعد ما خلصت الثانوي لا انسقل فيا موهبة، انا رسامة، انا احب الالوان، انا احب حرفة في حرفة. فلما جينا وقت الدراسة وقت انه انا ايش بدي اختار مجال، رجع للباك جراوند القديم انه انا
1: الله.
0: في هوايه احب اني انا امارسها.
1: يعني سبحان الله الاهل دائما ودعمهم لهم دور في انه يكون شخصيه الانسان قبل ما انه يدخل مثلا ويختار تخصص معين.
0: فعلا.
1: طيب اللي جذبك بالتحديد لموضوع الازياء التراثيه ايش هو؟ هل كان يعني البيئه، هل كان مثلا العيله لها دور في الاختيار ولا كله؟
0: حقيقة
1: انت ما قلتي مثلا يعني تصميم شيء معين، انت تراث.
0: حقيقة في دراستي انا كان نفسي اكون طبيبة، لكن وقت اختيار التخصص لقيت رانيا هي فنانة، رانيا هي مبدعة. لو تيجي تلاحظي التسلسل الموضوع هي جاء خيرة كده من الله.
1: سبحان الله.
0: انا لما جاي ادخل اختار التخصص كان قدامنا نحن يعني اقتصاد منزلي، يعني هو اقتصاد منزلي عام كان وقتها. طب رانيا ايش قدامك خيارات؟ كان قدامنا خيارات يا ملابس ونسيج يا تغذية. طب الاقرب لرانيا الفنانة، رانيا الموهوبة طبعا ملابس ونسيج. خلصنا طبعا اقتصاد منزلي العام اللي هو الاربع سنوات وكده. جينا نختار في الدراسات العليا، طبعا هو ملابس النسيج اللي جوته الفن والرسم والأمور هذه كلها طبعا. وطبعا من اختيار التخصص الدقيق طبعا هو طب انت تبي تختاري باترونات ولا تبي تختاري كذا، فكان برضو كده في قصة جوته. في البداية اخترت باترونات وبعدين غيرت تاريخ الأزياء والتطريز بعد سيمستر كامل. فكان سبحان الله تحس انه هو من الله في يعني أعطاني تعب ومشقة لين أوصل لهذا الخيار، إنه رانيا في قصة حتجيكي لين توصلي لي يعني يظهر لك فين الشغف، فين الشيء اللي حيظهر الإبداع اللي جوتك. أنت صح فنانة وتحب الألوان وتحب الخامات والماتيريال وكده، لكن رانيا في شيء جوتك حيظهر بعد ما تمر بمرحلة معينة.
1: سبحان الله. يمكن عشان تاخدي يعني تطلع السلم من أوله وتعرفي قيمة الشيء اللي أنت فيه. والآن ما شاء الله تبارك الله يعني أنت مصممة وفنانة عالمية تبارك الرحمن، والكثير يشهد بتصميماتك وأنا واحدة منهم. يعني ما شاء الله تبارك الله، أقول يا رب إن شاء الله دائما مستمرين. واليوم منورتنا يعني بلبس يعني مرة حلو. أول شيء قبل ما ندخل في الأسئلة كلمينا عن لبسك اللي أنت لابسته اليوم.
0: الأوتفت اللي أنا لابسته طبعا هو أول حاجة هو زي الحجازي، زي الزبون الحجازي بس بشكل شوية مطور، وكمان يحاكي اليوم الوطني لون الأبيض، وفي تطعيمات من الورود طبعا هي النقشات الحجازية النقشات الزخارف النباتية،
1: وحتى اللون الأخضر مدخلته إنه يعني
0: بالزبط.
1: ألوان العلم الأبيض والأخضر موجود
0: بالضبط، اللون الأبيض والأخضر، وطبعا مطعم بالفضي والذهبي. يعني هنا عملت ميكس ما بين الفضي والذهبي طبعا، والمدورة الحجازية بالكنتيل، لأنه هذا هو الأساس بالنسبة للسيدة الحجازية سواء عروسة أو أم عروسة أو أم عريس دائما بتختار هذا اللوك. فأنا حبيت إن أنا أظهر في يوم الوطن في مناسبات الاحتفال الوطني أو إنه هو مناسبات الفلكلورية حقتنا إنه بهذا اللوك، وإنه ترى يعني الزي التراثي لليوم الوطني مو لازم يكون اللون الأخضر بحت. لا، نحن نقدر خلاص الآن نحن وصلنا المرحلة 2026 كمصممات أزياء نقدر نحن نعمل ميكس أند ماتش ما بين القديم والجديد بشكل نحبب العالم في تراثنا. نحن تراثنا عريق جدا في المملكة العربية السعودية، فنقدر نوصل للعالم إنه حلو، تراثنا جدا جميل.
1: يعني أنا أفتكر لما جيت عندك البوتيك ما شاء الله تبارك الله، عندك في فترينة جوة البوتيك

0: لتصاميم عندك من الشمال، عندك من الجنوب، عندك من الشرق، عندك من الغرب، ما شاء الله تبارك الله كل الشغل هذا يعني أصلي. أول شيء يدوي ما شاء الله، ثاني شيء يعني كيف كمية الجمال، إنه كل لبس يدخل تحته فيه أكثر من يعني لكل جهة أو لكل منطقة فيه أكثر من لبس، إذا كانت مثلا بنت، إذا كانت عروسة، إذا كانت كبيرة، يعني شيء جميل ما شاء الله التنوع اللي موجود عندنا فعلاً. في الأنسجة، في التصاميم والألوان، الألوان
1: فعلا الزخم اللي موجود عندنا، يعني العراقة والجمال والتنوع اللي موجود في المملكة العربية السعودية، هذا يوصل للعالم انه نحن الحضارة اللي موجودة عندنا في الجزيرة العربية او في المملكة العربية السعودية تحديدا ما تقتصر على رموز معينة، ما تقتصر على تقنية معينة ولا على شكل معين، ما تقدر تقولي هذا الاجمل من دا ولا هذا الاحلى من دا، ولا لا نحن عندنا مثلا زري لا ما عندنا اويا، لا نحن عندنا مثلا تلي لا نحن ما عندنا كذا، لا نحن عندنا يعني أشكال وألوان من الزخارف، من طريقة تنفيذ الزخرفة، من خامات، من ألوان، من قصات. ليه؟ لأنه كل منطقة وكل قبيلة وكل حتة أخذت من البيئة المحيطة بها اللي أثرت على أزيائها وخلت عندها تنوع وخلت عندها زي ما تقولي باركود تبع المنطقة.
0: يعني حتى لاحظت يعني كنا يمكن أول لو يعني في مناسبات المدرسة أو في المناسبات الوطنية نشوف يمكن يعني التوب العسيري، صح. الآن صرنا نشوف في اختلاف، صرنا نشوف في تصاميم، صرنا نشوف جهات أخرى، مو بس التوب العسيري، حتى المحرمة والمدورة صارت موجودة، يمكن الكواليتي شوية أقل. وأنا هنا يمكن أوجه رسالة للأمانة لكل مين بي يعني يصمم، حتى لو بتسووا بالكميات بس سووها صح.
1: صحيح.
0: عشان إحنا في النهاية لما بنلبس ذا اللبس إحنا بنرمز لهذه المنطقة، بنوصل لهم الصورة للأجانب وللضيوف اللي موجودين عندنا وللمقيمين اللي عندنا إنه هذا لبسنا، بس خلينا نلبسه صح. طيب نرجع تاني للأسئلة. كونك ما شاء الله مصممة أزياء وخبيرة تراث ومدربة معتمدة ورائدة أعمال، أي صفة منهم تحس إنها الأقرب ليكي؟
1: سؤالك جدا جميل، بس حقيقة ما بدي أظلم صفة عن صفة لأنه هي كلها صفات مترابطة وبتكمل بعض. أنا ما أقدر أظلم العلم عن الخبرة، وما أقدر أظلم الخبرة عن ريادة الأعمال، هي مكملة لبعض. العلم هو البيسك، هو الأساس اللي وصلني لمرحلة إني أنا تجيني الخبرة، ومن الخبرة وصلتني إن أكون رائدة أعمال، فهم الثلاثة هرم له ثلاثة أضلاع وصلني للمكان اللي أنا فيه. وبعدين يعني هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، أنا لسه برضو بتعلم، لسه برضو أبغى أوصل العلم
0: ما شاء الله. يعني سيدة حجازية سعودية راقية مثقفة متعلمة، الله يعطيك ألف عافية. يعني ما شاء الله كل اللي أنت وصلتي له، كل النجاحات اللي أنت حققتيها، وإلى الآن تقولي أنا لسه ما أتعلمت ولسه ما أتعلم، ما شاء الله. طيب كيف انتقلتي من مرحلة الهواية والشغف لمرحلة تفكيرك كمصممة وصاحبة مشروع؟ يعني متى قلتي أنه خلاص لا أنا لازم مثلا أبدأ، لازم يكون لي مثلا بوتيكي، ولازم يكون لي مكاني ولي اسمي وبصمتي؟
1: انا دائما اقول انا افتخر اني انا بديت من طاوله طولها متر وربع، بديت اسر منتجه
0: ما شاء الله.
1: ودائما اقول انا بداياتي
0: كانت، انا احييك على الهواء.
1: ايوه انا افتخر انه رانيا بدات اسر منتجه، وانا داعمه دائما لاي انسانه او انسان او شاب او شابه اصحاب حرفه. ليه؟ لأنه أنا عانيت زيهم وما زلت، وأفتخر بأي إنسان وصاحب صنعة ويلبس حاجة هو سواها بيده، لأنه أنا في يوم من الأيام كنت في هذاك المكان وما زلت. ليش؟ لأنه الإنسان لما يعمل شغلة هو سواها بنفسه يحس بقيمتها، يحس بتعبها، يحس
0: بفخره هو،
1: بفخر هو. أيوة لما نقول صنع بالسعودية أو أنا شيء أنا سويته، مو حاجة أنا جبتها من برا وغيرت التاج وحطيت تاج وقلت أنا.
0: وصراحة أنا لاحظت الآن ما شاء الله تبارك الله في توجه كبير الآن لأنه يعني شبابنا وشاباتنا يستثمروا ويشتروا ويقبلوا على السوق السعودي وعلى المنتجات السعودية وعلى المصممين والمصممات السعوديين. يعني كنا أول مثلا يفكر يشوف أحد مصمم من برا أو أحد أجنبي، الآن لا.
1: صحيح.
0: الآن إحنا السعودية، يعني أنا كنت في الصيف في لندن فعلا شفت في سيلفريجز سكشن كامل موجود

0: كورنر
1: سعودي
0: كورنر.
1: وهذا ونحن هي من هنا بنحيي السفارة السعودية هناك إن هي بتحاول تشجع بناتنا وأولادنا هناك إن هم فعلًا في كل الدول إنه السفارات والدولة بتحاول تشجع أولادنا إنه أظهروا البراندات ولا الماركات السعودية وشبابنا لازم يظهر
0: العالم. وفي إقبال على فكرة، في إقبال جدًا كبير. طيب إيش الشيء اللي تعبر عنه علامتك التجارية رانيا فاشن، ومتى جاتك الفكرة إنه أنت تطلقي ويكون عندك علامتك ويكون يعني لك هوية مختلفة؟
1: هذا تعقيبا على السؤال اللي قبل اللي ما كملته معك. أنا كرانيا اللي بدأت أسر منتجة كنت بطور نفسي مواكبة. ترى نحن يعني كبداياتنا، أنا لي 25 سنة في السوق
0: ما شاء الله. أنا لسه بتحس لي كم لك بس أنتي سبقتين.
1: لي 25 سنة في السوق. لا تتوقعوا إنه هي أحلام وردية، ترى هي صار فيها دروب وقمنا ودروب وقمنا ودروب وقمنا زي كده. هذه الفترات اللي صار فيها تحولات للبراند تبع رانيا خوقير، أنا ليش استمريت إنه هو رانيا خوقير باسمي؟
0: أيوة
1: أنا كنت حابة إنه أوصل للعميل تبعي واللي برا إنه أنا مسؤولة عن هذا الاسم ومسؤولة عن فكرتي ومسؤولة عن توجهي وواثقة باللي أنا بسوي، وثقتي بالله كبيرة إنه قادرة أوصل للعالمية بالمسؤولية اللي وطني أعطاني هي. وإن شاء الله قد إني أنا إن شاء الله أحافظ على التراث وأحاول أحافظ على الفكرة، حتى لو حاولت إني أنا أعمل الميكس أند ماتش اللي أنا لي كم سنة بحاول أوصله.
0: يعني حتى مو بس في التياب عندك، حتى في العبايات ما شاء
1: أيوة
0: الله.
1: أيوة البراند الجديد أو البراند رانيا خوقير فيه عنده جزئية ميكس أند ماتش اللي هو التطوير، اللي هو التمازج ما بين القديم والجديد. وهذه أصلا فكرة الرسالة حقت الدكتوراه حقتي اللي هو أنت بتدرسي وبتحللي الأزياء التراثية في جوانب معينة، اللي هي البيسك اللي نحن حطيناه، كيف انت بتدرسي الأزياء التراثية وبتحلليها في 6 جوانب أساسية وبتطلعي بتمازج ما بين الستة الجوانب دي، وبتطوري بحيث ان بتطلعي بإبداع يتناسب مع المجتمع والفئة المستهدفة.
0: حلو، يعني طريقة الدمج اللي معمولة كلها بدراسة
1: بدون ايوه بدون ما تغير في الهوية. يعني انا لو عملت ميكس اند ماتش مثلا ما بين ازياء صينية وهندية وكذا وكذا مثلا عشان اني انا اخذ منها واطلعها، يعني بدي مثال واطلع منها بشيء يرضي المجتمع السعودي.
0: يعني افتكر صح كان عندك مثال وانا اشتريت منه كانت العباية كيمونو في الاساس ياباني.
1: انا ليه جبت لك المثال ده عشان اذكرك فيها.
0: ولكن التطريز كان يعني الألوان كانت حلوة مودرن وجديدة، كان اللون التيفاني وقتها، ما أنسى العباية دي، كانت يمكن من أول العبايات اللي اشتريتها منك
1: زمان صحيح.
0: ولكن نفس القماش اللي هو زي القماش المورد اللي
1: هو الشالكي اللي هو تبعنا.
0: أيوة فيعني فعلا على طول افتكرت أنا كيف أنه الميكس أند ماتش فعلا اللي اتعمل بين أنه قديم وجديد، مودرن وكلاسيك في نفس الوقت. طيب لما بتصممي قطعة مستوحاة من التراث، كيف بتوازني بين المحافظة على أصالتها وبين تقديمها بروح عصرية تناسب المرأة اليوم؟ وهل تصاميمك خاصة بالنساء ولا بتشمل كمان الرجال وكمان لمختلف الأعمار؟
1: لا أنا ما محددة إنه للرجال بس أو سيدات، بالعكس أنا عندي تجارب كثير إن أنا بصمم للرجال وسيدات وأطفال، وصممت لممثلين وممثلات والحمد لله. يعني قادرة إن أنا
0: يعني بتلعبي مثلا في المشلح ولا في الدقلة ولا في التوب في إيش اللي
1: يعني عندي آخر تجربة صممت لأحد الممثلين وفي مهرجان الشرقية اللي هو إثراء، أخذت من اللي هو عملت ميكس أند ماتش ما بين اللي هو ثقافة الزي البشت النجدي البشت عموما بلاش نقول نجدي البشت والدقلة والشماخ.
0: أيوة.
1: طيب عملت بينهم ميكس ما ضيعت الهوية وعملت له دقلة بطريقة مرة حلوة وطلع بيها بشكل جدا راقي، ما حسيت إنه صار فيها أي تلاعب. الهوية جميل. الهوية السعودية حقتنا
0: والله بطريق. كنا نتمنى يكون المانيكان هنا نشوف
1: أدخل حسابي وحساب الفنان صلاح اليزيدي وشوفوا كيف طلع بشكل جدا راقي
0: جميل.
1: الطريقة اللي أنا بصمم بيها إنه نحن بنشوف الزي التراث اللي نحن بنشتغل عليه إيش اللي نحن ممكن نحافظ عليه ما نلعب فيه نهائي. يعني ابدا انت ما تلعب الدينا، اديكي مثال البشت الزري تبعه القصه اللي نحن نسميها الزري او التطوير.

0: كريز هذا ما يتلعب فيه، لا يمكن تقصيه وتلعبي فيه وكذا، لكن انت تقدري تحوري كيف تقدري تركبيه، يعني مو شرط بالضروره انه يكون هنا.
1: طيب. ممكن يكون مثلا من الجنب
0: حسب رؤيه المصمم. أيوه. تمام. لكن لازم يعني في قدسيه، في ابجديه، يعني لا يمكن تشيليه مثلا، انا ضد مثلا انه تشال سوري سوري ونحط في الشوزات مثلا. يعني عندي كده
1: ايش هو السوري هذا،
0: الزري ما ينحط في الشوز.
1: ايوه
0: مثلا.
1: ايوه
0: يعني ما اتخيل انه نحط في جزم الله يكرمك وكده، اللي هو زري المشالح.
1: ايوه
0: لكن ممكن يطلع، ما اعرف.
1: ممكن احنا والمستقبل حنشوف الاشياء،
0: ما اعرف
1: في المستقبل
0: ما اعرف، ممكن ما اعرف. لكن انا ترانية في عندي ابجديات، لما اجي اصمم ايش اللي ممكن تحويره وايش اللي مو ممكن تحويره، وايش اللي اقدر العب فيه انه يقدر يتطور وما يكون مساس في الهويه، وايش اللي هذا. يعني الناس تحسب انه التصميم سهل، لا هو مو سهل.
1: لا طبعا،
0: لا فكرتك فين ممكن تروح، العميل ايش تقبل ايش ما
1: انا
0: يتقبل.
1: لسه حاسه لك السؤال اللي بعد، استني
0: طيب معك. لا مو هي سبحان الله الهرجه بتجيب هرجه.
1: طيب إيش أكثر جزء في رحلة صناعة القطعة اللي بياخد منك وقت وجهد؟ هل هو الفكرة ولا اختيار الخامات ولا التطريز ولا التنفيذ ولا التفاصيل الأخيرة؟ شفتي السؤال؟
0: أيوة سؤالك حلو.
1: جبت لي كله.
0: أيوة. هو بقول لك، يعني العميلة لما بتدخل عندنا وانت تكوني حاطة تسعيرة على القطعة، يعني مثلا القطعة اللي قدامي دي اقول لها عليها سعر وكده، هي تفكر اني انا يعني مستغلية، لا ترى هي بتاخد مننا رحلة مرة طويلة.
1: وطبعا هذا الشغل كله شغل يد،
0: شغل يد وفكرة، وانت عبال ما تجيب الفكرة، انت عشان تحط الفكرة،
1: يعني هذه ما هي قطعة جاهزة صح؟
0: لا كله تطريز يدوي، كله تطريز يدوي،
1: خلوا بالكم ترى.
0: وهنا عندك هذا الشغل وهذا الشغل، كلها دي كلها أشياء. بعدين انت عشان تجيب الفكره بتسالي نفسك ألف سؤال وسؤال. العميل حيتقبل الفكره هذه؟
1: أيوه.
0: ما حيسالك ليش انت سويتي كده؟ طب انت خربتي لنا الزي الاصلي، انت لعبتي لنا فيه وما ادري ايه، وتدخلي في
1: لا انت اكيد حتجلسي معاها، يمكن قبل مثلا نفترض انا العميله عندك الحين وجيتك وباكي تسوي لي تصميم، فانا في البدايه مثلا حقول لك والله انت حتساليني ممكن ايش اللون اللي تبغيه يا دلال، حقول لك والله مثلا انا ابغى لون بينك، لا انا ابغى لون ابيض، لا ابغى لون عودي. فيمكن البدايه في بعض المشاورات، بداية
0: في مشاورات وفي استشارات، وفي ان انا اشوف الاندرتون تبعك، اشوف جسمك هل يتناسب معاك، شوفي انت ايش لبستي قبل كده، هل هي مناسبه، هل انت عروسه، هل انت حضيره، حشوف اشياء مره كتير، المكان صغير اللي حتناسب تصير فيه، في اسئله مره كتير، هذه اسمها الاستشارات ما قبل التنفيذ. في شيء تاني، انا لما بقدم القطعه انا ما بقدم قطعه منتج والسلام، انا بقدم لهم لوحه فنيه
1: اكيد،
0: وهذا هو
1: أنا هذا اشهد واتفق ما شاء الله.
0: يعني هذا اللي انا ساعه ما بنفذ القطعه، سواء هي وان بيس هوت كوتيور او هي خط انتاج، يعني حتى لو انا بسوي من القطعه مقاسات، ترى هي بالنسبه لي انا لوحه فنيه وليها قصه. هذا اللي بيخلي لما تجيني عميله تاخذ موعد اقول لها لازم موعد عشان اعطيكي حقك، لانه انا بشرح لها هذه ميكس اند ماتش من كذا وكذا، وهذه ليها قصه، وهذا ترى كده سوينا، وهذا كده سوينا. هي اقتنعت حياها الله، هي ما اقتنعت هي على راسي من فوق، بس ترى انا هذه ليها قصه، القطعه دي بالنسبة لي لوحة فنية.
1: حلو. يعني أنت جاوبتي لي على السؤال اللي بعده، فحنطلي اللي بعده. طيب من وجهة نظرك دكتورة، إيش أكثر عنصر تراثي سعودي ممكن يتحول لمصدر إلهام عالمي في عالم الموضة؟
0: قلت لحضرتك عندنا المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها، بجميع تراثها الرائع على مدى 300 عام اللي نحن فيها، ما تقدري يعني تقحمي فترة على فترة أو حقبة على حقبة أو منطقة على منطقة وتقولي دي أجمل من دي ودي أحلى من دي ودي ظاهرة أكتر من هذه. الصلاة على النبي، يعني كل منطقة على مدى دراستي اللي فاتت هذه كلها، ولسه بدرس ولسه بكتشف إنه نحن عندنا زخم مو طبيعي، وكل منطقة أحلى من الثانية. هيا تعالي خلينا نشوف،
1: أدينا مثل
0: يلا. الزري تبع البشت اللي دحين تسجل في اليونسكو من أروع ما يمكن، وزخارف وطريقة تنفيذه رائعة، ويطلع منه إبداع. يعني لو بس واحد مصمم مسك الزري تبع البشت هذا
1: اللي هو موجود هنا،
0: أيوة اللي هو في على القصب تبع المشالح هاد، عيشي وشوفي.

0: ايش يطلع لك؟ عندك الخرز الرصاص، طيب شوفي ايش يطلع لك. وهذا في مناطق كتير وقبائل كتير استخدمته هو لوحده، يعني ازياءهم هذه السمة حقتها، بس طريقة تنفيذه وطريقة تنفيذ الزخرفة من منطقة لمنطقة أو من قبيلة لقبيلة في باركود بينهم، يعني هذه القبيلة تعرف إنه هذا حقها، مثلا بني سعد أو كذا أو كذا أو كذا، هذا تعرف إنه ده زيها من زيها من طريقة التنفيذ. يعني لو واحد مصمم أو براند معين مسك بس الخرز الرصاص وأبدع فيه وطلع مو شرط أزياء، مثلا شنط أو كذا، تعالي شوفي الأوية، تعالي شوفي التلي، تعالي شوفي الخوص مثلا، تعالي شوفي الكروشيه، تعالي شوفي فن الآجور اللي هو التنسيل، ايش بدي السدو، تعالي شوفي التطريز اللي بالقصب. ما شاء الله تبارك الله، ترى عندنا اشياء مره
1: زخم ما شاء الله تبارك الله. طيب كلمينا عن ابرز التحديات اللي واجهتك كرائدة اعمال في مجال الازياء وكيف تعاملتي معها. الان دحين شريط الحياه حق رانيا رجع، صح؟
0: رجع، بس عيدي لي السؤال مزبوط عشان اديكي كده الاجابه الصح.
1: ايش اكثر تحديات واجهتك انت من وقت ما بديتي وكرائدة اعمال في مجال الازياء وكيف قدرتي تتخطي هذه التحديات؟ اكيد كان في صعوبات، في عقبات، ويمكن الان وجودك اليوم حيسهل لشابات وشباب حابين يدخلوا في المجال او دخلوا في المجال واخذوا الخبره من اصحاب الخبره.
0: الشابات اكيد هم حيبداوا من حيث نحن انتهينا، يعني صعب انهم يبداوا من بداياتنا نحن. انا ما اقدر اقول عليها عقبات، انا اقدر اقول عليها تجارب ودروس علمتنا.
1: حلو.
0: يعني طالما الحمد لله نحن واقفين لسه على رجولنا ومستمرين ولسه عندنا عملاء واثقين فينا ولسه عندنا عملاء حابين شغلنا، فنحن الحمد لله برضى ربنا ورضى والديننا وابتسامتكم اللي مخليتنا لسه موجودين، احنا ناجحين الحمد لله. لكن اهم التجارب،
1: يعني فعلا شوفي انا اقول لك على حاجه، انا اشكرك، شوفي كمانيك اليوم مذيعة وانت ضيفة، لا انا اشكرك كسيدة ومن امرأة لامرأة، انه فعلا شكرا لك انه انت ما زلت تحافظي وتستثمري وتطوري في الزي السعودي والتراث في التصاميم والازياء السعودية ومخليتها لسه مستمرة وباقي وبنقدر نلبس ونلبس اولادنا وبناتنا منها فعلا. لانه لما تطالعي في الصور اللبس فيه فخامة، اللبس فيه يعني ثري، فيه جمال، فيه ألوان، فيه تطريز الآن ما حد بيقدر يسويه. وحتى لو تدخلي مثلا في إنستغرام أو في منصات كثير بيجيبوا لك الاختلاف بين الحاضر وبين الماضي والحاضر، ويوريك إنه الماضي كان فيه كان ثري، كان فيه فخامة، كان فيه تفاصيل، كان فيه ديتيلز. الآن خلاص الباب سادة، أول الباب منقى، شوف البيوت عندنا مثلا الأبواب، نتكلم على جدة القديمة، كيف ما شاء الله تبارك الله النكش اللي في الباب، المفروكة، العاشق والمعشوق، كل الشغل هذا الآن الباب سادة قطعة واحدة. فلا خلونا نستثمر ونحافظ ونستمر، ويمكن هذه هي الاستدامة اللي احنا بنتكلم عليها.
0: شفتي المسميات اللي قلتيها دوبك؟ هي في ازياء، في ثياب حجازية بهذه المسميات، في توب درفة الباب، في توب اسمه دايرو منتور، في قماش اسمه عاشق ومعشوق من طريقة تعاشق الخيوط. واو. كانوا السيدات زمان المسميات حقت الازياء حقتهم ترى كانت من البيئة اللي حولهم. انت دحين جبتي لي
1: يعني انا اليوم كمان فكرتك اصلا سبحان الله. يعني الواحد لما يتكلم، لو حنتكلم على تراث، لو حنتكلم على البلد، لو حنتكلم عن المملكه، الواحد ما اصلا سبحان الله. الان لو اي وقت قلت لك تعالي ننزل البلد في حنين،
0: صحيح،
1: وفعلا شيء جميل. وشكرا لدولتنا وقيادتنا الرشيده اللي حافظت وما زالت تحافظ وتستثمر وتخلي القديم موجود عشان أولادنا لما نروح. يعني أنا رمضان مستحيل يعدي علينا أنا ما أنزل البلد، مستحيل. وأحب في رمضان إنه إحنا نلبس ثياب وألبس بنتي من وهي بيبي صغيرة لازم أشتري لها ثياب. وعندنا مامي أني وهذا طبعا شكرا أنت بتعملي كمان الحركات دي. وفي مصممات طبعا يعني غير كثير ما شاء الله اللي بيسوي فعلا إنه شيء جدا جميل. ليه ألبس مثلا فستان؟ ليه ألبس بنطلون وبلوزة؟
0: إحنا نستنى رمضان من السنة للسنة عشان هذا الموضوع هو العيد عشان يعني نلبس الثياب دي.
1: إحنا حتى العيد عندنا لازم يكون فيه ثياب.

0: مستحيل لو أنا حتى طالع على البحر ولا كباين إحنا نلبس تياب، نحب التياب، فيها حشمة، فيها رقي، فيها فخامة، فيها جمال، وهذا حقنا، وليش ما نلبس؟ وهذه المناسبات حقتنا إحنا، فحلو إنه خلي البنطلون اليوم تاني، خلي الفستان اليوم تاني، لأنه ممكن نلبسه في أي وقت.
1: عارفة ليش؟ لأنه جماعاتنا نحن كلنا مع بعض، طيب؟ فتبغي تظهري انك انت جميله ومحتشمه وبتمثلي التوقيت هذا اللي هو توقيت رمضان، واحيانا ممكن يجي عليك صلاه التراويح، يجي عليك صلاه العشاء او شيء زي كده، وتبي خلاص تتوضي وتصلي وقد امه يعني قدك لابسه ومستره وزي كده. فهذه ميزه كمان التوب، انك انت لابسه ومرتاحه ومحتشمه وفي نفس الوقت في اناقه
0: جميله وانيقه،
1: ايوه، وبصمه رمضان، بصمه رمضان. غير جمعات العيد انه فطوره وعشاء وكده صار برضو طابع التياب او طابع اللي هي
0: يكون فيها فخامه،
1: ايوه، كاجوال شيك، اللي هي مثلا البلايز الطويله اللي جايتك كانها توب بس ميني جلابيه او كده. هذه برضو عندنا. خليني بس ارد عليك لانه راح علينا هذا السؤال.
0: إيش؟
1: اللي هي اهم التجارب، أيوة، اللي مرت علي عشان بس انا
0: او التحديات،
1: أو التحديات، أيوة، عشان ابغى فعلا اللي بعدنا يعني
0: يستفيد
1: من وعملائي، لانه هذا بوينت مره مهم. سيبيكي من رحله ال 25 سنه ايش مرت علي انا كتاجره او كصاحبه عمل او شيء زي كده. انا بالنسبه لي اهم تجربه مرت علي عشان يعني كمصممه ازياء تراثيه، عشان الناس اللي ماشيه معي في نفس المجال، قبل ما اصمم لك يا عميلتي الجميله القطعه إلا مستوحاة من التراث، أنا بدرسها ألف مرة ومرة عشان ما يكون فيها خطأ تقني ولا خطأ موروثي، عشان فعلا تطلع لكم بالشكل الصحيح، عشان أنا حاملة للرسالة معينة. يعني لا يمكن أقول لك هذه مستوحاة مثلا
0: حيعجبك الختام حق الحلقة،
1: أيوة، لا يمكن أقول لك هذه مستوحاة مثلا من قبيلة حرب أو مستوحاة من عسير أو مستوحاة من نجد وفرضنا هي قصتها تابعة لبني سعد أو قصتها كذا. لو أنا قلت هي ميكس أن ماتش من كذا،
0: أنت عملتي كتاب طيب لي؟
1: أيوة طبعا.
0: الله،
1: والآن عندي كتاب، يعني أنا حغير اسمه حغير كذا، بس هو مضمون الكتاب هو رسالة يعني رسالة لنا كلنا، نحن مصممين الأزياء التراثية، هو بيسك، بيحط بيسك.
0: يعني أنت اللي عاملة هذا المرجع؟
1: أيوة أنا اللي عاملة هذا المرجع،
0: ما شاء الله تبارك،
1: شغالة عليه. يمكن طول، أنا أعلنت عنه من 3 سنوات بس يمكن طول، لأنه كل ما أجي بدي أختمه وأقول خلاص في سبتمبر حأدشنه، ألاقي أنه في شيء جديد بيطلع، وألاقي في أخطاء بتصير مع المصممين أنه لازم أحط هذا البوينت، فأتلاقيني أغير في تصنيف الأبواب، أغير في تصنيف الأبواب.
0: نقول إن شاء الله متى يا رانيا ممكن يشوف النور هذا؟
1: والله أنا كنت أتمنى أنه أدشن دحين، لكن الذكاء الاصطناعي اللي جاء دحين وغير الدنيا، ولقيت كتير مصممات اتجهوا أنهم هم يلا يا ذكاء اصطناعي صمم لي، يلا ليه ذكاء اصطناعي صمم لك؟ ليه؟ فين مخك راح وفين مهارتك وفين كذا؟ ايه، وانا اخلي الذكاء الاصطناعي يعني يقول لي، يديني افكار، يديني كده، بس لما نوصل نحن انه الذكاء الاصطناعي يصمم لنا، انتوا كده دمرتوا اللي هنا، دمرتوا. ايش صار فرق بيني؟ اجل ايش الفرق بينك وبين الحرفي اللي بيقعد على القطعه شهرين 3 شهور هو يطرز؟ انتوا كده سويتوا جاب كبير بينكم وبينهم. نحن من ناحية،
0: واحنا عندنا عامل حرف والمملكة بتشجع الحرف،
1: مو بس كده، يعني انا من ناحية بشجع الموروث وبشجع الحرف وبشجع التراث، ومن ناحية اقول لك يا ذكاء اصطناعي تعال صمم لي. لا، انا ماسك العصاية من النص، انا بشجع التكنولوجيا، انا بشجع اتجاهات الموضه، انا بشجع كل شيء والمودرن، وفي نفس الوقت انا مع حفظ التراث ومع حفظ الموروث ومع تشجيع الحرف. فنحن يعني انا بحاول امسك العصايه من النص،
0: نستفيد منها
1: ونستفيد
0: تقنيه، نستفيد منها بالزبط. بس ما تلغي دوري، أيوة، انا كمصممه.
1: وبعدين لا تنسي انه الجامعات الان بتدخل مواد جديده وبتدخل كل حاجه، فما بدي اجي اقول للجامعه انتم موادكم غلط، ما حقول لهم انتم موادكم غلط، انا ابغى بناتهم يجوا يشتغلوا عندي وعند صحباتي وفلانه وعلانه، بالعكس. لكن يا جماعه في شيء ما نقدر نستغنى عنه، الحرفة. الحرفة وشغل اليد، يعني التكنولوجيا مهمة لكن...
0: طب نرجع للصعوبات عشان احنا ما تكلمنا، قلتي لي انه في الكتاب وهذا كمرجع،
1: ايوه،
0: حيستفيدوا منه ان شاء الله.
1: الصعوبات انك انت كيف تقنع

0: العميل انه هذا المنتج اللي عندك هو يعتبر اخذ رحله من فكرك وهو يعتبر قيمه مو مجرد سلعه تنباع وخلاص
1: قطعه وحشتري
0: قطعه وخلاص. ما بدي اتكلم على موضوع عراقيل اداريه والكلام والامور هذه كلها, نحن كرواد اعمال هذا شيء مره طبيعي, وبالعكس يعني انا بتكلم على راني اللي عمرها 25 سنه في السوق, انا اعتبر انه الان نحن احسن من زمان بكثير. نحن كنا فين وصرنا فين
1: الان؟ في تسهيلات,
0: في تسهيلات,
1: بضغطة زر
0: اشياء مره كثير.
1: المعاملات اللي كانت تضطر تروحي المبنى وتجيبي معك الملف والاوراق, الان كل شيء صار
0: اونلاين. في منطق يعني في دائره الان تمكين المراه, في دائره انك انت خلاص يعني فين اول نحن كمصممات ازياء ما في شيء اسمه انت مهنه تصميم ازياء او معترف بك كمصممه ازياء او مجتمعك او اهلك
1: الان. حتى يعني وزير الثقافه بيشجع الرواد والرائدات ومصممين الازياء,
0: والمبادرات اللي بتصير عشاننا نحن يعني زمان كنا يعني نتمنى فعالية تصير عشاننا أو اعتراف يكون بينا. الآن في مظلات بتدعمنا, سيب البازارات, بازارات من نحن من قلت لك أنا بنت بازارات وبنت هذا, لكن إنه في مظلات تدعم مصممات الأزياء والحرفيين والناس اللي بتشتغل بيدها وتكون لهم مبادرات بهذا الشكل ويوصل صوتنا ومنتجنا للعالم. يعني نحن في فترة الآن إنه البراندات العالمية بدأت تنزل وصارت في براندات سعودية,
1: صح.
0: سواء في الأزياء أو في الشنط أو في كذا وكذا, فهذه فرصتكم يا سعوديات يا سعوديين تطلعوا الإبداع لداخلكم. يعني ممكن 3-4 من السعوديات والسعوديين يتكاتفوا ويطلعوا براند شنطة اكسسوارات كذا ويتطلع بشغل مرة جميل, لأنه هذه فعلا فرصتنا.
1: جميل. طيب حنسأل سؤال تقني, تفتكري كم كان رأس المال اللي دخلتي به السوق, وهل ممكن صناعة الأزياء تكون مصدر دخل مستدام؟
0: بالنسبة للاستدامة في الأزياء, الاستدامة في الأزياء موجودة من أيام زمان, وكان في توب أصلا في نجد اسمه التوب المتفت.
1: المتفت
0: التوب المتفت يعني هو استخدام فن الترقيع اللي هو قماش جم قماش جم قماش يركبوه كانوا جنب بعض ويطلع شكله كده جميل. فالاستدامة موجودة عند السيدة البسيطة من يومنا. كانت تستخدم البقايا الخيوط, تستخدم بقايا القماش, بقايا جلد, وتطلع أشياء مرة جميلة.
1: ذكرتيني بالكيس اللي موجود ولا العلبة ولا الصندوق اللي في كل بيت.
0: أيوة حقت الحلاوة ماكنتوش.
1: فيها خيوط, فيها شرايط, الشريطة ممكن تجي من حلاوة ولا من هدية فلانة. لا ما ترميها, دي ممكن تجيها يوم ونستفيد منها,
0: ممكن احتاجها. فموضوع الاستدامة ده موجود في كل
1: موجود
0: بيت,
1: موجود في عروقنا احنا,
0: موجود يعني.
1: طيب ورأس المال؟
0: رأس المال انا ما بدي اقول انا كم بديت ولا بدي احكر القصة حقتي على اي احد, لكن خليني اقول حاجة ممكن تنفع أي أنت تقدري تبدأي من بيتك بمبلغ مرة بسيط, إذا عندك شغف وإذا عندك حب للقصة اللي أنت بتشتغلي فيها, وتطلعي من الفكرة اللي عندك تطلعي ألوفات. وممكن يكون عندك ألوفات لكن ما عندك شغف وما عندك صبر وتضيع الألوفات هذه.
1: طيب كيف تحدد سعر القطعة التراثية اللي عندك, خصوصا لما يكون وراها وقت طويل من جهد وتفكير وسهر وعمل باليد وتفاصيل؟
0: القطعة الفنية ترى ما يعني تحديد سعرها ما هو مادي, ترى هو جهد, هو وقت, هو خبرة, هو عمل. فممكن يكون ترى ممكن يكون تكلفتها خيوطها وقماشها وكده ترى ما يجي ولا حاجة. يعني
1: بس هي الفكرة والتصميم.
0: الفكرة والتصميم
1: فهي الوقت اللي
0: أخذته. ايوه فهي فينتج, هي حاجة تعتبر فينتج, هي حاجة فيها فكر. يعني بيجوا ناس عندي اقول لهم هذه القطعة ترى قيمتها 6000 او 10000 او 12000.
1: انا افتكر في قطعة مسكتها ما شاء الله ثقيلة, ما اعرف يمكن 3 كيلو وزن التنور الحالة.
0: ايوه بالضبط
1: ما شاء الله.
0: ليه كده نقول لهم هذه أول حاجة سعودية 100%, أول حاجة هذه اقتباس كان من ميكس اند ماتش ما بين قبيلة كذا وقبيلة كذا, هذه تطريز يدوي هذا. فعشان تقعد تحكي تقعد أقول يعني القصة دي الوحدة ترى يا جماعة
1: طيب احنا قدامنا تقريبا اقل من 5 دقائق. طيب ما شاء الله تبارك الله، نشوف بقول حضرتك مدربة معتمدة، ايش السبب اللي خلاكي يا دكتورة رانيا تشاركي خبراتك والعصار اللي عندك مع الآخرين بدل ما تكتفي بأنك تكوني بس مصممة أزياء؟
0: كثير بيلوموني، يسألوني يقولوا لي رانيا ليش بتنقلي خبرتك وليش بتقولي السر اللي عندك على يوتيوب وعلى تيك توك وكذا وكذا بدون ذكر يعني سوري على السوشيال ميديا،
1: على منصات التواصل.
0: إيه على منصات التواصل سويها دورات؟ أقول لهم لا، دورات لها طريقة، لكن أنا طول ما بنقل خبرتي وربي أعطاني معلومة معينة ما هو عيب ولا حرام.
1: أنت قاعدة تزكي عملك.
0: أنا أيوة زكاة عمل، أنا أبغى غيري يتعلم مني، ما هو عيب. ربي أعطاني معلومة خليني أقولها لغيري، خلوا غيري يبدأ من حيث نحن انتهينا، نحن ما احنا ضامنين عمرنا
1: إن شاء الله بإذن الله مستمرة.
0: وأنا بعتبر إنه يعني عندي رسالة تجاه التراث، عندي رسالة تجاه عملي. إذا ربي قدرني وكنت مدربة في يوم من الأيام ودربت أو سويت كتب أو سويت أبحاث، فربي إن شاء الله يديني هذه الفرصة أو وطني بإذن الله. إذا ربي ما أعطاني فأنا رب يعني المعلومة
1: دافع لغيرك.
0: إيوة بالعكس، لربما واحدة من 100 يكون عندها الشغف اللي عندي وتسمع المعلومة اللي عندي وتكمل ورا راني.
1: طيب هل لاحظتي إقبال متزايد من الشباب والشابات على تعلم الخياطة والتصميم والأعمال التراثية؟
0: كثير. أنت تعرفي الفترة هذه 3-4 سنوات هذه يمكن مع بداية موضوع التأسيس ودليل الأزياء والاحتفالات حقت إنه بدأوا رجعوا الناس الآن، يمكن لا بلاش من التأسيس، يمكن من قبل لما بدأ موضوع الغمرة ورجعوا يلبسوا الأزياء التراثية بدأ صار في شغف، الناس تبى تعرف إيش الأزياء التراثية وده متى يتلبس،
1: وصار في حتى زي التحديات
0: زي
1: يعني
0: التحدي.
1: حتى كمان
0: كأس
1: يعني
0: الفروسية
1: والهيجين كلها ما شاء الله بيلبسوا فيها فعلا، وبنشوف إبداعات رائعة.
0: وبدأوا كمان مع المواد الجديدة اللي دخلت في الجامعة الآن صار بيجوني كثير من الطالبات، دكتورة هذا ايه وهذا ايه، ويجوا للمكتبة عندي ويبدأوا يسألوني كده. فهذا مرة جميل من ناحية علمية انه كثير يبقوا يتعلموا، ومن ناحية تانية تثقيفية بناتنا او خليني اقول انه مجتمعنا ما هو جاهل، ترى مجتمعنا ترى اروع مما تتخيلي، مجتمعنا مثقف، لما يلبس يعرف كيف يلبس، والآن صار يبغى يلبس وهو فاهم، مو مجرد انه هو طقت زر واشتري اونلاين وخلاص، لا ترى فاهم
1: فعلا. احنا بنلاحظ من القطع يعني والجمال اللي في كل قطعة فعلا، والوقت والجهد اللي محطوط فيها.
0: اشيك مجتمع بيلبس على فكرة،
1: الله يعني شهادة نعتز بيها. طيب سؤالنا الأخير بعدها حنروح لفقرة على السريع، كيف تشوفي مستقبل الأزياء التراثية السعودية خلال السنوات الجاية خصوصا مع الاهتمام الكبير والمتزايد بالهوية الثقافية والصناعات الإبداعية؟
0: في ظل كل الأشياء الجميلة اللي بتقدمها الدولة لنا، وفي ظل بالذات تحديدا صناعة الحرف وصناعة الأزياء، إن شاء الله حنكون دولة مصدرة نمبر 1 وصنعة بأيدي السعودية.
1: الله جميل جدا. جاهزة الفقرة على السريع؟
0: إن شاء الله.
1: يلا بسم الله. طيب لو أعطناكي قطعة قماش بدون أي نكشة وقلنا لك يلا ورينا إبداعاتك، إيش حيكون أول شيء تفكري فيه؟
0: حاول أشكلها بيدي وأشوف إيش تطلع منها.
1: طيب الخياطة بالنسبة لك فن، شغف، مهنة ولا إدمان جميل؟
0: الخياطة خياطة خياطة يعني خياطة؟
1: أيه.
0: مهنة.
1: أوكي. أكثر شيء تحبيه، اختيار الأقمشة ولا مرحلة التصميم ولا لحظة لبس القطعة لأول مرة؟
0: اختيار الأقمشة.
1: أوه جميل. طيب لو دخلتي محل أقمشة هل حتخرجي منه بسرعة ولا ممكن نستناك ساعات؟
0: ساعات ساعات والله البنات يطلعوني بالبوة منه.
1: أكثر لون تراثي تحبي تشتغلي عليه؟
0: الأحمر.
1: الأحمر ليش؟
0: أول شيء اللون الأحمر من أكثر الألوان تلاقيها موجودة في كل الأزياء التراثية، يمكن لون ما أدري يعني
1: له طاقة
0: حلوة، له طاقة مرة حلوة.
1: جميل.
0: طيب لو طبعاً هو الأحمر بدرجاته بس هو أيوه. فعلاً.
1: طيب لو خيرناك بين إبرة وخيط ولا ورقة وقلم لتصميم فكرة جديدة، إيش حتختاري؟
0: إبرة وقلم. قلم وورقة.
1: ورقة وقلم.
0: ورقة وقلم.
1: طيب قطعة تراثية تتمني إنه ترجع موضتها وبقوة، قطعة تراثية وتتمني انه ترجع موضتها وبقوه كمان تكون موجوده؟
0: خرز الرصاص.
1: خرز الرصاص. انا بدي اشوف ايش ده خرز الرصاص. طيب اكثر جمله تسمعيها من عميلاتك بعد ما يشوفوا قطعه من تصميمك؟
0: بعد ما يشوفوا قطعه من تصميمي الصور ظالمه، شغلك روعه، كل الناس بيسألونا عن شغلك.
1: الله ما شاء الله تبارك الله.

0: طيب لو كان عندك يوم كامل بدون أي التزامات، هل حتقضيه في التصميم والخياطة ولا تقولي اليوم إجازة وتريحي من الإبرة والخيط والتصميم؟
1: لا ما ريح، أرجع أروح الشغل ما شاء الله وأدور لهم شيء
0: ما شاء الله. أخيرا إيش يعني لك التراث وتصميم الأزياء؟
1: عشق وغرام وشي يمشي في دمي.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، يعني خلص الوقت وفعلا احنا بنشكرك، نورت استوديو إذاعة جدة وفعلا يعني غذاء بصري جدا جميل، الله يعطيك ألف عافية، وحصلناك تبارك الرحمن باللبس الجميل اللي انت لابسته. بنشكرك دكتورة رانيا فاروق خوغير، مصممة الأزياء، خبيرة في التراث، مدربة معتمدة، رائدة أعمال في مجال صناعة الأزياء التراثية، جمعت بين شغفها بالتصميم واهتمامها بالهوية السعودية، مؤسسة لعلامتها الخاصة رانيا خوغير فاشن. نورتينا، شكرا لك، مع السلامة.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، كان لقاء جدا جميل، دم خفيف، وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم.
0: الله يسعدك،
1: لا تنسوا لايكات.
0: طيب مستمعين، إحنا بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية برنامجنا، برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم. ونختم بهذه المقولة العظيمة لأميمة عزوز، مصممة الأزياء السعودية وأول رئيسة للجنة صناعة الأزياء بالمملكة، اللي أشارت لأنه مصممات أزياء السعودية هن سفيرات عالميات للوطن، وأنت اليوم دكتورة رانيا سفيرة عالمية لهذا الوطن، قادرات على عكس الهوية الثقافية بأسلوب جدا مشرف ورائع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبدالله الكعيد. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.
2: ريادة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

ماذا يعني أن تكون سعوديا؟ قد يبدو السؤال بسيطا، وقد يجيب أحدنا بسرعة: أن تكون سعوديا يعني أن تنتمي إلى هذه الأرض، وأن تحمل جنسيتها، وأن تعيش تحت سمائها. لكن الحقيقة أن الإجابة أكبر من ذلك بكثير، لأن الوطن ليس مجرد اسم نكتبه في خانة الجنسية، ولا حدود نراها على الخريطة، ولا جواز سفر نحمله في حقائبنا. الوطن شيء يسكن فينا، يسكن في لهجتنا، في ذاكرتنا، في أسماء مدننا، في رائحة القهوة في بيوتنا، في صوت الأذان الذي عرفناه منذ طفولتنا، في دعاء أمهاتنا، في مجالس آبائنا، وفي تلك التفاصيل الصغيرة التي لا نلتفت إليها كثيرا، لكنها حين تغيب عنا نكتشف كم كانت جزءا منا. أن تكون سعوديا يعني أن تنتمي إلى أرض واسعة مختلفة في طبيعتها، لكنها مجتمعة في روح واحدة، من بحر جدة وشواطئ البحر الأحمر إلى جبال عسير وضبابها، ومن نخيل الأحساء إلى رمال الربع الخالي، ومن سهول نجد إلى جبال الحجاز، ومن تبوك في الشمال إلى جازان ونجران في الجنوب. مدن وقرى وصحارى وجبال وسواحل وواحات، لكل مكان منها نكهته ولهجته وعاداته. ومع ذلك حين يجتمع أهلها تقول من أول لحظة: هؤلاء أبناء وطن واحد.

هوية وطن. هوية وطن. وهنا تكمن واحدة من أجمل ملامح الهوية السعودية، التنوع داخل الوحدة. فالسعودي النجدي قد تختلف بعض كلماته عن الحجازي، والحجازي عن الجنوبي، والجنوبي عن ابن الشرقية أو الشمال. وقد تختلف الأكلات وألوان الملابس الشعبية وطريقة بناء البيوت وحتى الأهازيج في المناسبات، لكن خلف كل هذا الاختلاف هناك شيء مشترك، شيء لا يحتاج إلى شرح: طريقة في الترحيب بالضيف، احترام للكبير، فزعة لمن يحتاج، اعتزاز بالأهل، ارتباط بالأرض، وشعور بأن سمعة الإنسان لا تخص وحده بل تمثل أهله وبيته ومجتمعه. ولهذا حين نتحدث عن الهوية السعودية فنحن لا نتحدث فقط عن أشياء نلبسها أو أكلات نأكلها أو كلمات نقولها، نحن نتحدث عن قيم تربينا عليها. ومن أهم هذه القيم الكرم. والكرم عند السعودي ليس مجرد أن يقدم لك الطعام. قد تدخل بيتا سعوديا وأنت تقول لصاحبه: والله ما أبي شيء، وبعد دقائق تجد القهوة أمامك والتمر بجانبك، وربما بدأ صاحب البيت يفكر ماذا سيقدم لك بعد القهوة. كان عبارة لا أريد شيئا عند الضيف لا تؤخذ دائما بجدية، لأن الضيف في الثقافة السعودية له مكانة خاصة. وكان الناس قديما حتى مع قلة الإمكانيات يتنافسون في إكرام الضيف، وقد لا يكون في البيت إلا القليل، لكن أجمل ما فيه يقدم للضيف. وليس لأن صاحب البيت يريد أن يظهر أمام الناس، بل لأن الكرم بالنسبة له جزء من التربية وجزء من السنة وجزء من معنى أن يكون الإنسان ابن هذه الأرض.

هوية وطن. هوية وطن. ومن القيم أيضا الفزع، وكلمة فزع وحدها تحمل الكثير من المعاني. أن ترى شخصا يحتاج للمساعدة فتقف معه قبل أن يسألك، أن يتعرض جار لمشكلة فيجد جيرانه حوله، أن يتعطل شخص في الطريق فيقف له من لا يعرفه، أن تمر عائلة بظرف صعب فتتحول دائرة الأقارب والأصدقاء والجيران إلى يد واحدة. قد تغيرت الحياة اليوم وكبرت المدن وأصبح الناس أكثر انشغالا، لكن الفزعة لم تختفي. نراها في المواقف اليومية وفي حملات التبرع وفي المبادرات التطوعية وفي لحظات الأزمات. وفي ذلك السؤال السعودي البسيط الذي يقال لشخص لا نعرفه: تحتاج شيء؟ كلمتان فقط، لكنهما تحملان خلفهما ثقافة كاملة.

هوية وطن. أن تكون سعودياً يعني أيضاً أن تحمل علاقة خاصة جداً مع العائلة. البيت في ثقافتنا ليس مكاناً للنوم فقط، البيت هو الجد والجدة، العم والخال، الأخ والأخت، الأبناء والأحفاد، هو الجمع التي يجتمع فيها الجميع، هو العيد حين تمتلئ البيوت، هو صحن كبير يجلس حول أفراد العائلة، هو طفل يمر بين الكبار فيسلم عليهم واحداً واحداً، هو عبارة سلم على عمك وروح سلم على جدتك. تفاصيل قد تبدو عادية جداً، لكنها تصنع جيلاً يعرف أن الإنسان لا يعيش وحده، وأن له جذوراً، وأن هناك أشخاص سبقوه وأشخاص سيأتون بعده. ومن هنا يأتي احترام الكبير، ليس لأنه أكبر في العمر فقط، بل لأن له تجربة وحقاً ومكانة. ويأتي الاهتمام بالصغير لأنه امتداد الأسرة والمجتمع، ولهذا كانت المجالس السعودية دائماً مدرسة صغيرة. الطفل يدخل المجلس فيتعلم كيف يسلم وكيف يجلس وكيف يستمع وكيف يقدم القهوة ومتى يتحدث ومتى يصمت. قد لا يكون أحد قال له هذه حصة في الهوية السعودية، لكنه كان يتعلم الهوية دون أن يدري. أن تكون سعودياً يعني أن تعرف القهوة قبل أن تعرف كثيراً من الأشياء. ذلك الصوت الصغير حين تصب القهوة في الفنجان، رائحة الهيل، الدلة الموجودة في المجلس، الفنجان الذي لا يمتلئ إلى آخره، الضيف الذي يهز فنجانه حين يكتفي. هذه ليست مجرد طريقة لشرب القهوة، إنها لغة اجتماعية كاملة. وكذلك التمر، ذلك الذي كان زاداً لأهل الجزيرة وأصبح ضيفاً دائماً على الموائد، والنخلة التي ارتبطت بالأرض والرزق والصبر والعطاء. ومن الهوية أيضاً ملابسنا، الثوب، الشماغ، الغترة، العقال، البشت، والأزياء النسائية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ألوان ونقوش وأقمشة، كل قطعة فيها تحكي شيئاً من تاريخ المكان. ومن الهوية فنوننا، العرضة، السامري، الخطوة، المزمار، الدحة، وغيرها من الفنون التي لا تسمع فيها مجرد إيقاع، بل تسمع تاريخ مجتمع كامل. أجيال كانت تغني في الفرح وفي العمل وفي السفر وفي المناسبات، ثم جاء جيل بعد جيل وحفظ تلك الأصوات.

هوية وطن. الهوية السعودية ليست صورة قديمة محفوظة في صندوق، وهذه نقطة مهمة جدا. الهوية الحقيقية لا تعني أن نبقى كما كنا قبل 100 عام، لأن المجتمعات التي تعيش تتغير، والسعودية تغيرت كثيرا. شكل المدن تغير، التعليم تغير، العمل تغير، دور المرأة في المجتمع توسع، التقنية دخلت كل بيت، وظهرت مجالات ومهن وأفكار لم تكن موجودة من قبل. الشاب السعودي اليوم قد يعمل في الذكاء الاصطناعي أو تصميم الألعاب أو السياحة أو صناعة الأفلام أو الفضاء. والفتاة السعودية قد تكون طبيبة أو مهندسة أو باحثة أو رائدة أعمال أو قائدة في مجالها. وقد يسافر السعودي إلى أقصى العالم ثم يسمع كلمة سعودية في مطار بعيد فيلتفت تلقائيا ويبتسم، لأن الهوية لا تمنعك من الوصول إلى العالم، بل تعطيك مكانا تقف عليه وأنت تنطلق إليه. وهذا هو الفرق بين أن نحافظ على التراث وبين أن نحوله إلى شيء جامد. التراث لا يقول لنا ابقوا في الماضي، بل يقول أعرفوا من أين أتيتم ثم اصنعوا مستقبلكم. ولعل هذا من أجمل ما نشهده اليوم. جيل جديد يحب القهوة المختصة، لكنه ما زال يعرف دلة جدة. يسمع الموسيقى الحديثة، لكنه يقف عند العرضة باعتزاز. يعمل بأحدث التقنيات، ثم يعود في العيد إلى بيت العائلة. يرتدي أحدث الأزياء، لكنه في مناسبة وطنية يفتخر بثوبه وبشته والباس منطقته. هذا ليس تناقضا، هذه هي الهوية حين تكون حية. أن تتغير دون أن تضيع، أن تتطور دون أن تنسى جذورك، وأن تنفتح على العالم دون أن يصبح العالم بديلا عن وطنك. ولأن السعودية أرض الحرمين الشريفين، فإن للدين مكانة عميقة في هويتها. مكة المكرمة والمدينة المنورة ليستا مدينتين عاديتين في وجدان السعودي، هما مكانان يرتبط بهما تاريخ الأمة ومشاعر ملايين المسلمين حول العالم. ومنذ عقود طويلة يعيش السعوديون مشاهد استقبال الحجاج والمعتمرين وخدمتهم، أناس يأتون من كل لون ولغة وبلد. ويجد السعودي نفسه أمام مسؤولية وشرف في الوقت نفسه، أن يكون من أهل الأرض التي يقصدها المسلمون من أنحاء العالم. وهذا البعد ترك أثره في المجتمع، في الضيافة وفي الخدمة وفي الشعور بالمسؤولية. ومن الأشياء الجميلة أيضا في هويتنا حب الأرض نفسها. قد يكون السعودي بعيدا عن بلده فترة طويلة، في لندن أو باريس أو نيويورك أو طوكيو، يرى أجمل الأماكن. لكن هناك لحظة غريبة يعرفها كثير من المسافرين، لحظة عودة الطائرة إلى الوطن. ينظر من النافذة تظهر الأرض، وربما لا تكون تحت الطائرة جبال خضراء أو أنهار كبيرة، قد يرى صحراء ممتدة، ومع ذلك يشعر بشيء في داخله يقول وصلنا، هذه أرضنا. وهنا نفهم أن حب الوطن لا يعتمد على جمال المنظر فقط. هناك أماكن جميلة نزورها وأماكن نسكن فيها، لكن هناك مكان واحد نشعر تجاهه بأنه لنا ونحن له.

0: هوية وطن.
1: أن تكون سعودياً يعني أيضاً أن تحمل قصة بلد لم يصل إلى ما هو عليه بسهولة. أجيال عاشت حياة مختلفة تماماً عن حياتنا، عرفوا شح الماء وصعوبة السفر وقلة الموارد. كان الانتقال بين المدن رحلة شاقة، وكان الحصول على التعليم أو العلاج أو الخدمات أمر مختلف تماماً عما نعرفه اليوم. ثم تغيرت البلاد جيلاً بعد جيل، طرق، جامعات، مستشفيات، مدن، مطارات، صناعات، مشاريع وطموحات أصبحت تصل إلى الفضاء. وحين يعرف الجيل الجديد هذه القصة يفهم أن ما يراه حوله لم يظهر فجأة، ورأه عمل أجيال. ولهذا فإن الانتماء للوطن ليس مجرد شعور بالفخر، إنه أيضاً مسؤولية. أن تكون سعودياً لا يعني فقط أن تقول أنا أحب وطني، بل أن تسأل ماذا قدمت له. قد تكون خدمتك لوطنك في عمل تتقنه، أو في طفل تربيه بشكل جيد، أو في شارع تحافظ على نظافته، أو في شخص تساعده، أو في فكرة تطورها، أو في مشروع تنجحه، أو حتى في الطريقة التي تمثل بها بلدك حين تكون خارجه. الوطن في النهاية لا يبني شخص واحد، يبني ملايين الأشخاص حين يقوم كل واحد منهم بدوره. وهنا نعود للسؤال الذي بدأنا به، ماذا يعني أن تكون سعوديا؟ ربما لا توجد إجابة واحدة. قد يقول شخص السعودية بالنسبة لي عائلتي، ويقول آخر هي طفولتي، وثالث يقول هي مكة والمدينة، وآخر يرى وطنه في الرياض أو جدة أو أبها أو الدمام أو العلا أو حائل أو جازان أو القصيم أو الأحساء أو تبوك. وربما يقول أحدهم وطني هو صوت أبي حين يدعو لي، أو يد أمي وهي تصب القهوة، أو بيت جدي القديم، أو أول مدرسة دخلتها، أو شارع حفظ تفاصيل طفولتي. وهذا كله صحيح، لأن الأوطان الكبيرة لا تعيش في شيء واحد، تعيش في آلاف التفاصيل، في التاريخ، في الناس.

0: وفي الذاكرة وفي الأحلام. أن تكون سعودياً يعني أن تحمل الماضي دون أن تسكن فيه، وأن تعيش الحاضر بكل تحولاته، وأن تنظر إلى المستقبل بثقة، أن تعرف أن جذورك عميقة لكن أفقك مفتوح، أن تفتخر بلهجتك دون أن تنتقص من لهجة غيرك، وأن تعتز بمنطقتك، وفي الوقت نفسه تعرف أن كل مناطق المملكة جزء من قصتك، أن ترى اختلافنا ثراء لا مسافة بيننا، وأن تعرف أن الهوية ليست شيء نعلق على الجدار في اليوم الوطني ثم ننساه. الهوية تظهر في أخلاقنا، في تعاملنا، في كرمنا، في احترامنا لبعضنا، في حفظنا لتاريخنا، وفي الطريقة التي نصنع بها مستقبلنا. وفي النهاية ربما أبسط إجابة على سؤال ماذا يعني أن تكون سعودياً هي أن تنظر إلى هذه الأرض بكل ما فيها، بحرها وجبلها وصحرائها ومدنها وقراها، إلى تاريخها الذي ورثناه، وإلى المستقبل الذي نصنع، ثم تشعر دون أن تحتاج إلى كلمات كثيرة أن بينك وبينها علاقة لا تشبه أي علاقة أخرى، أن تقول هنا جذوري، هنا أهلي، هنا حكايتي، وهنا وطني.
1: هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
1: شاعر الراية،
4: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
2: شاعر الراية،
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة

0: شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: في أعماق مياهنا الدافئة في البحر الأحمر وتحت زوايا المجهر تقف عوالم كاملة من الميكروبات والفيروسات تنظم حياة هذا الكوكب بصمت مذهل. هناك في تلك الزاوية الدقيقة من الكون تبدأ قصة ضيفة بصحبتهم، رحلة علمية استثنائية تقاطعت فيها دقة المختبرات بشغف الاستكشاف. لنتعرف عن قرب على الباحثة الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي، أستاذ مشارك وباحثة علوم البيئة والهندسة وتقنية الأحياء الدقيقة بجامعة جدة. كل شغف عظيم يبدأ بشرارة صغيرة. بالنسبة للدكتورة ربا، لم تكن العلوم مجرد مواد تحفظ، بل نافذة مفتوحة على المجهول، وحين نتتبع خطواتها نراها تعبر المسافات من بكالوريوس الأحياء الدقيقة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى ماجستير الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة ويستمينستر في لندن، وصولا إلى الدكتوراه في بيولوجيا المحيطات وعلوم الهندسة البيئية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، حيث ولدت هويتها البحثية. بصوتها الهادئ أخذتنا إلى أصل الحكاية.
2: بالنسبة للشغف العلمي فكانت بدايته من البيت. بابا الله يحفظه وماما الله يرحمها كانوا دائما يشجعون على العلم والتعلم والاعتماد على النفس، وهذا الشيء زرع فينا من بدري حب المعرفة والفضول، وخلاني دائما أحب أجرب وأتعلم وأكتشف أشياء جديدة. طبعا الطريق ما كان سهل، وواجهت خلال مسيرتي تحديات كثيرة، لكن الحمد لله كان عندي إصرار كبير، وكان دائما وراء هذا الإصرار تشجيع بابا وكذلك دعم زوجي لي، وهذا الدعم كان له دور كبير جدا في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم. بدأت مسيرتي بالتعيين في جامعة الملك عبد العزيز، وبعدها حصلت على فرصة الابتعاث إلى لندن في بريطانيا، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي. حصلت الحمد لله على الماجستير وبدأت الدكتوراه، لكن بعد فترة بسيطة ولظروف معينة الحمد لله قدمت على كاوست وانقبلت فيها وأكملت فيها الدكتوراه ولله الحمد. وبعدها رجعت لمقر وظيفتي في جامعة جدة، وكانت عندي تجارب كثيرة خلال فترة الدراسة والابتعاث، بعضها كان سهل وجميل وبعضها كان صعب ومتعب، لكن كل تجربة علمتني شيء جديد وطورتني على المستوى الشخصي والمهني. وما أنسى طبعا زوجي وبناتي حلا وملك ودان، لأنهم كانوا جزء من هذا الرحلة وتعبوا معايا كثير خلال سنوات التنقل والدراسة والابتعاث، لكن الحمد لله كان عندي دائما شعور بالمسؤولية وإحساس أنه هذه أمانة، وكنت حريصة أني أكمل وأوصل مو بس لنفسي وإنما عشان عائلتي وعشان أكون باحثة أقدر أفيد نفسي وأفيد مجتمعي وأقدم شيء حقيقي من خلال العلم اللي تعلمته.
1: وحين نقف على شاطئ العروس نرى الموج والأفق والزرقة العميقة، لكن حين تنظر الدكتورة ربا إلى هذا البحر فإن عينيها تريان ما يفوق السطح بكثير، مجتمعات ميكروبية كاملة وشبكات جينية معقدة ترسم خريطة الحياة الخفية من خلال أبحاثها المتخصصة في الميكروبيوم والتنوع البيئي في البحر الأحمر.
2: من خلال أبحاثي في التنوع الميكروبي بدأت أشوف البحر الأحمر مو بس كبحر وإنما نظام حي متكامل، يعني عالم مليان كائنات حية دقيقة، كائنات بحرية، شعاب مرجانية جميلة، وكلها ترتبط ببعض بطريقة معينة وتلعب أدوار أساسية في النظام البيئي وتوازنه. الأجمل إنه هذا العالم الميكروبي بيتأثر بشكل كبير بالبيئة اللي حوله، يعني مثلا درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية، التغيرات الموسمية وغيرها، هذه كلها ممكن تأثر على نمو هذه الكائنات وتفاعلها مع بعض. وبالنسبة لي كباحثة فالبحر الأحمر مو بس منظر جميل نشوفه من السطح، لكن في تحت هذا السطح عالم حي ومتغير باستمرار، في تفاعلات وعلاقات بين الكائنات وبعضها لسه ما اكتشفناه بالكامل. فمن هنا تجي متعة البحث العلمي، لأنه فهم هذا العالم حقيقي بيساعدنا في أشياء متنوعة زي حماية التنوع الحيوي، دعم الاستدامة البيئية، المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في التنوع الاقتصادي، الحفاظ على مواردنا الطبيعية، تطوير حلول علمية تضمن إنها تستمر للأجيال القادمة.
1: وفي الأذهان غالباً ما ترتبط كلمات مثل فيروسات وبكتيريا بإنذارات الخطر، لكن ضيفتنا أخذتنا إلى زاوية أخرى تماماً، زاوية الحارس الخفي ودور هذه الكائنات في فهم الديناميكية البيئية والتوازن الطبيعي.
2: غالباً لما نسمع كلمة فيروس أو بكتيريا دائماً نفكر في المرض والخطر،

0: لكن الصورة العلمية أوسع بكثير لأنها جزء أساسي من توازن الطبيعة. مثلاً البكتيريا بتساعد في تحليل المواد العضوية، إعادة العناصر الغذائية للتربة والموية، وبتشارك برضو في دورات طبيعية مهمة زي الكربون والنيتروجين. أما بالنسبة للفيروسات فعلى الرغم من أنه بعضها بيسبب أمراض للإنسان، لكن في الحقيقة هي موجودة في كل مكان في الطبيعة، وكثير منها ما له علاقة بالإنسان أصلاً، بل أنه يصيب البكتيريا أو مثلاً النباتات أو أي كائنات تانية حتى اللي موجودة حولنا، مو بالضرورة أن هي تكون ضارة. فبعضها ممكن يكون له دور مهم جدا في الطبيعة في أنها تنظم أعداد الكائنات الدقيقة، تحافظ على توازن البيئة. وبرضو بعض من أنواع البكتيريا والفيروسات بنستخدمها في مجالات كثير زي الطب، التقنية الحيوية، الغذاء، البيئة. عشان كده بنعتبرهم حراس خفيين للطبيعة، ما نشوفهم لكن وجودهم ضروري، لأنه غياب التوازن بينهم ممكن يغير النظام البيئي بالكامل، وهذا يخلينا نكتشف أنه في الطبيعة أشياء صغيرة جدا لكن تأثيرها كبير جدا على استمرار الحياة والحفاظ على التوازن البيئي.
1: وبصفتها أستاذة مشاركة وباحثة في قسم العلوم البيولوجية بجامعة جدة ومشرفة على العديد من الرسائل والأبحاث، لا تقتصر رسالتها على الأوراق العلمية المنشورة عالمياً، بل تمتد لتكون جسراً يلهم الأجيال الجديدة من بنات وأبناء الوطن نحو التخصصات المتقدمة واكتشاف إمكاناتهم وتطويرها.
0: بصراحة هذا من أكثر الأشياء اللي تسعدني في عملي الأكاديمي، أشوف اليوم بنات وشباب الوطن عندهم جرأة أكبر على أنهم يدخلوا تخصصات متقدمة زي البيئة، التقنية الحيوية والعلوم البيولوجية بصفة عامة، سواء في الأبحاث أو التقنيات الحديثة. من خلال تدريسي وإشرافي على الطالبات في جامعة جدة أشوف بنفسي كيف الطالبة تبدأ أحياناً وهي مترددة، لكن بعد فترة تبدأ تثق في نفسها وفي قدراتها البحثية. فهنا أنا أحس أنه دوري مو بس أن أنا أعلم

0: أجمل بالنسبة لي إننا في النهاية بنشوف ثمرة هذا الجهد، يعني الطالبات والطلاب بيحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، والحمد لله بينجحوا في إن هم بينشروا أكثر من بحث من مشاريعهم في مجلات علمية، سواء كانت محلية أو عالمية، وهذا بالنسبة لي شيء يخليني جدا فخورة، لأنه نجاحهم هو جزء من نجاحي.
1: التخصصات الدقيقة تتطلب صبراً هائلاً لا يمل وتدريباً مستمراً على تقبل أن عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وخلف العقل الأكاديمي الصارم تكمن روح تؤمن بتنظيم الوقت وتوازن الحياة بين المسؤوليات الأسرية والعلمية بهدوء وتأمل.
0: البحث العلمي علمني الصبر بشكل كبير. في المختبر كنت ممكن أشتغل على تجربة أيام وأسابيع، وفي النهاية ما تطلع النتيجة زي ما كنت أنا متوقعتها. هنا تتعلمي أنه مو كل شيء ينجح من أول مرة، وأنه عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وهذا الشيء أعتقد أنه انعكس على حياتي اليومية برضو بشكل كبير. صرت أهدأ في التعامل مع الأمور، أكثر تقبلاً لفكرة أنه بعض الأشياء بتحتاج إلى وقت وإلى صبر، وبرضو تعلمت كيف أوازن بين مسؤولياتي الأكاديمية وحياتي الأسرية، خاصة لما أشوف قد إيش عائلتي بتتحمل وتدعم. فالتوازن مو دائما سهل، لكنه علمني أنظم وقتي، أرتب أولوياتي، أعطي كل جانب من حياتي حقه. وأهم شيء أخذته من البحث العلمي هو أني تعلمت أتعامل مع ضغوط الحياة بنفس طريقة تعاملي مع التجارب في المختبر، بهدوء وصبر، وإذا ما زبطت من أول مرة أحاول مرة واثنين وثلاثة إلين أوصل للنتيجة.
1: وفي ختام حكايتنا، وحين تنطفئ أضواء المختبرات يبقى الأثر، الأثر الذي يصنعه الإنسان حين يبدأ بفكرة صغيرة وقرار بألا يستسلم.
0: رسالتي لأي شخص عنده شغف بالعلم، لا تستهين أبداً بالبدايات الصغيرة. مو لازم من أول يوم تعرف بالضبط أنت إيش تبغى أو إيش تبغى تصير، ولا تكون عندك كل الإجابات. المهم أنك تبدأ حتى لو بخطوة بسيطة. خلي فضولك يقودك، يعني أسأل، جرب، أقرأ، أتعلم من كل تجربة، حتى من التجارب اللي ما تنجح. لا تعتبر عدم النجاح هو نهاية الطريق، لا، لأنه غالباً بيكون درس يقربك أكثر من هدفك. فالعلم يبدأ بسؤال، وأحياناً سؤال بسيط جداً هيفتح لك أبواب كتير عشان تكتشف اكتشافات جديدة. آمن بنفسك واصبر على رحلتك، لأنه كل إنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وبشخص قرر أنه يكمل وما يستسلم.
1: كانت هذه وقفات ماتعة قضيناها في بصحبتهم مع قصة ملهمة وعقل باحث يعشق التفاصيل، بصحبة ضيفتنا الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة.

0: ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: القوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الظلمة نورا. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الأمل حياة للقلوب، والرجاء زادا للسائرين إليه. وأشهد أن سيدنا محمد إمام المتفائلين وقدوة المؤمنين. أيها الأحبة، في هذه الحياة لا يخلو إنسان من هم يثقله، أو ابتلاء يؤلمه، أو أمنية طال انتظارها. وقد تمر بالمرء أيام يظن فيها أن الأبواب قد أغلقت، وأن الطريق قد ضاق، وأن الفرج قد ابتعد. لكن المؤمن الصادق يختلف عن غيره، لأنه يحمل في قلبه نوراً لا ينطفئ، اسمه التفاؤل بالله. ذلك التفاؤل الذي لا يقوم على الأمان الفارغة ولا على الأحلام الوهمية، وإنما يقوم على الثقة بوعد الله وحسن الظن به، والإيمان بأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لم يقل سبحانه بعد العسر يسرا، بل قال مع العسر يسرا، وكأن اليسر يسير بجوار العسر، ينتظر اللحظة التي يأذن الله فيها بالفرج. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن، وكان يكره التشاؤم، لأنه يقتل العزيمة ويطفئ نور القلب. أما التفاؤل فإنه يبعث النشاط ويقوي اليقين ويدفع صاحبه إلى العمل والسعي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، ولما سئل عنه قال: الكلمة الطيبة.

تكون كلمة طيبة سبباً في رفع معنويات إنسان، أو إعادة الأمل إلى قلب مكسور، أو تغيير حياة كاملة. إن التفاؤل في الإسلام ليس إنكاراً للواقع، بل هو النظر إلى المستقبل بعين الإيمان، مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله. فالمؤمن يعمل ويدعو ويصبر، ثم يوقن أن اختيار الله خير من اختياره، وأن تدبير الله أعظم من تدبيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من أمر أشعرنا بالحزن ثم اكتشفنا أنه كان بابا لخير عظيم، وكم من أمنية لم تتحقق فإذا بالله يرزقنا خيرا منها. وهكذا يعيش المؤمن مطمئن القلب، لأنه يعلم أن ربه حكيم رحيم كريم، لا يختار لعبده إلا ما فيه الخير.

أيها الأحبة، حين نتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن التفاؤل لم يكن مجرد كلمات يرددها، بل كان منهجا عاشه في أصعب المواقف حتى صار مدرسة يتعلم منها المؤمنون إلى قيام الساعة. تأملوا يوم خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة وقد أحاط به المشركون ورصدوا الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، حتى وصل إلى غار ثور. في تلك اللحظة العصيبة قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحزن، إن الله معنا. لم يعلق قلبه بالأسباب وحدها، بل علقه بالله أولا ثم أخذ بالأسباب. وهكذا يعلمنا الإسلام أن التفاؤل الحقيقي لا يعني إهمال الأسباب، وإنما الثقة بالله بعد بذل الجهد.

من أعظم صور التفاؤل ما حدث يوم الأحزاب، حين اجتمع آلاف المقاتلين حول المدينة والجوع والخوف يحيطان بالمسلمين. أثناء حفر الخندق اعترضتهم صخرة عظيمة، فضربها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم قال: أعطيت مفاتيح فارس. ثم قال: أعطيت مفاتيح اليمن. في الوقت الذي كان الناس يرون الحصار، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى وعد الله بالنصر. إنه التفاؤل الذي يصنع المستقبل، والثقة التي لا تهتز مهما اشتدت المحن. كم نحتاج اليوم إلى هذا المعنى؟ كم من مريض يظن أن الشفاء بعيد وينسى أن الله هو الشافي؟ كم من صاحب هم يظن أن مشكلته لن تنتهي، بينما يقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كم من إنسان تأخر رزقه أو نجاحه أو زواجه، فظن أن الأبواب أغلقت، بينما كان الله يدخر له خيرا أعظم. فلا تستعجل أقدار الله، ولا تجعل تأخر الإجابة سببا لليأس، فقد يؤخر الله العطاء ليمنحك ما هو خير، ويمنعك شيئا رحمة بك. إن المؤمن يعيش بين السعي والرضا، وبين العمل وحسن الظن بالله، فلا يعرف اليأس طريقا إلى قلبه.

0: إخوتي، إن من أعظم ما يميز المؤمن أنه لا يسمح لليأس أن يستقر في قلبه، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفد، وأن رحمته أوسع من كل هم، وأن لطفه قد يأتي من حيث لا يحتسب. امتلأ القرآن الكريم بقصص الأنبياء التي تغرس التفاؤل في النفوس، وتعلمنا أن الفرج قد يكون أقرب إلينا مما نظن. تأملوا قصة نبي الله يعقوب عليه السلام، فقد فقد ابنه يوسف، ثم فقد ابنه الآخر، وابيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك كان يقول: فصبر جميل والله المستعان. ثم قال: ولا تيأسوا من روح الله. سنوات طويلة من الفقد، ومع ذلك لم يمت الأمل في قلبه، لأنه كان يعلم أن تدبير الله أعظم من كل الأسباب. كذلك نبي الله أيوب عليه السلام اشتد عليه المرض وفقد الأهل والمال، لكنه توجه إلى ربه بقوله: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الفرج، ورد الله إليه صحته وأهله. التفاؤل لا يعني أن الحياة بلا مصاعب، ولكنه يعني أن المؤمن يرى وراء كل محنة منحة، ووراء كل باب مغلق بابا سيفتحه الله في الوقت الذي يشاء. كم من إنسان خسر وظيفة ففتح الله له باب رزق أفضل، وكم من مريض ظن أن الشفاء بعيد فإذا بالله يكتب له العافية، وكم من دعوة طال انتظارها ثم استجابها الله في الوقت الذي كان هو الخير لعبده. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل: انتهى كل شيء، بل قل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإذا تأخر الفرج فلا تقل: نسيني الله، بل قل: إن ربي لطيف لما يشاء. فارفع يديك إلى السماء وأحسن الظن بربك، فإن الكريم لا يخيب من تعلق قلبه برحمته. إخوتي، إذا كان التفاؤل يملأ القلب نوراً، فإن اليأس يملأه ظلمة. ولهذا كان المؤمن يعيش بين حسن الظن بالله والرضا بقضائه، واليقين بأن كل ما قدره الله خير وإن خفيت حكمته. إن كثيراً من الناس يربطون سعادتهم بتحقيق أمنية أو زوال مشكلة أو حصول رزق، فإذا تأخر ذلك تسلل اليأس إلى قلوبهم. أما المؤمن فيعلم أن الله لا يؤخر شيئا إلا لحكمة، ولا يمنع شيئا إلا رحمة. يقول الله عز وجل: وعسى أن
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قصص رياضية.
3: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

إيش ممكن يسوي واحد زعل منه أعز أصحابه؟ يروح يصالحه، ولا يرسل له رسالة، ولا يكتب له أغنية؟ ممكن يكتب له أغنية. بالضبط هذا اللي صار سنة 1993 لما الشاعر صالح باظفاري كان على خلاف مع أحد أصحابه، لكن كان واضح إنه الزعل كان أقوى من المحبة. فإيش سوى الشاعر؟ بدل ما يطول الخصام كتب له قصيدة، قصيدة فيها عتاب، فيها اشتياق، فيها إصرار غريب على إنه العلاقة هذه لازم ترجع أحسن من أول. الكلمات خرجت من حضرموت ووصلت للكويت، هناك سمعها عبد الله الرواشد وعجبته ولحنها، وبعد كده وصلت لأحلام، ومن هنا أتحولت رسالة صلح بين صديقين إلى أغنية حفظها الناس ورددوها كأنها تحكي عن قصة حب، وهذا هو سرها الجميل. هي أغنية عن شخص يقدر يخاصمك، يقدر يبتعد، لكن قلبه ما يعرف يزعل منك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة.

0: الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. قصص رياضية.
1: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. ريشة.
4: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 PM على جدة FM.

0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.
1: هل يمكن لباب ان يكون اكثر من مجرد باب؟ نراه كل يوم، نعبره من غرفة الى اخرى، ندخل ونخرج، نغلقه حين نريد الخصوصية ونفتحه حين نريد الوصول. لكن لماذا نحتاج إلى باب أصلاً؟ في أبسط صورة، الباب هو جزء متحرك من جدار يسمح بالمرور حين يفتح ويمنعه حين يغلق. لكن خلف هذه الحركة البسيطة أشياء كثيرة: الحماية، الخصوصية، تنظيم الحركة، والتحكم في الضوء والهواء والضوضاء. ولهذا لم يعد الجدار حداً ثابتاً، بل أصبح له منفذ يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والباب نفسه ليس قطعة واحدة، هناك إطار يثبته في الجدار ومفصلات تسمح له بالحركة، ومقبض أو مزلاج، وقد يضاف إليه قفل لمزيد من الأمان. كل جزء يؤدي وظيفة صغيرة لكنها تجتمع لتصنع شيئاً أكبر. تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج، فالباب المغلق يقول ليس الآن، والمقفل يقول ليس للجميع، أما المفتوح فيقول ببساطة يمكنك الدخول. حتى الباب الموارب يترك رسالة مختلفة، لا هو مغلق تماماً ولا مفتوح تماماً، وكأن شيئاً ما لم يحسم بعد. ومع تغير احتياجات الإنسان تغيرت مواد الأبواب أيضاً. الخشب يمنح الدفء والعزل، والحديد يمنح الصلابة، والزجاج يسمح بمرور الضوء والرؤية، أما المواد الحديثة فتحاول الجمع بين المتانة والخفة والعزل. حتى شكل الباب له وظيفة. فالباب العريض يسهل الحركة ومرور الأثاث، وبعض الأبواب تصمم لمقاومة الحريق أو تقليل الضوضاء. لكن هناك شيء آخر نعرفه عن الأبواب: صوتها. لكل باب تقريباً صوت خاص: صوت المفصلات، صوت المقبض، صوت المزلاج، ثم صوت الإغلاق. وقد يكون الصوت هادئاً أو قوياً أو مفاجئاً، ولهذا لا نتعامل مع صوت الباب دائماً باعتباره مجرد صوت. باب يغلق خلفك قد يمنحك شعوراً بالأمان، لكن صوت باب يفتح في الظلام قد يجعلك تتساءل فوراً: من هناك؟ وهنا يتحول الباب من قطعة في الجدار إلى جزء من مشاعرنا. فنحن لا نغلق باب المنزل فقط لنمنع الهواء أو الضوضاء، بل نشعر أحياناً أننا أغلقنا وراءنا يومنا كله، ونفتح باباً آخر فنشعر أننا ندخل مرحلة جديدة. ربما لهذا ارتبط الباب في لغتنا بالحياة نفسها. نفتح باب لفرصة، ونغلق باباً من الماضي، ونقف على عتبة بداية جديدة. وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو ماذا يوجد خلف الباب، بل ما الذي يحدث لنا عندما نعبره؟

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل، هذا هو الخبيتي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الماتشا، ايش الفرق بينها وبين الشاي الاخضر؟ لو حطينا كوب شاي اخضر وجنبه كوب ماتشا، ممكن نقول إن الكوبين شاي أخضر، لكن الحقيقة في فرق واضح بينهم، والاختلاف بينهم يبدأ قبل ما يوصل الشاي للكوب أصلاً، يبدأ وهو لسه ورقة في المزرعة. الماتشا اليوم موجودة تقريباً في كل مكان، في اللاتيه والحلويات والآيس كريم وحتى الكيك، لكن قبل ما تتحول لنكهة عالمية منتشرة بهذا الشكل، كانت جزء من تقليد ياباني عمره مئات السنين. طيب، إيش اللي يخلي الماتشا مختلفة؟ هذا الشيء يرجع لطريقة زراعتها وصناعتها المختلفة من البداية. قبل حصاد الأوراق المخصصة للماتشا، تغطى نباتات الشاي لفترة حتى تقل كمية ضوء الشمس اللي توصل لها، وهذا الشيء يغير الورقة نفسها، يعني وضعها في الظل يساعد على زيادة الكلوروفيل داخلها، وهذا واحد من أسباب اللون الأخضر القوي اللي تشتهر فيه الماتشا. وفي نفس الوقت تتغير بعض المركبات المسؤولة عن الطعم، ومنها الثيانين، فتقل الحدة وتظهر نكهة أعمق وأكثر امتلاءً، واللي نوصفها عادة بالأمامي. وبعد الحصاد تبدأ مرحلة ثانية مختلفة، يتم تعريض الأوراق للبخار حتى يتوقف التأكسد، وبعدها تجفف من غير عملية اللفة المعتادة في أنواع ثانية من الشاي الأخضر، والناتج في هذه المرحلة يسمى تنشا. بعدها تزال الأجزاء الخشنة من الورقة وتطحن الأوراق حتى تتحول إلى مسحوق أخضر ناعم جداً، وهذا هو الماتشا. وهنا يظهر فرق مهم بينه وبين كوب الشاي الأخضر العادي. لما نشرب الشاي المعتاد، نحن ننقع الأوراق في الموية، وبعدها نتخلص منها ونشرب الماء المنكه بأوراق الشاي وبس. أما مع الماتشا، فنحن بنشرب الورقة نفسها بعد ما تحولت لمسحوق. وعشان كده، تقليدياً يوضع المسحوق داخل وعاء صغير ويضاف له الماء الساخن، ويخفق باستخدام أداة من الخيزران اسمها تشاسن حتى تتكون طبقة خفيفة من الرغوة. وفي القرن السادس عشر كان سين نو ريكيو أشهر معلم لمراسم الشاي في تاريخ اليابان، صاحب التأثير الأكبر في الشكل اللي نعرفه اليوم لطقوس تحضير الماتشا وتقديمها، وهو من أهم الشخصيات اللي أثرت في هذه الثقافة وربطها بمبادئ زي الانسجام والاحترام والنقاء والسكينة. أما طعم الماتشا التقليدي، فممكن يفاجئ الشخص اللي تعود عليها بس مع الحليب والسكر، لأن الماتشا الممتازة أبداً مو حلوة، فيها نكهة نباتية واضحة وشوية من المرارة. وفي فرق مهم كمان، بما إننا نشرب الورقة نفسها، فالماتشا تعطينا كمية مو بسيطة من الكافيين، وفي بعض أنواعها تكون نسبة الكافيين أعلى من كثير من أنواع الشاي الأخضر العادي. يعني كوب الماتشا أبداً مو مشروب خفيف زي ما كثير يتخيلوا. وبالنسبة لعملية طحن الماتشا التقليدية، فهي بطيئة جداً، فالطاحونة الحجرية الواحدة ممكن تعمل قرابة ساعة كاملة من الطحن البطيء بس عشان تنتج حوالي 30 إلى 40 جرام من الماتشا. ويمكن هنا نفهم ليش الماتشا الممتازة ما تقاس بلونها وبس. السر إنه كل خطوة فيها محسوبة من البداية، من كمية الضوء إلى طريقة الحصاد وطريقة التجفيف وحتى شكل تقديمها. يعني قبل ما توصل الماتشا للكوب، تكون النكهة نفسها انبنت خطوة بخطوة، وهذا غالباً يفسر ليش كوب الماتشا له عشاق في كل مكان. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.
0: ديوانية خمسة الآن على جدة FM.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هواء جدة فهم، وتحديدا في ديوانية خمسة أجمل. تحية من فريق العمل، من مخرجنا عبد الله الكعيد، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. اليوم فقراتنا المتنوعة حتكون إن شاء الله بإذن الله جميلة جدا ومثرية، كمان فيها معلومات جدا كثير. لكن حنبدأ كالعادة بسؤال في ويش ليست. اليوم عندنا ودي أعرف منكم خمس أشياء ما تقدروا تسووها وأنتوا لحالكم. يعني في ناس كثيرين مثلا ما يقدروا يروحوا مطعم يأكلوا فيه وهم لحالهم، يعني لازم يكون في أحد معاهم. ممكن يكون وضعهم يعني بس كذا في المطاعم أو في الأماكن العامة، لكن مثلا في البيت أو غيره يكون الوضع جدا عادي. في ناس مثلا ما يحبوا يسافروا لحالهم، في ناس ما يحبوا يطلعوا مناسبات لحالهم، في ناس يعني يجيهم رهبة كذا إذا راحوا يعيدوا لحالهم داخلين يسلموا مثلا في جمعة معينة، أو حتى لو كانت جمعة العائلة بس وده دائما يكون في أحد معاه، يعني ما وده يكون هو يعني داخل على المجموعة لحاله. فهذه تصير كثير معنا. فعطونا خمس أشياء أنتوا ما ودكم تكونوا فيها لحالكم، خمس أشياء دائما دائما دائما مستحيل تسووها إذا كنتوا لحالكم. أكيد اللي حابين اليوم يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاج ديوانية خمسة، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28. طالعين لفاصل صغير ومنبدأ مشوارنا.

كيفكم؟ حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا أو يمكن ابتدى مشوارنا، وطبعا في ديوانية خمسة متعودين دائما يكون عندنا في ذا. ليش الجروب يصالف بالساعات وما يقدر يتفق على طلعة؟ هذا المشهد دائما معروف ودائما نشوفه، يعني إيش نسوي اليوم؟ أنا أي شيء وفلان أي شيء، واللي يقول اللي تبغوه ونروح المكان الفلاني. لا مو هذا، لحظة قلت أي شيء. الغريب أن الموضوع مو دائما أن الناس ثقيلة أو ما تبغى تطلع، في مشكلة اسمها ببساطة كل ما زاد عدد أصحاب القرار زادت عدد الأشياء اللي لازم نتفق عليها، مو بس فين، متى، مين جاي، مين بيسوق، الميزانية اللي هذه مهمة جدا، داخلي ولا خارجي، عشاء ولا قهوة، فلان ما يحب كذا، فلانة ما تقدر قبل تسعة، وكل شخص يحاول يكون لطيف وأنا عادي شوفوا الباقيين. يعني هذه كمان الكلمة دائما تنقال، النتيجة الكل عادي وفي الآخر ما في طلعة. في أدبيات اتخاذ القرار الجماعي في مفهوم معروف جدا اسمه definition of sensibility. Yes. هي كذا لما المسؤولية موزعة على مجموعة، كل شخص ممكن يشعر على أنه أشخاص ثانيين راح يتولوا المبادرة، وهنا نستخدمه كتفسير محتمل مو كتشخيص لكامل الجروب. الموضوع صار مألوف لدرجة أنه أدوات التخطيط الحديثة نفسها تبنى حول تقليل هذه الفوضى. الحديث طبعا بيتكلم عن سناب شات لما أعلن عن بلان الأسبوع، ويمكن أتكلمنا فيه أمس بالتفصيل، في رسالة تتحول لفكرة والفكرة الخطة وبعدها لقاء حقيقي. فأبغى أعرف يعني من الجروب أساسا المنظم، الجمعة 8 حجزت هذا اللوكيشن، الدبلوماسي يقول أي شيء يناسبكم، المعارض ما يقترح شيء أساسا بس يرفض كل شيء، المختفي يشوف 143 رسالة ويرسل آخر شيء. إيش فيه يا جماعة؟ إيش صاير؟ إيش بكم؟ إيش في كلام كثير، أعطوني الزبد. المتأخر يرد بعد ما الناس رجعت البيت يقول فينكم. والسؤال، هل أفضل طلعاتكم هي اللي تخطوا لها كثير، ولا إنه شخص واحد يقول الساعة 8 في المكان الفلاني وانتهينا؟ وهذا الموضوع صاير ترند موجود حاليا، سواء تلاقوه على تيك توك أو حتى على سناب شات بشكل كبير. يقول أنا بأخذ القرار وأنا بتحمل وأنا بحجز المكان، واللي يبغى يجي الله يحييه. في الآخر إلا ما حيلاقوا، إذا هم كانوا مثلاً 10 حتلاقي 4 إلى 5 اتفقوا وطلعوا، فأحسن من ولا شيء، أقلها بيقدر ينسق اللقاءات. أما اليوم في وش لست عندنا 5 أشياء ما تقدر تسويها وإنت لحالك، أو ما تفضلها وإنت لحالك، يعني ما ودي أقول ما تقدر لأنه كلنا نقدر، لكن ما تفضل تسويها وإنت لحالك، مثلاً سفرة، طلعت كوفي، تجرب شيء جديد، تروح أفنت أو زواج، إيش ما كان. اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا ومكملين مشوارنا في ديوانية خمسة ووصلنا ليلا تك. طيب اليوم في يلا تك عندنا يعني شيء انه في اكثر من مدينة صاير زمان في بعض الألعاب لها شروط، الآن الكنبة صارت في أكثر من مدينة، لازم كلنا نكون في نفس المكان. طبعا في عندنا أمازون ليونا أعلنت هذا الشهر عن ميزة جديدة اسمها ريموت بلاي. الفكرة أنه ألعاب اللي هي تكون ملتيبل بلاير تكون كانت تحتاج ناس في نفس الغرفة، صار ممكن نلعبها سوا وكل واحد في مكانه، صاحب البرايم أو صاحب اللونا البريميوم يقدر يدعو حتى 7 أشخاص إضافيين، والضيوف أنفسهم كمان ما يحتاجوا اشتراك برايم أو حتى يحتاجوا أمازون وجهاز مدعوم، ولا حتى يحتاجوا هم ينزلوا اللعبة. في أكثر من 60 لعبة على لونا تدعم الجلسات المشتركة بحسب الإعلان الرسمي، وهذا الشيء أحبه لأن التقنية هنا رجعت لنا شيء قديم، لمة الألعاب يعني من زمان كنا نلعب سوا، اختلفت الأوضاع وصار الموضوع في التكنولوجي ودخلنا في التكنولوجي وصارت الألعاب على البلاي ستيشن، الآن صرنا نقدر حتى نلعب ألعاب أونلاين مثلا، لكن الآن صرنا نقدر نلعب حتى وإحنا في مدن مختلفة لعبة واحدة. يعني صارت أنه تدخل كل واحد من بيته وتصلح حتى للعائلة والكل أفراد من مدن مختلفة والأصدقاء اللي واحد منهم مسافر أو حتى الشلة اللي مستحيل تتفق على الطلعة، بما أنه قبل شويات تكلمنا على هذا الموضوع، لكن تقدروا كلكم تتفقوا على لعبة واحدة وتلعبوها في نفس الوقت، وهذا الشيء كمان من الأشياء اللي سهل في التقريب، خصوصا أنه أحيانا كنا نشعر أن التكنولوجيا بعدتنا مر كثير، يعني خلت كل واحد في مكان، لكن هذه الألعاب اللي من هذا النوع بالعكس يعني حتى لو احنا كنا بعيدين لكن بتقربنا حتى على الأقل في شيء واحد أو في تلاقي فيها ميزات مشتركة، وهذا الشيء جدا حلو. اليوم في وش ليست كنا بنتكلم عن 5 أشياء ممكن أن أنت ما تحب أو ما تفضل تسويها وأنت لحالك. هذه الأشياء ممكن تكون تطلع طلعت قهوة، رايح مطعم تاكل في مطعم ما تحب تاكل لحالك، في ناس حتى في البيت ترى ما يحبوا ياكلوا لحالهم باي ذا واي، يعني في ناس كثيرين مثلا انه لا هو يفضل لمة العيلة او حتى على الاقل لو كانوا 2 من اخوانه او من اهله معه، المهم ان هم يكونوا موجودين يتونسوا يتبادلوا اطراف الحديث يتكلموا. مؤخرا يمكن كمان صرنا نلاحظ ناس كثيرين اذا هم بياكلوا لو كانوا لحالهم الا ما يكونوا بيتفرجوا على شيء، سواء شيء كوميدي سواء مسلسل سواء يقلبوا في السوشيال ميديا ويشوفوا آخر الصيحات وآخر الترندات، ف يعني ما أعرف في ناس عندهم الموضوع ما يفرق إذا هم يطلعوا لحالهم يأكلوا بس يكون رفيقهم الجوال أو يعني الجهاز عموما يكون معاهم. فقولوا لنا إيش 5 أشياء اللي ما تحبوا تسووها وأنتوا لحالكم، أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. لا تنسوا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج ديوانية 5.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة. فمكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، وكنا بنتكلم عن وش ليست وخمس أشياء ممكن نخجل أو ما نحب أو ما نفضل نسويها إذا كنا لحالنا. يمكن الآن الزمن اختلف والوضع عادي، بس استيل في كم شيء ما نحب نسويه لحالنا. خلونا نشوف أنتوا إيش الخمس أشياء أو على الأقل خمسة إذا يعني ما تحبوا تسووها لحالكم أو تحسوا يعني بعدم ارتياح أو ما تفضلوا مثلاً إنه تسووها لحالكم. اللي حابين يشاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. معنا اتصال، معنا متعب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله. لين متعب؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟
1: تمام
0: تمام. بس متعب الله يسعدك، يعني تعلي لي ترفع لي صوتك شوية.
1: ايوه
0: هي كده تمام. طيب متعب، في خمس اشياء ما تحب تسويها وانت لحالك؟
1: والله ايه
0: ايش
1: يعني التفكير ما بفكر كثير.
0: اوكي
1: يعني أشوف وش عندي اليوم، وش عندي بكرة، وش عندي ها يعني.
0: تمام، حلو حلو، يعطيك العافية متعب، شكرا لك.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا. طبعا عندنا في مجموعة من الناس اللي أوريدي كمان مشاركين على السوشيال ميديا والواتساب، يعني لكن زمان يمكن الناس كانت يعني وكانت مختلفين شوية، ما يكون كانوا يقولوا ما أحب أروح مطعم لحالي، الناس يحسبوا إنه أنا ما عندي أحد. اليوم إنه صار عادي، فيه تقدر تدخل مطعم وتقول تيبل فور ون، يعني ما تحتاج أكثر من كذا. فخلونا إحنا نقول إنه إيش الأشياء اللي قبل سنوات كان الواحد يحس إنه غريب يسويها لحاله واليوم صارت طبيعية جدا. مثلا سينما لحالك، كوفي لحالك، مطعم، فعالية، سفر. في ناس ما يعرفوا يتسوقوا لحالهم أو ما يحبوا، حتى لو كان أونلاين يحبوا يشاركوا، يرسلوا الصور لصحباتهم، ياخذ رأي صديقه، إيش ما كان. بس إيش اللي تغير؟ إحنا الآن صرنا مرتاحين أكثر مع نفسنا، والمجتمع صار أقل اهتمام بالشيء اللي جاء مع مين. لكن في شيء مستحيل تسويه لحالك، أو خمس أشياء تقدر تشاركونا هي على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. باي ذا واي، جانا واحد من الكومنت الآن بيقول أنا ما أحب أختار ملابسي لحالي. عموما كمان تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على جدة راديو وهاشتاج ديوانية خمسة. حنطلع لفاصل صغير وبعد

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فهم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. ومكملين في ديوانيتنا، ديوانية خمسة، وصلنا لعطاير، وعندنا اليوم اخبار، خبرين زي ما قلت لكم، خبرين غير شكل. اليوم خبرنا الاول انه احنا يفرق معانا الموضوع يعني في بعض الاكلات تفرق معانا زي ما احنا تعودنا عليها. يعني مثلا اذا قلنا البطاطس مقرمشة، غير مقرمشة ما نقبلها، حتى لو كانت طرية، حتى لو كانت هي ما زالت فريش لذيذة، إيش ما كانت غالبا شعوركم تجاهها تغير، لأنه إحنا ما نأكل بلساننا فقط، هي تجربة الطعام يدخل فيها الملمس أو ما يسمى بالماوث فيل، طبعا يكون فيها أكثر من إحساس مع بعض. الاهتمام بهذا الموضوع صار كبير جدا لدرجة أنه صناعة الأغذية حاليا تركز على صناعة تجارب أكثر قرمشة، مطاطية، رغوية أو متعددة الطبقات، يعني في أكثر من لاير في الفليفر، لأن الملمس صار عنصر أساسي في رضا المستهلك، مو مجرد إضافة للطعم. يعني أحيانا نحن نقول نفسي في شبس، ويمكن نفسنا حتى مو في نكهة الشبس نفسه اللي احنا نختارها، سواء إيش كان، جبنة، خل، شطة، إيش ما نحب، لكن نفسنا في شيء يقرمش. السؤال السريع، الأكلة لو راحت منها القرمشة تنتهي بالنسبة لكم أو لا؟ خبرنا الثاني اللي على الطاير يقول 4100 كيلومتر عشان تبدأ حياة جديدة. ثلاثة أخوة من الكلاب البرية الأفريقية تحركوا عبر زامبيا لمدة نحو 8 أشهر، وقطعوا أكثر من 4100 كيلومتر من الحركة المسجلة خلال رحلة انتشار بحثا عن موطن أو فرص تكاثر. وسجلت الدراسات أطول رحلة انتشار موثوقة لطبعا ثدي أفريقي. القصة مو لطيفة فقط، العلماء مهتمين بأنه لها توضح أهمية وجود ممرات طبيعية مترابطة تسمح للحيوانات المهددة بالتحرك بين المواطن. لكن 4100 كيلو بعد كذا، أي أحد يقول لكم يعني أجي لكم اليوم، قولوا في سيارة، في مشاوير، ليش يعني كان في طرق أخرى مثلا، بس يمكن عشان الكلاب ما كانت قادرة تعبر عن طلب إن هي تحتاج إن هي تروح لمكان، تنتقل من مكان لمكان، فمشيت هذه الأميال، الكيلومترات كلها، حتى ما عاد أميال، كيلومترات 4100 كيلو صراحة يعني جدا كثير، جدا كثير. إذا يبحث عن عروسة بهذه الكيلوات يعني ما أعرف صراحة، يعني هل الموضوع يستاهل ولا ما يستاهل؟ طيب يعني في الآخر العروسة حلوة مو حلوة ما ندري. عموما هذا كان خبرنا اليوم، حنطلع فاصل صغير وبعدها مكملين. لا تنسوا اليوم موضوعنا في وش لست، كنا بنتكلم عن 5 أشياء ما تقدر تسويها وانت لحالك، مو ما تقدر، سوري أجين، ما تحب تسويها وانت لحالك. شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة اكس على اجد راديو هاشتاغ ديوانية خمسة، او حتى على الواتساب على 800-200-44-28-28.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، واليوم راح نتكلم في الجانب الآخر. بس من إيش؟ يعني أحيانا كثير يكون عندنا الجانب الآخر من شخص معين يكون متواجد معنا في الاستوديو، بس اليوم عندنا الجانب الآخر من السفر. قبل شويات أنا وعبدالله كنا نتكلم بالصدفة البحتة عن موضوع السفر، يعني ليش لازم في جانب آخر يكون دائما لكل شخص؟ يعني اليوم خلينا نشوف الجانب الآخر من تجربة. أول تجربة نختارها اليوم هي تجربة السفر. لو جينا قلنا سفر، يعني أول شيء يجي في بالكم مطار، شنطة، فندق، بحر، صور، ضحك أو مطاعم، وهذا الجانب اللي إحنا دائما نشوفه. بس الجانب الثاني من السفر، في دراسة أكاديمية عن سفر الأصدقاء تحديدا تقول أنه كيف تفاوض الصديقين عن احتياجات كل واحد، وكيف يتعاملوا مع الخلافات أثناء الرحلة، بطبعا ودور التسامح والصفات الشخصية في التجربة. يعني علميا حتى السفر مع الصديق مو مجرد وناسة، هو بيئة تكتشف كيف تقدر تدير فيه الاختلافات، سواء في الرأي أو حتى الاختلافات على أي شيء. في دراسة ثانية عن السفر الجماعي كمان قالت أن الخلافات دائما على ترتيب الرحلة قد تولد صراع داخل المجموعة، وهنا أبغاكم أنتوا تكونوا يعني اللي تعطونا رأيكم. أولا، هل فعلا تعرف الشخص تمام لين تسافر معه، أو أنه أنت تبغى تعرف هذا الشخص تمام لما تسافر معه؟ يعني إيش أكثر شيء يكشف شخصية يعني في السفر، سواء البجت اللي هي الفلوس والمصاريف وهذه الأشياء، التأخير في المواعيد، إذا إحنا متفقين نطلع من الفندق مثلا الساعة الفلانية وإن دائما تتأخر، أو نتقابل في المكان الفلاني وإن دائما تتأخر. النظافة، سواء في ترتيب المكان من بعدك أو حتى خلال يومك، إنه أنت هل أنت شخص فوضوي تطلع كل شيء برا الشنطة ما ترجع الأشياء، هل أنت ترتب أشياءك في الدولاب بشكل معين، التخطيط، وكمان الجوع. يعني درجات الجوع تختلف من شخص للثاني، في شخص يكون جيعان بس انه عادي يعني ممكن يأخر شويات، بس في ناس ثانية لا والله الجوع عندهم ما يرحم. واختلاف المزاج، وهنا كمان يعني في ناس يكونوا موديين شويات، يعني هو أقل شيء يخليه يفصل. في واحد إذا صحي الصباح يكون مود ومو مود صباحي، ما وده يتكلم مع أحد، لا يتضرب معك فلا تكلمه. وفي ناس ثانية لا والله عندها ابتسامة وعندها طاقة من أول ما تصحى من النوم، وهي ما شاء الله الحياة حلوة وسعيدة. قد سافرت مع شخص ورجعت تحبه أكثر، يعني متعلق فيه وعرفته أكثر في السفر، لأنه هو الناس أطباعها في السفر تختلف. أو في ناس كمان ترجع وتقول كانت رحلة جميلة لكن ما راح أسافر مرة ثانية مع هذا الشخص أبدا. يعني ممكن ندخل مشاركات، وممكن نقول قصص أكثر ونجرب، لأنه في تجارب مرة كثير، وفعليا الناس تقول لك الشخص الصح أنت تعرفه وقت السفر، فهل أنتوا كمان مع أو ضد؟ يعني ممكن السفر ما يغير العلاقات لكن يحطها في مكان ما في روتين، يخبي الاختلافات، وهنا تبدأ تشوف الجانب الآخر من كل شخص. عموما الجانب الآخر موجود، لكن أنت في الآخر اللي تعرف كيف تقرر هذا الشخص حتسافر معاه مرة ثانية أو لا. وفي ناس فعليا بعد تجارب كثيرة من السفر مع أشخاص، سواء كانوا عائلة، سواء كانوا أهل، سواء كانوا أصدقاء، سواء كانوا جروب عمل، هم يفضلوا دائما السولو، اللي هو يسافر لحاله ويستمتع لحاله. بينما موضوعنا اليوم كنا بنقول خمس أشياء ما تقدر تسويها وإنت لحالك، وكان من ضمن الخيارات أو من ضمن الأشياء كثير الناس تجاوبت معها هي السفر. أنت قولوا لنا إيش الخمس أشياء اللي ما تقدر تسووها أو ما تحبوا وما تفضلوا تسووها وإنتوا لحالكم. أكيد تقدروا تشاركونا على 012-64-7715-4 أو على 012-649-5154.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: وصلنا لآخر جزئية من ديوانيتنا اليوم، وفي كان عندنا طلب كان مود يسمع وليد الشامي. قبل شوية سمعنا وليد الشامي وكان بيقول أستاذة هبة حياكي والمخرج الجميل، إذا ممكن أغنية وليد الشامي طلعوا لنا هي. وأحب أوجه تحيات إلى خالتي أم نور موجودة في القصيم ودائما نسمعكم على راديو الستلايت، محبكم أسامة. شكرا لك أسامة ويعطيك العافية، وشكرا على المسج اللطيف. طبعا اليوم عندنا في قبل لا تطلع، يعني زي ما احنا كنا نتكلم عن الجروبات اللي دائما تصير فيها مشاكل أو أزمات طلعات، وزعوا الطلعة. يعني قبل لا تطلعوا اليوم إذا أنتوا كنتوا في جروب، يعني في قاعدة لازم دائما تسووها، ممنوع شخص واحد يشيل الطلعة كلها من أولها لآخرها. واحد يختار المكان، الثاني يكون مسؤول عن مثلا الأغاني اللي تختاروها تسمعوها، الثالث يختار الحلا، الرابع يقرر النشاط أو المحطة الثانية، وإذا في خامس خلوه يصوركم عشان لازم نستفيد منه بشيء. يعني الطلعة تصير فيها بصمة من كل شخص، والأحلى ممكن تكتشفوا أن الشخص اللي دائما ما تخلوه يختار ذوقه أحسن منكم أصلا. لا، هالموضوع مو كذا، الموضوع لا تسألوا ونروح أسألوا مين المسؤول عن إيش وبعدين أتحركوا. أما بالنسبة لموضوعنا اليوم اللي كنا بنقول خمس أشياء ما نفضلها أو نتجنبها يوم نكون لحالنا، زي الأكل في المطاعم، السفر، السباحة أو روحة زواج، الردود كانت مختلفة وبأساليب كمان متنوعة. وفي مجموعة من الردود اللي جاتنا على السوشيال ميديا، من بينهم كريم كان بيقول أنا أتجنب التواصل مع أشخاص مزعجين، أحب أقفل الجوال الأساسي وأكتفي بالثاني وأتوجه لكوفي عشان يكون دائما بعيد عن الإزعاج. تالت تقول أنا ما أحب أكل لحالي، ما أحب أروح مكان زحمة، ما أحب أسافر لحالي شوبينج لأني ما أعرف أتخذ قرارات مهمة لحالي. ريم كمان تقول السفر لحالي مستحيل، الأكل بمطعم لحالي، أروح زواج وما أعرف أحد، السباحة لحالي خصوصا في البحر، وحتى السينما أحس لازم يكون في شخص معايا. عبدالله يقول السفر، المطاعم، المناسبات، البحر، أروح مكان جديد أول مرة لحالي. كمان نوف تقول أنا عندي أسوي أشياء كثير لحالي بس الزواج مستحيل، أحس أدخل وين أجلس ومع مين أتكلم، وكمان السفر والبحر والمطاعم الفخمة والنادي إذا أول مرة بروح أحس بحرج شويات. خالد يقول مطعم لحالي عادي وقهوة عادي، بس السفر لا، الزواج لا، والبحر لا، وبرضو ما أحب أروح فعالية كبيرة لحالي ولا حتى مباراة. لما تقول الغريب أني أنا زمان كنت أستحي أروح كافي لحالي والحين أحب، بس الحين ما أقدر أسافر أو أروح زواج أو أدخل مطعم زحمة لحالي، أسبح في البحر لحالي. إيش موضوع البحر أنه الكل بيخاف يسبح في البحر لحاله. كمان فيصل يقول الزواجات رقم واحد، بعدها السفر، حضور حفلة، رحلة بحرية، ومطعم يحتاج حجز. ما أدري ليش المطاعم عادي، بس إذا في حجز أحس لازم معايا أحد. سارة تقول ممكن مو أتجنبها عشان أستحي، بس ما أستمتع فيها لحالي، السفر، البحر، المطاعم، التسوق وقت طويل، والفعاليات أحس بعض الأشياء حلوة بالشخص اللي معك. تركي يقول أنا عندي واحدة بس تكفي عن الخمسة، الزواج لحالك، تدخل تسلم، تجلس، تاكل وتطلع، ولا تدري مين شافك ومين ما شافك. يعني كمان في عندنا مازن يقول أسافر لحالي ممكن، أكل لحالي ممكن، سينما عادي، بس أدخل زواج لحالي مستحيل، لازم واحد معي نسوي نفسنا نعرف وين رايحين. عموما يعني نكتفي اليوم بهذا القدر من الردود، يعني صراحة جاتني ردود كثير، وفي ردود صراحة جاتني كمان ما لها علاقة بالموضوع، يعني ممكن نفهم الموضوع بشكل غلط. لكن شكرا لكل أحد شاركنا، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا. موعدنا يتجدد بإذن الله على ديوانية خمسة الأسبوع القادم. استمتعوا بباقي برامجنا، وأجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا عبد الله الكعيد، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان، في أمان الله.
1: ديوانية خمسة على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: تيكي تاكا الآن على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من تيكي تاكا. يسعد بصحبتكم فيها من الاعداد هادي الدغريري، من التقديم عبد العزيز سلمى زيد، والاخراج لي سلطان المحياوي. ارحب بضيف العزيز في الاستوديو الزميل احمد النفيح. مساء الخير.
1: مساء النور، مسي عليكم المستمعين.
0: إذا قبل لحظات من الآن انتهت مواجهة النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، والأهلي المرة الثانية يخسر نهائي بطولة القارات بهدفين مقابل هدف. ما أدري أحمد، يعني على المستوى النفسي أعتقد الخسارة كانت مؤذية. الأهلي قدم يعني مباراة ممتازة جدا في الشوط الأول، لكن كان واضح عامل الإرهاق البدني الكبير جدا اللي تعاني منه كل الأندية السعودية. الأهلي تقريبا هذه المباراة رقم 11 في ظرف أقل من 33 يوم، يعني أو 35 يوم. أحمد، رقم تاريخي في كرة القدم.
1: شفت ضغط المباريات أكيد أنه مرات يكون سلبي ومرات يكون إيجابي. إيجابي ممكن يكون في بعض أوقات منتصف الموسم مع نهاية الموسم، لما أنت تحتاج أنه اللاعبين يكونوا في نفس الرتم، ممكن أنت تتجه لفكرة أنه إلغاء التمارين ويكون أغلبها استرجاع. هنا ممكن، لكن أنت في بداية الموسم ولسه في أول 4-5-6-7 مباريات، ولسه في ضغط كبير وفي تغيير كبير في الأهلي ما بين لاعبين، ما بين جهاز فني، ما بين حتى الجهاز الإداري. فأمور سلبية صراحة اجتمعت في النادي الأهلي في الآونة الأخيرة. ويمكن احنا تكلمنا وكنا حريصين من بداية السنة انه احنا نتكلم عن انه هذا اهم منعطف في مشوار الاهلي في هذه السنة في تحقيق البطولة هذه، فمعناته الحالة المعنوية والنفسية وامور كثيرة راح تكون ايجابية مع النادي الاهلي، وفي حال الخسارة راح يكون استمرار للنتائج السلبية والاشياء اللي احنا تكلمنا عنها.

0: ممكن تلقي بظلالها على الأهلي في الفترة القادمة. وللأمانة يعني النتيجة محبطة محبطة بشكل كبير جدا للنادي الأهلي ولنا احنا كسعوديين. يعني احنا تمنينا انه البطولة هذه تكون من صالحنا، وتحديدا انه الأهلي بيلعب فيها للمرة الثانية على التوالي.
1: طيب أحمد، يعني ما أعرف، يعني بصراحة نتيجة كانت محزنة، فيها كثير من خيبة الأمل، لكن ردة الفعل الأهلوية أحمد كيف راح تكون، خصوصا أنه الجمهور الأهلوي كان عنيف جدا على موضوع الانتقالات.
0: مو احنا حرصنا على هذه المباراة من ناحية المدرب، يعني قلنا للمدرب انه انت ممكن تخسر 3 نقاط وترجع تحققها في المباراة اللي بعدها مع تعثر فريق منافس لنا على نفس المراكز. هذا الشيء مقبول نوعا ما، لكن كلنا عارفين انه الاهلي كان يتمنى الاولوية في هذه البطولة، وانه هو يكون صاحب تحقيق هذه البطولة لأول مرة من ناحية الأندية السعودية. وكلنا نعرف انه هذه البطولة تعني الكثير للأهلي، وتحديد انك انت تلعب مبارتين وتكون بطل لبطولة قارية راح تضيف لك الكثير وراح تاخذك لبطولة بعدها. فكانت تفرق كثير الأمانة مع الأهلي، وتحديد أن الأهلي العام يعني ذاق الخسارة وفقد هذه البطولة، وفي تركيز كان من العام على أنه لا، الموسم القادم إذا حققنا النخبة ما نخسرها، والظروف كانت إيجابية يمكن لغاية المعسكر. لكن الآن أنا أتوقع أنه حتكون في حملة جماهيرية كبيرة وإعلامية من قبل النادي الأهلي أو مشجعين النادي الأهلي أنه يتم الإطاحة بالمدرب، لأنه كلنا كنا عارفين أنه هذه هي المباراة اللي راح تغير كل شيء في الأهلي، إما للإيجابي إما للسلبي. لكن بعد هذه النتيجة أنا أتوقع أنه حتكون في حملة وممكن تنتهي بإقالة المدرب.
1: طيب أحمد، يعني سمو وزير الرياضة وجه ب يعني رسالة دعم للاعبي الأهلي كانت قبل المباراة، وكان أكد على ثقته على الفريق بتقديم مستوى مميز. يعني مثل هذه الأمور ومثل هذا الدعم ماذا يشكل بالنسبة للأندية السعودية في مسابقات خارجية؟
0: الدعم لابد منه للأمانة، لكن في تفاصيل تصعب بعض الأشياء. يعني لو جينا تكلمنا عن هذه المباراة تحديدا، يمكن مباراة أنها الأهلي أول مرة بيخوض مباراة، يمكن شوف في بعض الأوقات أنت تقول الشيء إيجابي وتقول الشيء سلبي. لما تم استضافة النخبة في جدة وكان الأهلي يلعب في أرضه بين جماهيره، كنا نقول أنه إيجابية لأجل أن أنت تحققها، لكن السلبية في الموضوع أنه أنت ما عشت الأجواء، أنه أنت تروح تلعب في أمام أندية صعبة، في معترك، في مباريات خروج مغلوب، في نهائيات. أوكي أنت ممكن لعبت المجموعة، انه انت ممكن تكسب 3 نقاط وترجع او نقطة وترجع او تخسرها، لكن خروج المغروب ما مر فيها الاهلي. فلما تمر فيها بهذه الطريقة وفي ملعب صن داونز، وكلنا نعرف ايش يعني صن داونز لما يكون في ارضه بين جمهوره، ونعرف الحالات الصعبة اللي مروا فيها الناس اللي بيجون يلعبون في ارض صن داونز، بالاضافة الى التطور الكبير والملحوظ في فريق صن داونز بالسنوات الاخيرة، هذه كلها عوامل سلبية للأمانة ساعدت على انه صن داونز يكون هو الطرف الافضل ويحقق النتيجة وياخذ الكاس.
1: طيب أحمد، واضح أنه جالينيو ما كان جاهز في المباراة، شفنا فراس البراي كان موجود، ما دخل جالينيو اللي يمكن في دقيقة 85. تأثير جالينيو كان واضح في مباراة من هذا النوع اللي كان فيه عدد كبير من التحولات، لكن الأهلي افتقد كثير للسرعة الثلاثة الأمامي. أحمد، فريق صن داونز نفس الطريقة تكلم على مشاكل كرة القدم الإفريقية، محاولة البناء من الخلف، استحواذ كبير جدا رغم أنه لا يمتلك الأدوات، في أكثر من كورة أحمد أخطأ فيها فريق صن داونز أثناء عملية البناء، لكن بسبب افتقاد الأهلي للاعبين عندهم قدرة على الضغط في الثلث الأمامي كان في مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا أحمد نتكلم على التشكيل اللي بدأ فيه السيد مارينو بوزيتش. بدأ بمندي، ديميرال، إبانيز، زكريا، وساوي، بعطية، تكلم عن زياد الجهني، أتنغانا، سيبرستيان، فراس البركان، إيفان توني، وترينكاو. أحمد، إيفان توني كان اللاعب الأبرز، كان القائد الحقيقي داخل الملعب، بعطي يمكن كان أفضل لعيب الأهلي في هذا المباراة إلى أن خرج في الدقيقة 79، لكن بقية اللاعبين أحمد حتى سيبرستيان قدم مستوى جيد، يمكن مباراة من أقل مباريات بالنسبة لإدوار سيبرستيان. ديمارالو، إيبانيز، استمرار للأداء السيء من بداية الموسم أحمد.
0: بعطية للأمانة مكسب. الخط الدفاعي للأهلي اليوم في مباراة اليوم يمكن أدى اللي عليه بزيادة، لأنه للأمانة أنه أنت تلعب في أرض صن داونز، وكلنا نعرف صن داونز والكرات السريعة والكرات الهوية والتسديد، وكيف أنه بيلعبوا هجمات منظمة، وكيف أنه أنت تقدر أنك توقف أمامهم.

0: طبيعي انه في بعض الاوقات يكون في استسلام، في حالات تحبط الفريق بشكل كبير جدا، لكن الهجوم الاهلي لو كان في يومه ولو سجل هجوم الاهلي، انا اتوقع انه كان ممكن تتغير امور كثيره، كان ممكن تجبر سان داونز انه يتراجع، كان ممكن تخرج لعيبه الاهلي من اماكنهم، تتغير امور كثيره، لكن رده فعل الاهلي ما كانت موجوده. يعني حتى في الهدف الاول للاهلي، هدف عن طريق الخطا من حارس سان داونز، ما كانت في رده فعل كبيره للاهلي طوال المباراه. 3 تسديدات أو 4 تسديدات على المرمى، لم تكن في اي هجمه منظمه. ترينكاو للامانه واحده من أسوأ المباريات. البريكان واحد من اكثر الاسماء اللي انا دائما امتدحها، لكن للامانه البريكان يعني كنت امتدحها انه واحد من اللاعبين اللي ينزل ويقدم الاضافه لكن ما تبدا فيه بشكل اساسي. جيلينو انا اشوف انه واحد من اكثر اللاعبين اللي كان مؤثر مع الاهلي وتحديدا في النخبه في المباريات الاقصائيه، كان يفرق بشكل كبير جدا بالتسديد، بالمهاره، بتفاصيل كانت تعتمد على مهاره اللاعب اكثر من انها تكون جمل تكتيكيه، فكان يفرق بشكل كبير جدا. اليوم لم يكن اساسي، اليوم حتى في نزوله لم يكن في الفورمه، يمكن اللاعب اللي قدم عطاءاته ولكنه يعني حرم من الكور بشكل كبير جدا هو إيفن توني، ما يلام للأمانة، لكن مجمل لم يظهر النادي الأهلي على الأقل بنفس الأداء اللي احنا شاهدناه يمكن في آخر مباراتين في الدوري.
1: أحمد، لما نجي نتكلم على مشاكل النادي الأهلي هو التذبذب الكبير أحمد على المستوى الفني بين مباراة ومباراة، لكن خلينا نتكلم أحمد شوي على فرص البريكان. يعني على الأقل فرص في مرحلة ما، يعني كان في بعض المباريات الكبيرة مثل هذه يحاول انه يسجل هدف عشان خلاص يعني تكون اوراق اعتماد الى نهاية الموسم. خلاص الرجل حتى لو غاب الى نهاية الموسم وما قدم عطاء، هو يعني قدم اوراق اعتماده بشكل كبير. خلاص اليوم مش موجود، ويمكن هذا نفس التساؤل اللي طرحنا امس، يعني على اي اساس يتم استدعاء فرص البركان الى المنتخب السعودي؟ يعني كأس عالم سيء، بداية موسم اسوأ مع النادي الاهلي، كمان اليوم في المباراة يعني ما تقدر تظلمه، لكن هو كان من ضمن العناصر السيئة اليوم في المباراة. أهلي هجوميا أحمد لما يغيب إيفان توني ما في حلول.
0: إيفان توني يعني يمكن ذكرت أنه هو كان يعني النجمة المضيئة للأمانة في الأهلي في مباراة اليوم، لكن لما يكون رأس الحربة بهذه الأدوار، يعني احنا متعودين على إيفان توني انه مهاجم صندوق حرفيا، مهاجم ما يرجع ياخذ كورة من الخلف، مهاجم ينتظر الكورة، فلما ما تأتي الكور له بشكل مباشر طبيعي انه راح يقل أداؤه او تقل خطورته بشكل كبير. لكن فراس البريكان ايوه انا نعم اتفق معاك الأمانة من ناحية الأداء، لكن ممكن في المنتخب انا ممكن اقول انه ممكن يعود مره اخرى فراس البريكان مثل ما شاهدنا احنا مع المنتخب، وتحديدا لما ينزل كلاعب بديل، لكن في هذه المباراه تحديدا اعلنا عليه بشكل كبير جدا. توقعنا انه امامك فرصه الان انه انت تثبت للكل اختيارك للمنتخب، امامك فرصه انك تثبت للكل انه انت قادر تكون اساسي في الوقت اللي يحتاجك فيه النادي الاهلي وتحديدا في هذه المباراه، لكن للامانه كانت ادواره كلاعب طرف اكثر من انه لاعب بيزيد على الهجوم. كلاعب ممكن يأثر ويصنع ويسجل، كأنه أدواره كانت محدودة، عنده أدوار دفاعية بشكل كبير جدا. كل الكور اللي بياخذها بيحاول يروح فيها على خط التماس، ما تحس أنه لعيبة الأهلي عندهم الجرعة أو القوة أو الشراسة أنه إحنا لا ندخل لعمق الملعب، أنه إحنا لا نروح لين جوه ونسجل، فهذه كلها ما كانت موجودة. ويمكن فراس البريكان واحد من الناس اللي يتحمل هذا الشيء، لأنه أنت أصلا لاعب بصبغة مهاجم، يعني كان على الأقل تصنع وتسجل. نعم الكرة حقت الهدف كانت عرضية عن طريق فراس، لكن كلنا نعرف أنه خطأ من الحارس، ما كانت يعني بديك العرضية المتقنة، لكن كنت أتوقع من يوم ما شاهدت فراس بشكل أساسي أنه حيكون له بصمة أما بالتسجيل أو بالصناعة.
1: طيب وما كان له بصمة، يمكن لولا التعامل السيء يمكن من حارس المرمى ما كان شفنا الأهلي سجل، لكن حارس المرمى أعتقد كان واحد من أسوأ الأسماء اللي ممكن تشوفها. يعني اليوم أخطاء كارثية، خط الدفاع قدم أداء كارثي، لكن عدم وجود قدرة على استغلال مثل هذه الثغرات أعتقد أنه أمر سيء. طيب أحمد، بصراحة تفاجأت لما نزل بماتيوس كتغيير، تغييرات السيد مارينو بوزيت، يعني نزل بماتيوس في الدقيقة 80 بدل من ترينكاو، وأبقى صالح الشامات لنهاية المباراة.
0: المدرب للأمانة يعني في لغط عليه من بداية الموسم، يمكن احنا تكلمنا كثير وقلنا أنه شاهدناه، شوف يعني حتى التشكيلة مختلفة حتى عن التشكيلة في الدوري، كنا نتكلم انه تنقانا انت كنت تترك الحال وكنت تلعب تقريبا 4-1

0: 1-4-1، كنت تترك تنقانا كمحور أو كلاعب ستة لحاله. اليوم شاهدنا أنه أضفت الجهني، وهذه التوليفة والثنائية ما كانت موجودة، كان مفروض أنك تبدأ فيها من الدوري على الأقل يكون في تناغم ما بين اللاعبين، الآن تبدأ فيها بشكل مفاجئ وبشكل أساسي في النهاية، أكيد أنها راح تغرب الأمور كثيرة. أنا أشوف أنه مدرب للأمانة ما حسن اختيار التشكيلة، وما ما كرى المباراة بشكل كبير جدا، والدليل أنه ما كانت عنده أي ردة فعل حتى طوال المباراة، حتى بعد الهدف الثاني، رغم أنه الأهلي جاءت له فرصة أنه أنت لما الفريق الضيف يسجل عليك وترجع أنت على طول تعدل النتيجة، هذه نفسيا ومعنويا راح تفرق معك بشكل كبير جدا، لكن بعد الأهلي ما أعطى ردة فعل أنه لا إحنا نبغى نهاجم عشان نسجل الثاني، تحس أنه نحاول نطلع بأقل الأضرار، وكأنه المدرب يحاول يأخذ المباراة لركلات الجزاء، لكن مجمل المدرب هو من يتحمل النتيجة ومن يتحمل الأعباء اللي صارت في المباراة.
1: طيب أحمد، لما تيجي تشوف مستقبل النادي الأهلي قريبا، يعني في تغييرات، في ردة فعل عنيفة، ولا تحس أنه الأهلي يعني راح يأخذ الأمور بعقلانية أكثر؟
0: ردة الفعل تحديدا لنادي جماهيري مثل الأهلي، لا أنا أتوقع أنها راح تكون موجودة، وراح تكون يعني بشكل قوي جدا، وتحديدا بمطالبة بإقالة المدرب، لأنه في يوم من الأيام هي هذه الجماهير اللي دعمت ياسلا أنه يكمل وما يطلع، فهي الآن ضد المدرب، وكلنا كنا عارفين أنه هذه المباراة ما كانوا يبغون فيها أي تأثير ما قبل المباراة بحكم التركيز أو من أجل التركيز للمباراة هذه، لكن الآن خسروا المباراة، خسروا النتيجة، خسروا الكاس، لا أنا أتوقع أنه في ردة فعل راح تكون سلبية بالأمانة.
1: طبعا أحمد، السؤال اللي دائما يطرح، ها؟ ماذا لو، يعني هذا السؤال دائما يطرح في كثير في وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا لو كان مثلا كيسي ومحرز لسه موجودين، هتفرق مع النادي الأهلي؟
0: شوف، هو طبيعي راح تفرق، ويمكن كثير يقول لك طيب هم كانوا موجودين العام، لا بس يختلف الأمانة، العام كانوا موجودين بعد موسم كان متحسن فيه الأهلي، وكان متفرغ بشكل كبير جدا للنخبة، وما كان مستعد بشكل كبير لهذه البطولة، لكن اللي احنا شاهدناه من اللاعبين للأمانة في الموسم الماضي استمرار تطور، رتم تصاعدي كبير جدا، تناغم كبير، شاهدنا الأهلي كان مختلف كليا، النخبة الثانية حققها في ظروف أصعب، يمكن شاهدنا حالات طرد كانت في النصف النهائي وفي النهائي، بس رغبة اللاعبين كانت واضحة أنه احنا نحقق البطولة، يمكن الأهلي يكون كان أفضل فريق يمكن في النصف الثاني من الموسم مناصفة مع القادسية، أمور كثيرة إيجابية، وأكيد أنه حضورهم في هذه المباراة وتحديدا في هذه الملاعب اللي الأجواء اللي هم عاشوا فيها، يعني تتكلم عن كيسي ورياض محرز من اللاعبين اللي عاشوا في هذه الملاعب، فأنا أتوقع أنه كان حيكون تأثيرهم إيجابي وبشكل كبير جدا، وأثر بشكل سلبي على الأهلي.
1: طيب أحمد، بصراحة ماذا لو، لسه احنا ماشيين في ماذا لو، ماذا لو أكمل الأهلي بنفس التركيبة العناصرية وما راح لتغييرات متطرفة على مستوى مثلا إقالة المدرب بشكل مفاجئ ومثل هذه الأمور، إلى يناير وضع الأهلي كيف راح يكون؟
0: الخطة اللي راح تعمل هي إيش؟ هل هي أنه إحنا نرجع بشكل سريع ونبغى نكون منافسين ونلحق على ما فاتنا من قطار الموسم في الدوري، أو أنه إحنا خلاص حنركز الآن على كأس الملك والسوبر، أنه إحنا نكون موجودين فيه بشكل كبير جدا، وبحيث أنه إحنا على الأقل نخطف بطولة نطلع فيها من الموسم بدون ما نطلع بصفر بطولات، هذا يفرق مع الأهلي، وأكيد أنه حتكون ردة الفعل أنه لا نطيح بالمدرب، نأتي بمدرب آخر يكون في غربلة، أنه إحنا لسه معانا بطولة بطولتين، وأن إحنا ممكن نرجع ننافس على الدوري. لكن لو كان عند الأهلي استسلام من ناحية أنه لا آن الأوان أنه إحنا نجلس، وأنه إحنا نعطي الفرص للكل، وأنه إحنا نشوف إيش اللي ممكن يصير معانا، وأنه إحنا ممكن نبدأ نغير بشكل طفيف، وأنه ناخذ هذا الموسم تغيير لجل بناء فريق آخر في الموسم القادم، ممكن ما تشاهد ردة فعل قاسية في الوقت الحالي، لكن أنا أروح مع الأولى الأمانة، وراح تكون في ردة فعل قاسية، وممكن تكون فيها إطاحة للمدرب.
1: مدرب بس، ولا ممكن نشوف ردة فعل عنيفة أيضا تشمل حتى عدد من اللعيبة الأجانب في يناير؟
0: في الشتوية نعم، لكن بتكلم عن المدى القريب، هي راح تكون فيها مدرب، لكن في الشتوية
1: تحس أحمد الظروف عادلة لما أنت مثلا تحكم على لعيبة أجانب جدد مثلا جو يلا خلاص أنا أبغى أمشيهم؟ هو أحمد في مرحلة ما مثلا بعد مباراة بيراميدز، طيب كان في ردة فعل عنيفة تطالب مثلا برحيل كيسيه، تطالب برحيل محرز، وانه لعيبة كيسي كان يقال عنه انه لاعب ثقيل ما يتحرك، محرز كان يقال عنه بانه لاعب كسول، الان مع الخسارة لا، صار محرز وكيسي لعيبة خبرة وهذه مبارياتهم واحنا افتقدناهم والكلام هذا.

0: اعطيته وقت انت يا يسله اعطيته وقت انه يعوض. انت اليوم تتكلم على مدرب مثلا زي بوزيتش انت تبغى تقيله من غير ما تعطيه وقت انه يعوض.
1: الفرق بين الاثنين انه يسله لما جاء على فريق للامانه كان لسه جديد، ما كان في مطالبات من الجماهير انه احنا نحقق بطولات عكس المدرب الحالي. انت مطالب انك تحقق بطولات مع فريق جاهز، فلما انت ما بتستغل الفرصه فطبيعي انه راح يتم اقالته.
0: اخيرا بس احمد في نص اقل من نص دقيقه بسالك على هل عادل انك تحكم على مدرب حتى معسكر ما عمل مع الفريق؟
1: انا دائما ضد الاقاله وضد التسرع في كل القرارات هذه وانك تاخذ وقتك.
0: انا ما اسالك عن اتوقع اللي بيصير، اتوقع لكن المفروض يصير،
1: لكن في نادي جماهيري مثل الاهلي لا، انا اتوقع ان ردة الفعل حتكون قويه جدا وراح يتم اقاله المدرب.
0: طيب خلينا نتوقف لفاصل قصير وبعد كده نعود لمواصل الحديث، خليكم معنا.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: أهلا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في تيكي تاكا مع ضيف العزيز أحمد النفيع. أحمد، أختم لي بس على محور النادي الأهلي عشان بروح للمنتخب السعودي.
5: إنه
4: أنت لو كنت صاحب قرار في الأهلي، الشيء إحنا تكلمنا عن الشيء المتوقع، ها، إنه في ردة فعل عنيفة وقد تصل إلى قتل المدرب. الشيء أحمد اللي من وجهة نظرك مفترض يصير؟
5: أنا لو صاحب قرار أنا ممكن أجلس واستغل فترة الإيقاف هذه وأجلس فيها مع المدرب وأخذها كفرصة للمدرب بأنه يتغير أشياء كثيرة، وممكن إحنا نروح على العيوب اللي كانت موجودة، ممكن نضيف له أحد، نسحب أحد، يتم تغيير بعض الأشياء، يكون في جدول حتى للاعبين لو إحنا لو حبينا نغير على الشتوية، تكون الصورة واضحة مرتبطة باتفاقيات فيما بين الطرفين إنه إحنا حنروح للنتائج الإيجابية، إنه إحنا حنفعل ونسوي. أوكي، أنا أشوف إنه هذا هو الخيار الأفضل قبل ما تروح للمواضيع المالية والإقالة ودفع الشرط الجزائي وجل مدرب ممكن يكون أغلى، ثم يأتي مدرب آخر يطلب تغيير بعض اللاعبين. قبل الكلام هذا كله أنت ممكن من الداخل تغير وتظفر على الأقل مثل ما قلت لك بوحدة من البطولتين، السوبر أو كأس الملك. لكن إذا أنت كنت حب تغير قرار جريء إنه لا إحنا حنغير مدرب وحنأتي بمدرب وإنه إحنا حنتحمل كل الأشياء اللي هو يبغاها ونخش في هذا الريسك، لا، أنا أتوقع إنه خيار ثاني، وحيكون لو أنا كنت صاحب قرار ما راح أتجله أبدا.
4: طيب أحمد، على مستوى المنتخب السعودي رفع جاهزية الخليج 27 وواصل تدريبات واستعداد لكأس الخليج تحت قيادة مدربه اليوناني جورجوس دونيس. تدريبات ركزت على استحواذ الجوانب التكتيكية والكرات الثابتة، يعني عارف الأشياء التيبيكال، يعني الأشياء اللي تتكرر باستمرار بس ما تشوفها في المباراة. ضمنت تحضيرات لانطلاق البطولة يوم 23 من سبتمبر. أحمد، خلال متابعتك لدونيس، إيش أفكار اللي تعتقد أن دونيس قادر يثبتها على المنتخب السعودي وراح يطبقها على المنتخب السعودي؟
5: أنا أتوقع أنه دونيس، يمكن أنا ذكرتها سابقا، أنه ما هو من المدربين اللي تقدر تقول عليه كورته هجومية ولا تقدر تقول عليه كورته دفاعية. دائما يكون ماسك العصا من الوسط، ويكون إذا كان هو الطرف الأفضل يهاجم، وإذا كان هو الطرف الأضعف يلعب بالحالة الدفاعية والهجمات المرتدة. يعتمد على سيناريو المباراة وعلى قراءته ما قبل المباراة، لكن الآن وضعه مختلف بشكل كبير جدا. يمكن لو استثنينا فترته مع الهلال، تدرب فرق دائما تكون هي صاحبة ردة الفعل الثانية، فالآن لا، أنت صاحب ردة الفعل الأولى، أنت مدرب للمنتخب السعودي، أنت تمتلك عامل الأرض والجمهور، أنت اللي مطالب بشكل كبير جدا، أو بالأصح أنت المرشح اللي لازم تكون فوق العادة، فكل الظروف تعطي أو تجبر دونيس إنه هو يكون بكرة هجومية بحتة بالانتصار لا غير وبغزارة تهديفية، وإنه ما يلعب بحالة دفاعية أبدا، وإنه أقل ما يقال من وجهة نظر شخصية أشوف إنه ممكن يلعب بأربعة ثلاث ثلاثة ويكون من أول دقيقة في كل مباراة هو المبادر في كل شيء.
4: طيب إذا افترضنا أحمد، يعني كما أنا مش مقتنع فيه، افترضنا إنه السيد جورج دونيس عنده أفكار، هل فترة الإعداد اللي أنت اللي موجودة الآن اللي هو طالب بتمديدها شايفها كافية لتطبيق أفكاره؟
5: شوف من الصعب للأمانة في فترات قصيرة زي كذا أن أنت تطبق كل أفكارك اللي أنت تريدها، لكن كانت معاه فترة ما قبل بطولة كأس الخليج أو بالأصح ما قبل بداية الدوري، كانت معاه فترة كأس العالم ولو النتائج كانت سلبية، بس على الأقل يعني تعرف على اللاعبين، تعرف على الحالة بشكل كبير جدا.
4: ومش بس كانت سيئة، مش مهم الفوز والخسارة جزء من كرة قدم، بس ما هي فكرة واضحة أنا شفتها المنتخب السعودي.
5: ما أنا هذا اللي بتكلم عنه، يعني أنت شفت اللي صار معك، يمكن أنا ما أقدر أقول هو اللي يتحملها
4: لأي درجة، إلى درجة أن أنا ماني عارف شكل المنتخب السعودي، يعني ماني قادر أتوقع حتى لا الأسماء ولا الأسلوب اللي بيلعب فيه.
5: أتفق، لكن أنا بتكلم أنه ما كانت ذيك الفترة الكافية ما قبل كأس العالم اللي أنه أنت تقدر تسوي كل حاجة، لأنه الوضع اللي ما كان مرسوم والاستقرار اللي ما كان موجود هو اللي دخلك أنت والمدرب أنت والمنتخب بهذه الطريقة في كأس العالم. أنا ما أدافع، لكن بتكلم عن الظروف مهيئات، لكن المفترض بما أنه أنت كنت مدرب في كأس العالم وشفت الأشياء اللي صارت، فأكيد أنه أنت حتكون عندك خطط بديلة بشكل كبير جداً. لما انت شفت انه طريقة اللعب هذه ما تناسب مع منتخب كان يلعب كرة جماعية امام اسبانيا، لما ما تناسب مع منتخب يعتمد على القوة الجسمانية والكرة الهوائية والتسديد مثل الأرجواي، اكيد انه انت اخذت الخبرة الكافية اللي بناء عليها انت راح تغير بعض الاسماء وتأتي باسماء بديلة، ولا بد انك تكون ردة فعلك مع بطولة مش تقليل، بس يعني كأس الخليج ما تتقارن في كأس العالم، فاكيد انها بتكون اقل قوة، فبامكانه انه يكون ردة الفعل هنا تكون كبيرة جدا. فانا اشوف انه افضل شيء ممكن تسوي انك تحقق البطوله، اسوء شيء انك انت تسوي انك تحقق البطوله، فالبطوله لا غير في كلا الحالتين لدونس.
4: لا اسوء شيء انك تسوي وشو؟
5: اسوء شيء ممكن تطلع منه انه انت تحقق البطوله، يعني اقل من كذا يعني ما راح يعتبر انه شيء،
4: اقل الحد الادنى انك لازم تحقق البطوله
5: في كلا الحالتين، لازم تحقق البطوله، لانه زي ما قلت لك كل الظروف مهيئه لك انك تحقق البطوله، سواء كنت في يومك ولا انت في يومك انت لازم تحقق البطوله، غير كذا انا ما راح اشوف انه انت، يعني انا بتكلم عني انا كاحمد، ما راح التمس لك العذر لو كنت وصيف ولا نصف نهائي ولا ايا كان المكان اللي انت حتطلع منه، فيا تحقيق البطوله يا غير. انت حتى لما بتحقق البطوله انا ممكن اجلس واقول انه لسه على المنتخب،
4: ما كنت مقنع.
5: ايوه ما كنت مقنع والمنتخب ما وصل،
4: لما نوصل لهذه المرحله يعني شوف، يعني شوف احمد احنا اليوم نتكلم، يعني انا وياك من فوق السطح، يعني أروح أتكلم من فوق البطولة، ومش بس بطولة لازم مستوى. هل إحنا عندنا الأدوات إن إحنا نصل لهذه المرحلة من من من من, من, من هذه النظرة، يعني اللي إحنا قاعدين نشوف الناس من فوق، إحنا نأخذها مش بس تيجي مستوى. من أنا دائما مقتنع بطولة الخليج مهما كان مستواك صعب الأرض دائما له أفضلية 70-80%.
5: صح أتفق، عشان كذا أنا قلت لك إنه عامل الأرض والجمهور يعني حيفرق معاك بشكل كبير جدا،
4: يعني المنتخب العراقي حققها عشانها كانت في العراق بس،
5: وممكن ممكن ممكن تغير نتيجة مباريات كثير وردات فعل كثير، ويمكن احنا دائما نتكلم فيها تحديدا في جدة. ليش؟ لأنه دائما نشوف الاتحاد والأهلي الأمانة يعني في أسوأ الظروف عامل الأرض والجمهور يفرق معاهم بشكل كبير جدا ويرجعهم المباراة بشكل أكبر، فمبارك لما يكون كلا الجمهورين يعني متفقين على تشجيع منتخب واحد وهو المنتخب السعودي، فطبيعي انه حتكون ردة فعل كبيرة.
4: طيب احمد، بما انك تكلمت انت عن جدة وردة الفعل اللي موجودة، الاجواء احمد سعد، شوف هذا الوقت هذا الوقت من السنة احمد، فكرة اقامة البطولة، يعني في يعني احنا نتكلم مثلا كان في بطولات صيفية كانت تقام مثلا في ابها في مناطق يعني عارف مرتفعة اجواءها ممتازة.
5: ممكن، بس خلينا نتفق على شيء واحد، كلنا على قولهم على نفس البحر وعلى نفس الساحل، فالأجواء ما هي ذيك الأجواء الكبيرة اللي تفرق ما بين السعودية وعمان والإمارات وقطر والعراق وغيرها واليمن، ما تفرق بشكل كبير جدا. لكن
4: السنة هذه أحمد غير.
5: ليه؟
4: ليه؟ إن شاء الله بعد العشاء أفتح باب البيت وأطلع شيء من نفس ورجع.
5: طيب لا، أنا أقصد إنه الوضع علينا كلنا، يعني ما هو ذاك الفرق الكبير بيكون بين
4: نتكلم تنظيميا، يعني هل كان من الافضل ان انت تروح تاخذها المنطقه بارده ولا هي كضرر هي على الكل؟
5: ايوه انا هذا الشيء اللي انا بتكلم، انه ما هو شيء ايجابي ولا هو سلبي على احد من كل المنتخبات، لكن أنا أتفق معك إنه أنت لما تفوز باستضافة بطولة مثل كأس الخليج بعض البطولات الأخرى إنه أنت تأخذها في أماكن أفضل من كذا، إنه أنت تروح فيها ممكن على الجنوب، ممكن تروح فيها على أماكن باردة، ممكن
4: بس هي الفكرة بس إنه الفكرة إنه أنت تدور على مدينة فيها ملعبين فيها زخم جماهيري.
5: بغض النظر شوف تصدقني حضور الجماهيري حيكون في أي مكان، بس بتكلم إنه كل الموارد اللي انت تحتاجها لاستضافة هذه المنتخبات كلها في بطولة واحدة هي متوفرة يمكن بس في مدينتين جدة والرياض، وممكن تكون الشرقية ثالثا ولن تكون بنفس الكفاءة.
4: خارو أحمد لي خبر آخر، قرر سيمون إنزاغي منح لاعبين الهلال راح لمدة 5 أيام خلال فترة توقف الدولي بعد فوز الغرافة 2-1. الهلال سيعود بعد فترة توقف لمواجهة الاتحاد في الجولة 8 من دوري الروشن. 5 أيام أحمد، قرار مناسب بالنسبة لسيمون إنزاغي بحكم أنه الرجل موجود مع الهلال، يعرفونه من الموسم الماضي ويعرف اللعيبة، ففترة التوقف راح تكون تكرار لبعض الجوانب التكتيكية اللي اللاعبين أوريدي يعني عندهم علم فيها، فهو يرى أنه الجانب البدني أهم.
5: شوف هذا الشيء اللي أنا ذكرته يمكن في بداية الحلقة وقلت لك أنه في بعض ضغط المباريات أنت تحتاجه لما تكون في منتصف الموسم أو في نهاية الموسم، لأنه هو بالنسبة لك هو التدريب وهو كل حاجة. فموضوع انه انزاغي يعطي الاجازه هذه انا معاها، وهذا شيء ايجابي جدا ومريح وصحي للكل الامانه. يعني احنا ما نقدر نكذب ونقول انه اللاعبين عندهم اجازات يقدرون ياخذونها مطوله، لانه كانت في فتره كاس عالم فكثير انقطعوا عن اهاليهم، فكثير كانوا بعيدين عن الظروف الخاصه فيهم، فالان الفتره هذه 5 أيام كافيه للامانه انه على الاقل يتجدد الروح مرة أخرى لدى اللاعبين بشكل كبير، وتحديدا اللاعبين السعوديين. ولو أنه في بعض اللاعبين للأمانة حيكونوا مع المنتخب، لكن أنا بتكلم عن اللي موجودين في النادي حاليا، فحتكون صحية على الكل. وبالعكس إنزاغي يعرف كيف أنه يتصرف في الأمور هذه بشكل كبير جدا، ومباراته حتكون أمام الاتحاد مفترق طرق بشكل كبير جدا، انك انت تنتصر على فريق قاعد يزحمك على مركز الاول، انه انت تنتصر على فريق وتثبت للكل انه انت لا اللي راح لتحقيق الدوري، انه هذا الفريق اللي انتصر على الحامل اللقب المنافس لك ايضا على الدوري في هذا الموسم اللي هو النصر. ففي امور كثيره يحتاج انه انزاغي يثبتها للكل في مباراته الاولى، وتحديدا دائما لما نرجع بعد فتره الايقاف تكون بعض الانديه ما هي في الفورمه، ويمكن انا ذكرتها هنا وتحديدا قبل اسبوع لما قلت لك فتره الايقاف القادمه مفيدة لنادي الشباب مضرة لنادي الاتحاد، انه الاتحاد كان في فورما.
4: انت عندك قناعة انه اكثر من سيتضرر الاتحاد؟
5: ايوه، انه الاتحاد كان في فورما صراحة، لو ترمي له اي فريق ترى بينتصر عليه. لكن الان فترة الايقاف اللي اتت، وانه ممكن يكون فيه يعني زي ما تقول تراخي، او في الحالة المعنوية اللي كان فيها الرتم الاتحادي في تصاعد امام فريق بحجم نادي الهلال، وانه انت ممكن تخسر، فهذه المباراة اللي ممكن تضر الاتحادين، لكن ممكن تكون هي المباراة اللي تطلق الاتحاد مرة أخرى للصدارة، أنه أنت تنتصر على نادي الهلال وتكون أنت المتصدر وتذهب بعيد.
4: أحمد، الهلال بعد مباراة نيوم دخل في ضغط كبير جدا، بس رجع بعد كذا بالانتصارات اللي حققها، الانتصار الكبير اللي حققه من نادي التعاون، رجع بثقة كبيرة. زد على ذلك أنه أيضا انتصر في مواجهته الأسيوية، فبالتالي وضع نفسه بمنطقة راحة قبل فترة توقف، عكس مثلا لو أنه الجدول كان مختلف وآخر مباراة قفلها بخسارة من يوم، فأنه 3 أسابيع راح يكون تحت الضغط. سؤال أحمد، لما أنت ترجع بعد فترة توقف، ماذا لو أنت بما أنك طرحت قبل شوي موضوع أنه الاتحاد لو فاز وراح يعطيه دفع معنوي، طب الخسارة بالنسبة للهلال وعلى سيمون إنزاغي تحديدا كيف ممكن تكون؟
5: أنا أشوف أنه الإدارة الهلالية واصلة لمرحلة ما عندها يعني عندها الخبرة الكافية أنه هي ما تستعجل في الأمور بشكل مباشر، وأنه دائما قراراتها ما تكون يعني بشكل صارم. وأنه إنزاغي يمكن احنا شاهدنا اللغط اللي صار على إنزاغي من بداية الموسم الماضي، وفي ظروف أصعب من ذلك وخص

0: خسروا الدوري أمام الهلال أمام النصر، ولكنهم ما فكروا حتى للحظة أن هم ممكن يغيروا إنزاغي، بالعكس يعني جلسوا معاه على الطاولة، لبوا الطلبات، جابوا الاحتياجات، بقاتوا بلاعبين آخرين. في فكرة في الهلال، في قناعة في نادي الهلال أنه إحنا ممكن نوصل لتوليفة ما بين الهلال وإنزاغي تأخذنا لسنوات طويلة. فما أتوقع أنه خسارة مباراة واحدة أو أنه أنت تكون يعني في المركز الثاني بفارق نقطة أو نقطتين عن المتصدر ولسه باقي أكثر من 20 مباراة إن هي اللي تخلي إدارة الهلال تجلس وتقول إحنا نقيل المدرب. فأشوف إنه هذا الكلام بدري بشكل كثير بشكل كبير. ممكن إدارة الهلال تقيل إنزاغي في حالة واحدة، إذا لم يحقق الدوري في هذا الموسم وإذا لم يحقق النخبة، وهذه أهم معيارين عند الهلال، وهذه المعيارين اللي دائما تبنى عليها نجاح موسم الهلال أو لا. إذا كانت لم تتحقق للموسم الثاني على التوالي بوجود إنزاغي، إيوه نعم أنا هنا أقول لك ممكن نروح لموضوع أنه يتم إقالة إنزاغي.
1: لا بس أحمد، دائما الهلال بعد الخسارة يكون في ردة فعل عنيفة ويرجع مرة أخرى موضوع استمرار إنزاغي من عدم ويعود مرة أخرى للسطح. فأنت تشوف أنه المرة هذه ممكن يكون لا راح يرجع بشكل عنيف أكثر لسببين اثنين، أنه ثاني خسارة مثلا في فترة زمنية قصيرة، وغير كذا بعض القرارات اللي اتخذها في فترة توقف منها 5 أيام راحة ممكن الناس ترجع لها بعدين.
0: شوف ممكن للأمانة أنه أنت تستمر نفس الموسم الماضي وتقعد تصيد في الماء العكر اتجاه إنزاغي بشكل كبير جدا، لكن كلنا نعرف وكلنا يعني متأكدين أنه والله إنزاغي مدرب من أفضل المدربين على مستوى العالم، وانه انت لو وصلت للتوليف اللي تبغاها مع انزاغي فانت حتاخذ الهلال لليفل اخر. ويمكن في بوادر موجوده كانت في انزاغي، مشاركته في كاس العالم، منافسته للهلال للنصر العام رغم عدم قناعته ببعض اللاعبين وبنفس اللاعبين اللي ما يناسبوا طريقه لعبه لاخر لحظه مع النصر في الدوري. السنه هذه رده الفعل الكبيره، ودائما شوف انزاغي ونادي الهلال دائما عندهم رده الفعل السريعه، لما يخسروا يرجعوا، حتى انزاغي مع الانتر كان لما يخسر ويجي الشك يرجع بشكل مباشر. ويمكن خير دليل على ذلك الانتصار على التعاون بالسداسيه رقم كبير جدا للامانه في ظرف يومين ثلاثه، ومن ثم الانتصار في اسيا. فلا انا اتوقع انه مهما صار مهما خسر انزاغي، انا ما اتوقع انه يكون في اطاحه بانزاغي في منتصف الموسم، الا اذا حرفيا ابتعد عن منافسة الدوري أو طلع من آسيا بشكل مباشر في أول الأدوار الإقصائية. هنا ممكن تذهب إدارة الهلال أنه خلاص لا احنا نغير المدرب.
1: طيب على مستوى الاتحاد أحمد، أحمد الغامدي يدخل فترة حرة في يناير بالإضافة إلى بيرغفاي. ملف التجديد بالنسبة للثنائي تحديدا بيرغفاي أحمد اللي بداية موسم استثنائية، ما مدى جدوى استمرار ستيفان بيرغفاين في الاتحاد والتجديد مثلا بدل من انك تروح وتتعاقد مع لاعب جديد؟ انت شايف انه موضوع منطقي بالنسبة للاتحاد ولا الامور راح تكون نحو التجديد؟ يعني
0: شوف انا طبيعي جدا انه دام مستوى اللاعب جميل ودام انه عارف النادي والنادي عارف اللاعب والظروف كلها متلائمة، ما أشوف إنه في شيء.
1: ما زال 29 سنة كمان أحمد، يعني فكرة تجديد لموسمين لثلاث مواسم تبدو منطقية.
0: ما أنا هذا اللي بتكلم عنه، وإذا كان إنه في شك إنه إحنا ممكن ما نحتاجه في الموسم القادم أو أيا كان، فلا بد من التجديد. وبعد كذا أنت أطرح الشروط اللي أنت تبغاها، ممكن يكون قابل للفسخ من جهة واحدة، ممكن يكون الشرط الجزائي، ممكن تكون مرتبطة بأداء معين، ف بالطريقة اللي انت تبغاها، لكن اللاعب يستمر مع الاتحاد نعم يستمر بلا شك.
1: طيب احمد، الاتحاد كان حديث يعني عن فكرة انه هذا الاتحاد لن يمضي بعيدا، ما راح يمشي من بداية الموسم، هذه المباراة سيسقط وكل مباراة نفس الطريقة، الفريق يواصل المسير ويقدم اعطاءات مقنعة. بس لما تيجي تقييم احمد بالورقة والقلم، هذا الفريق يقدم نتائج اعلى بكثير من المتوقع. هذه الحالة تستمر، هو مش تقليلة، لكن حتى جماهير الاتحاد كانت تتوقع سقف أقل من كذا. هذا فريق قادر على استمرار بنفس الطريق، وانت ذكرت نقطة مهمة، العامل النفسي لما تفوز مثلا على فريق زي الهلال أو أي فريق آخر من فرق القمة.
0: في الوقت اللي كان فيه الاتحاد يقدم نتائج إيجابية، المدرب ذهب إلى خيار فيلاندو. احنا نعرف قديش اللاعب هذا مؤثر بشكل إيجابي، لاعب في الدوري السعودي عنده نفس الأجواء اللي هو يحتاجها، مؤثر على عمق الاتحاد اللي واضح انه طريقة لعب المدرب انها تكون من عمق اكثر من اللعب على الاجنحة وعلى الاطراف. انه انت تكون بعشرة

0: مباريات لا تخسر، هذه شخصية كبيرة ترى. يعني حتى لو كنت أنت ما تنتصر، يعني حتى لو تعادلت، يمكن كثير الاتحادين زعلانين في المباراة الأخيرة إنه هم تعادلوا ما انتصروا، لكن ناسين في نفس الوقت إنه الاتحاد حافظ على إنه لا لم يخسر، إنك أنت تعود بهذه الطريقة ومن اللاعب اللي توك موقع معاه وفي الدقائق الأخيرة، لا أنت زي الاستراحة اللي تيجي بين الشوطين، الهدف اللي يجي في الدقيقة 45 كيف يعطيك إيجابي، هي نفس الفكرة ما قبل فترة التوقف. فلا كل الظروف للأمانة للاتحاد إيجابية، لا خسارة، اللاعبين في أفضل حال، المدرب عرف يسوي توليفة. أنا أتوقع أن الاتحاد لو كمل بهذه الطريقة وعلى الأقل كان قريب من صراع الصدارة ووصل لفترة الشتوية مع قرارات المدرب، ممكن تشاهد لاعب ممكن ينضاف على الجهة اليمنى اللي تعتبر هي الحلقة الأضعف في الاتحاد، ممكن تغير الكثير وكثير في الاتحاد. ما يقصون على مدرب، حتى لو خسر أمام الهلال فأنت خسرت أمام الفريق اللي هو وصيف العام الماضي، وهو هو الفريق اللي تغير بشكل كبير واللي أفضل في هذا الموسم. فما خسارتك من نادي الهلال ما تعني أن المدرب سيء أو الفريق سيء.
1: أحمد، هذا الفريق أتكلم على التوليفة الحالية من الاتحاد، سقفه وين؟
0: أنا أشوف أنه قلت لك، أنا لو وصلوا لفترة الشتوية وهم منافسين مع إضافة بعض الأسماء، أنا أتوقع أن الاتحاد ممكن يذهب بعيد لأمانة ويكون منافس على الدوري حتى لآخر جولة، لأنه ما عهدنا على الاتحاد ما قبل سنتين أو ما بعد تحقيق الدوري اللي احنا شاهدناه مع نونو سانتو، كنا نقول أنه تغير الاتحاد وصار الاتحاد فريق سيء وراح لمركز الخامس والسادس، والسنة اللي بعدها تحقيق الدوري. السنة اللي بعدها تكلمنا عنه، والسنة هذه تغير الوضع وشاهدنا الفريق اللي للأمانة منافس وكان ممكن ينهي الفترة الأولى وهو متصدر. فأنا أشوف أربطها كلها الاتحاد لو ظل بعيد عن الضغط الإعلامي اللي موجود ووصل لنا فترة شتوية وهو قريب من المنافسة وقدر أن يضيف بعض الأسماء زي ما ذكرت لك تحديدا في الجهة اليمنى، لا الاتحاد قادر أن يذهب بعيد، لأنه للأمانة اللي واضح أنه ما في منافس للهلال بنفس الجاهزية اللي موجود فيها للهلال إلا القدسية. النصر يعم بمشاكل، الأهلي يمر بظروف سلبية، فالاتحاد الوحيد اللي أتى من العدم وصار هو المنافس للتوب 3 أو المنافس على المركز الأول أو الثاني مع الهلال.
1: طيب أحمد، لما نجي نتكلم على الدوري السعودي، أبرز الأسماء الموجودة في الدوري السعودي هي كريستيانو رونالدو، جورج خيسوس، أشوف يقول لك إيش الدنيا تتغير، ها والله حتى خيسوس تغير. جورج خيسوس استدعى كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، لكنه أكد أن المشاركة ستكون مرتبطة بالمستوى الفني وليس بالاسم أو التاريخ. وأوضح جيسوس أن رونالدو إذا قدم المستوى المطلوب سيشارك، وإذا لم يفعل فلن يكون له مكان في التشكيلة. تضم البرتغال مجموعة كبيرة من الخيارات الهجومية لجانب راموس، من بين جو فيليكس وجزالو راموس ورافائيل لياو وفرانسيسكو ترينكاو وأسماء أخرى. لكن أحمد، لما يجي تكلم تصريحات خيسوس تعني تغيير في طريقة التعامل مع رونالدو، اللي هي إبعاد الضغط عن اللاعب، إنه يا جماعة الخير ترى لو شارك، عشان أنت بكرة لما تشوفه يشارك فأنت تؤمن أن هذه المشاركة جت من استحقاقية، ما نرجع مرة ثانية لنفس النمط الهجوم اللي كانت تعرضه لكريستيانو رونالدو.
0: شوف، خيسوس الآن هو مدرب منتخب البرتغالي، وهو عارف والكل عارف أنه أنت لو قدرت توصل لقناعة مع رونالدو أنه أنت ما تلعب كل المباريات وأنه أنت قادر تكون معانا مثلا في الدوري الأوروبي القادم أو حتى في أمم أوروبا اللي ما بعد سنة أو سنتين، ولجل أنه أنت تحققها، هو عارف أنه هو حياخذ كل شيء يباه، وحيكون هو مدرب المنتخب، وحيكون هو اللي قدر أنه يعوض رونالدو ويكون أهم لاعب في تاريخ البرتغال، هو الداعم المباشر له بشكل يعني دائم. لكن خيسوس عارف أنه في نفس الوقت ما يقدر يتعامل بشكل سلبي مع رونالدو، ما يقدر يجي في الوقت الحالي على اللاعب اللي أنت كنت راهن عنه، وعلى اللاعب اللي أنت كنت مدربه في العام الماضي، وعلى اللاعب اللي أنت كنت تقول أنه اللاعبين ما قدروا رونالدو، أنه أنت تيجي على طول وتستبعد رونالدو. فطبيعي جدا أنه هو يستدعيه، وطبيعي جدا أنه هو يجلس مع رونالدو، وطبيعي جدا أنه هو يشركه بشكل تدريجي، وأنه ممكن يبعده عن بعض المباريات الودية بحيث أنه أنت تكون جاهز للمباريات الأهم. فهذه كلها أدوار راح يقوم فيها خيسوس، اللي أنا من وجهة نظر شخصية أشوف أنه راح يعطي رونالدو فرصة لين الدوري الأوروبي في هذا الموسم. إذا والله رونالدو لبى رغبات المدرب وكان بالفعل لاعب إيجابي، ما يمنع أنه يكمل معاه لأمم أوروبا، أو ممكن يأخذها خيسوس أنه خلاص يعني شوف رونالدو، اعرف أنه هذا آخرك وأنه هذه آخر بطولة، وأنه أنت تأخذها وتطلع بالطريقة الأفضل، وبعد كده يبني منتخب آخر.

0: بصراحة أحمد، على مستوى مستقبل كريستيانو رونالدو كلاعب سواء كان مع النصر أو مع المنتخب البرتغالي، تكلمت على أنه ممكن البطولة القادمة تكون آخر بطولة لرونالدو. على مستوى مستقبله مع نادي النصر، هذا أكثر سؤال يطرح. وين تشوف أنه مستقبل الرجل؟
1: بالإحساس والمشاعر اللي التمسه رونالدو من الشعب السعودي، واضح جدا أنه رونالدو ممكن يكمل بقية حياته في المملكة العربية السعودية.
0: هذا خارج الملعب، دخل الملعب.
1: ما هذا اللي أنا بتكلم عنه. فلما أنت تبى تكمل حياتك هنا في السعودية، فطبيعي إنه رونالدو بالحالة المادية اللي هو يعيشها، من الطبيعي جدا إنه هو راح يكمل في مشوار الرياضة. ويمكن هو سبق وذكر وقال إنه أنا ممكن ما أتجه لعالم التدريب ولا لعالم أي شيء متعلق في الكرة إلا مثلا شراء نادي أو رئاسة نادي. فهذا الشيء اللي بيخلي علامة استفهام في الموضوع، هل هو بيكون نادي النصر ولا أنه أنت عينك على نادي ممكن يكون بتكلفة أقل، وأنه أنت ممكن تبني نادي جديد وتذهب معاه بعيد في الدوري السعودي. فهذا كله حيوضح بعد اعتزال رونالدو، بعد التحالف الأخير اللي صار. ما أنت تعرف أنت مين اللي ممكن يشتري النادي، ممكن يبعد
0: خططه وأهدافه.
1: هذه كلها حتتغير الأمانة في حال إذا تم بيع النادي لجهة أخرى، في حال إذا رونالدو حب أنه يكمل موسم آخر كلاعب كرة قدم. فمن الصعب أنك تحكم عليه في الوقت الحالي. أنا أتوقع حتى بعد اعتزاله لكرة القدم ممكن يأخذ سنة إلى سنتين ومن ثم يعود، لكن ما أتوقع أنه رونالدو لو فكر يشتري نادي أنه ما حيبدأ في الدوري السعودي كأولوية له.
0: طيب أحمد، على مستوى خصوص المنتخب البرتغالي، تعتقد أنه يعني كيف راح يدير هذا الملف تحديدا، خصوصا أنه في صراع نجوم موجود، بدنا نشوفه حتى في كأس العالم الأخير. في لاعبين يرون أنه هم لا، لسبب ما إحنا لازم نكون نجوم الفريق، كل شيء يجب أن يدور حولنا، تحديدا برونو فرنانديز أحمد، يعني عشان نسمي الأشياء مسمياتها. بعض اللاعبين أحمد مع سيرجيو روبرتو مارتينيز، تحديدا ثنائية فيتينيا جو نيفيز اللي كانت من أفضل ثنائيات على مستوى أوروبا، ما ظهرت بشكل جيد.
1: اللي تابع خصوص عن قرب واللي شاهد خصوص كيف في الدوري البرتغالي وكيف ذهب للدوري البرازيلي ومن ثم أتوقع الدوري التركي ومن ثم الدوري السعودي بعدين التركي ورجع للدوري السعودي، يعرف إنه خصوص مدرب مسهل ونتائجه دائما ما تكون فورية. ويمكن أكبر دليل على ذلك الفترة الأولى اللي جاء فيها مع الهلال في أول 7 أو 8 مباريات كانت جلها انتصارات حتى الإقالة. عاد في الفترة الثانية مع الهلال حقق الأرقام القياسية اللي احنا شاهدناها مع الهلال، إلا خسارة والانتصارات المتتالية وتحقيق الدوري وجميع البطولات المحلية والذهاب بعيد. هذه كلها أمور إيجابية سواها للأمانة خصوص. فكرة أنه أنت تذهب للغريم التقليدي اللي هو نادي النصر، وانه انت تجيب دوري استثنائي مع نادي النصر ومن امام الهلال نفسه اللي كنت انت مدربه في الموسم الماضي، هنا تعرف انه لا، خيسوس يمتلك شخصيه كبيره مع امام اي لاعب في العالم، قادر انه يجلس معه على طاوله وينتصر هو في نهايه المطاف. يمكن تصريحه وقت اعلانه للمنتخب، وقت اعلانه للتدريب المنتخب البرتغالي، لما ذكر انه اللاعبين ما ساعدوا رونالدو، فهو واضح انه عارف بخفايا المنتخب من A to Z، يعني من كل شيء. فما هو صعب على خيسوس في الوقت الحالي بالخبرة الكافية اللي هو موجود عليها انه يقدر يصنع منتخب مرعب. ويمكن احنا تكلمنا كثير انه المنتخب البرتغالي واحد من اجهز او من اكثر 3 منتخبات على مستوى العالم اللي تمتلك كمية لاعبين ما هي طبيعية في جميع الخانات، وقادر انه يكون فريق بطل حتى لكاس العالم او منتخب بطل لكاس العالم. فبداية حجر الاساس حيكون من الدوري الاوروبي اللي انا اتوقع انه حيكون فيه يعني منتخب على الأقل أفضل من كأس العالم بكثير.
0: طيب أحمد، بصراحة تعتقد أنه لما يجيك مدرب نجح في الدوري السعودي يحقق نجاحات برا زي مثلا ماتيا سياسلي وزي جورجي خيسوس مع المنتخب البرتغالي، تأثير ذلك على نوعية المدربين ممكن يجونك في الدوري؟
1: أن أول شيء أنت تعطي فرصة لكل المدربين على مستوى العالم، أنه الدوري السعودي حيصير طموح لأي مدرب. يعني ما هو صعب أنه أنت تروح. يمكن كنا إحنا نسمع الأسطوانة المشروخة أنه أي لاعب يذهب للدوري السعودي لن يتم استدعاءه لمنتخب ومدروا، والآن إحنا صرنا نشاهد أن اللاعبين بالفعل يأتون للدوري السعودي ولم يمثلوا منتخباتهم، وعن طريق الدوري السعودي يمثلوا منتخباتهم. يمكن واحد من أكثر الأسماء اللي فاجأت الكل يمكن يكون إيفان توني. فلذلك هذا الشيء تغير، وكنا نسمع على المدربين، ولكن انه خيسوس ياتي ويذهب الى المنتخب ويسلا ياتي ويذهب الى نيوكاسل، فهذه الامور لا حتغير انطباع لدى المدربين بشكل كبير جدا. ويمكن بدأت

0: خرج الحين الأخبار اللي ربطت إنه كونتي كان قادم للنادي الأهلي السعودي وإنه كانوا في مجموعة مدربين آخرين. خوزيه مورينيو في الشتوية العام الماضي أعطى الضوء الأخضر لنادي الشباب. فهذه تعطيك اللي هو الآن يذهب لتدريب تدريب ريال مدريد. فهذه كلها ظروف تسمح لأي مدرب في العالم إنه يأتي للدوري السعودي.
1: أحمد شكرا جزيلا لك لتواجدك معي هذا المساء.
0: العفو لك الكامي عبر النامج.
1: ايضا شكرا موصول لكم ايها الاحبه في كل مكان. حظ اوفر للنادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله لكل الانديه والمنتخبات السعوديه في قادم الايام. تقبل تحيات فريق العمل. كان معكم من الاعداد هادي الدغريري, تقديم عبد العزيز السلام الزيد, والاخراج لي سلطان محياوي. غدا ان شاء الله يلقاكم في حلقه جديده. الزميل عبد الله حرثي, حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.
2: تيكي تاكا على جده اف ام.
3: جنت وغضريه
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة, والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية, سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية في
7: حيث يلتقي الشعر بأهله.
5: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد, وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي, تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك, وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
9: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
10: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات, ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة, نأخذكم إلى قلب الحدث, نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
9: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.
1: هل يمكن لباب ان يكون اكثر من مجرد باب؟ نراه كل يوم، نعبره من غرفة الى اخرى، ندخل ونخرج، نغلقه حين نريد الخصوصية ونفتحه حين نريد الوصول. لكن لماذا نحتاج إلى باب أصلاً؟ في أبسط صورة، الباب هو جزء متحرك من جدار يسمح بالمرور حين يفتح ويمنعه حين يغلق. لكن خلف هذه الحركة البسيطة أشياء كثيرة: الحماية، الخصوصية، تنظيم الحركة، والتحكم في الضوء والهواء والضوضاء. ولهذا لم يعد الجدار حداً ثابتاً، بل أصبح له منفذ يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والباب نفسه ليس قطعة واحدة، هناك إطار يثبته في الجدار ومفصلات تسمح له بالحركة، ومقبض أو مزلاج، وقد يضاف إليه قفل لمزيد من الأمان. كل جزء يؤدي وظيفة صغيرة، لكنها تجتمع لتصنع شيئاً أكبر. تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج، فالباب المغلق يقول ليس الآن، والمقفل يقول ليس للجميع، أما المفتوح فيقول ببساطة يمكنك الدخول. حتى الباب الموارب يترك رسالة مختلفة، لا هو مغلق تماماً ولا مفتوح تماماً، وكأن شيئاً ما لم يحسم بعد. ومع تغير احتياجات الإنسان تغيرت مواد الأبواب أيضاً. الخشب يمنح الدفء والعزل، والحديد يمنح الصلابة، والزجاج يسمح بمرور الضوء والرؤية، أما المواد الحديثة فتحاول الجمع بين المتانة والخفة والعزل. حتى شكل الباب له وظيفة. فالباب العريض يسهل الحركة ومرور الأثاث، وبعض الأبواب تصمم لمقاومة الحريق أو تقليل الضوضاء. لكن هناك شيء آخر نعرفه.

عن الأبواب صوتها. لكل باب تقريباً صوت خاص، صوت المفصلات، صوت المقبض، صوت المزلاج، ثم صوت الإغلاق. وقد يكون الصوت هادئاً أو قوياً أو مفاجئاً، ولهذا لا نتعامل مع صوت الباب دائماً باعتباره مجرد صوت. باب يغلق خلفك قد يمنحك شعوراً بالأمان، لكن صوت باب يفتح في الظلام قد يجعلك تتساءل فوراً: من هناك؟ وهنا يتحول الباب من قطعة في الجدار إلى جزء من مشاعرنا، فنحن لا نغلق باب المنزل فقط لنمنع الهواء أو الضوضاء، بل نشعر أحياناً أننا أغلقنا وراءنا يومنا كله، ونفتح باباً آخر فنشعر أننا ندخل مرحلة جديدة. ربما لهذا ارتبط الباب في لغتنا بالحياة نفسها. نفتح باب لفرصة، ونغلق باباً من الماضي، ونقف على عتبة بداية جديدة. وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو ماذا يوجد خلف الباب، بل ما الذي يحدث لنا عندما نعبره؟

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

هل تتوقع عزيزي المستمع أنه في مدن كاملة كانت مليئة بالحياة بيسكنها آلاف الناس ثم اختفت لسنوات طويلة حتى اعتقد العالم أنها مجرد أساطير؟ يمكن الكلام يبان غريب، لكن الحقيقة أنه التاريخ مليء بالمدن المفقودة. بعضها اختفى تحت الرمال، وبعضها ابتلعت الغابات، وبعضها غرق تحت الماء، وما عرف الناس عنها شيء إلا بعد مئات السنين. من أشهر هذه المدن مدينة البتراء في الأردن، مدينة كاملة نحتها الإنسان داخل الجبال الصخرية، وكانت قبل أكثر من 2000 سنة من أغنى المدن التجارية في المنطقة، لكن مع تغير طرق التجارة بدأت تفقد أهميتها، وبعد سنوات طويلة اختفت عن أنظار العالم حتى أعاد اكتشافها رحالة قبل حوالي 200 سنة. وفي أمريكا الجنوبية في مدينة اسمها ماتشو بيتشو، مدينة بناها شعب الأنكا فوق قمة جبل على ارتفاع شاهق بين السحب. الغريب أنها ظلت مخفية داخل الغابات قرون طويلة حتى اكتشفها العالم في بداية القرن العشرين، لتصبح اليوم واحدة من أشهر المواقع الأثرية على وجه الأرض.

أما في كمبوديا توجد مدينة أنجكور، مدينة كانت عاصمة لواحد من أعظم الحضارات في آسيا، وكانت مليئة بالمعابد والقصور والقنوات المائية. لكن بعد انهيار المملكة ابتلعت الغابة معظم مبانيها، حتى ظن الناس إنها اختفت إلى الأبد قبل أن يعاد اكتشافها من جديد. والأعجب من كذا أن بعض المدن المفقودة ما زالت تحت الماء، مثل مدينة هيراكليون اللي كانت من أهم موانئ مصر القديمة، لكنها غرقت في البحر

قبل أكثر من 1000 سنة، وبقيت مفقودة حتى عثر عليها من علماء الأثار في قاع البحر، ومعها تماثيل ضخمة وعملات وسفن قديمة، وكأن الزمن توقف فيها. ممكن يجي في بالك سؤال، كيف تضيع مدينة كاملة؟ الأسباب كثير. بعض المدن دمرتها الزلازل والبراكين، وبعدها غطتها الرمال مع مرور الزمن، وبعدها هجرها سكانها بسبب الحروب أو الجفاف، ثم جاءت الطبيعة وأخفت كل آثارها. لكن مع تطور التقنية صار العلماء يستخدموا الأقمار الصناعية والطائرات وأجهزة حديثة تساعدهم في البحث عن المدن القديمة المدفونة. وكل فترة يعلنوا عن اكتشاف جديد يعيد كتابة جزء من التاريخ. والأغرب إنه الخبراء يعتقدوا إنه الأرض ما زالت تخفي مدن كثيرة ما اكتشفها الإنسان حتى اليوم، ويمكن تكون تحت الغابات أو في أعماق الصحاري أو حتى تحت قاع البحار. المدن اللي كانت يوم مليانة بالأسواق والبيوت والناس تحولت مع مرور الزمن إلى أسرار يطاردها علماء الآثار، وكل اكتشاف جديد يذكرنا أن التاريخ ما زال يخبئ لنا قصصا لم تروى بعد. في الحلقة الجاية نفتح نافذة جديدة على هذا العالم الكبير. حتى نلتقي، دمتم بخير.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: قصص رياضية.
5: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو، استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
1: أحياناً لا يحتاج الإنسان إلى نصيحة بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه، فبمجرد أن يجد من يمنحه انتباهه ويتركه يتحدث دون مقاطعة أو أحكام قد يخفف عنه الكثير.

0: الاستماع الحقيقي يمكن أن يقرب المسافات ويمنح الثقة ويمنع كثيرا من سوء الفهم، وقد يكون سببا في إنقاذ علاقة من خلاف لم يكن يحتاج إلى أن يسمع طرفاها. كم من شخص تغير مزاجه لأنه وجد من استمع إليه، وكم من خلاف كان يمكن أن ينتهي لو منح كل طرف الآخر فرصة ليكمل حديثه. فالاستماع ليس مجرد مهارة في الحوار، إنه رسالة تقول لمن أمامك: أنا أراك وأهتم بما تقول. لكن هل نحن نستمع فعلا عندما يتحدث إلينا شخص، أم أننا ننتظر فقط اللحظة التي ينتهي فيها لنتحدث نحن؟ كم مرة تحدث معنا أحد بينما أعيننا منشغلة بالهاتف، وكم مرة قاطعنا شخصا قبل أن ينهي فكرته لأننا اعتقدنا أننا فهمنا ما يريد قوله؟ ربما نسمع الكلمات، لكن هل نسمع الإنسان الذي يقف خلفها؟ وهنا تبدأ لحظة وعي. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. عندما يتحدث إليك شخص، ضع هاتفك جانبا، لا تقاطعه قبل أن ينهي فكرته، لا تفكر في ردك بينما هو يتحدث، بل حاول أن تفهم ما يقوله. وإذا لم تفهم موقفه، اسأله بدلا من أن تفترض، واسأل نفسك بعد كل حوار مهم: هل خرج هذا الشخص وهو يشعر أنني فهمته؟ قد لا نستطيع حل كل مشكلات من حولنا، لكننا نستطيع أن نمنحهم شيئا يحتاجه الجميع: الاهتمام. فكم من علاقة تحسنت لأن أحد الطرفين قرر أن يستمع، وكم من خلاف بدأ بكلمة لم تفهم ثم كبر لأن كل طرف كان منشغلا بإثبات وجهة نظره. أحيانا يكون الفرق بين الخلاف والتفاهم دقائق من الإنصات الحقيقي. الاستماع ليس مجرد أن تسمع الصوت، بل أن تمنح الإنسان أمامك شعورا بأن وجوده مهم. ففي عالم يمتلئ بالأصوات، كن أنت الشخص الذي يعرف كيف يصغي، ولا تجعل انشغالك بما تريد قوله يحرم الآخرين من أن يقولوا ما يحتاجون إلى قوله. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
2: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
6: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
12: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
13: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
12: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
11: طيب وش الصح؟
14: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في استديو 20.
1: حياكم الله في استديو 20، راح أكون معكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن وحتى 10 مساء. عندنا الكثير من الزوايا المختلفة والمواضيع الشيقة اللي راح نتناقش فيها إن شاء الله في حلقتنا اليوم، وكمان عندنا حتكون معنا ضيفة كاتبة إن شاء الله الساعة 9:30. خلوكم معنا
0: أكيد. بالإضافة لفقراتنا المتنوعة اللي اعتدت عليها، عندنا طبعا فقرة بالأغلبية اللي حناخد فيها رأي الأغلبية اليوم، كمان عندنا AI secret، وكمان عندنا لو اختفت أشياء كثيرة وخذ العلم، عندنا أشياء كثيرة إن شاء الله. كل اللي عليكم تتابعونا خلال الحلقة، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين معانا. طبعا في هذه الساعتين يرافقكم فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي أسامة الغريبي وأنا لول والعبد الله، ومن تنسيق اللقاء إدارة الإعداد طبعا ريهام قبوري، والإخراج سلطان المحياوي.
1: كيف الحال لولو؟
0: الحمد لله.
1: إيش الأخبار؟
0: تمام.
1: الرطوبة شادتها معانا هذه اليومين.
0: أنا ما نعرف، هو الصيف أفتكر إنه لسه باقي له شوية معانا.
1: دائما أقول سبتمبر رطوبته أكثر من أوغست.
0: عشان يودعنا.
1: لا هو بيودعنا إن شاء الله، بس يعني حنطول معه شوية مع الحر.
0: لا احنا دائما
1: مع الحر والرطوبة.
0: شوف احنا دائما يعني خلينا نقول صح، هو رسميا يكون أوغست هو آخر شهور الصيف، لكن بس مو على طول، احنا خصوصا في السعودية حندخل على طول ومنطقة
1: شوف عندنا بالنسبة لجدة ما جاتنا رطوبة عالية نفس اللي في أوغست، ما جات نفس اللي قاعدين نشوفها اليومين هذه.
0: بالضبط.
1: اي
0: اليومين هذه
1: امس كانت 82 وصلت الرطوبة.
0: اها عاد عندنا كان خير بزيادة حتى، يعني الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: اكيد مستمعينا خلينا نروح اكيد لاولى محطاتنا الغنائية، وانا متحمسة الموضوع اليوم، اباكم تتحمسوا معنا. حنروح لفاصل نرجع ندردش في موضوع اليوم، وخلينا نروح لاولى محطاتنا الغنائية ونرجع لكم.

0: جنت وضري
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
3: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
1: شاعر الراية في
4: حيث يلتقي الشعر بأهله.
2: شاعر الراية،
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: أكيد رجعنا لكم مستمعين الكرام، وأكيد بعد ما سمعنا الوصل الغنائية من أبو نورة حنرجع لفقرتنا بالأغلبية اللي راح نستقبل فيها أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم. يعني دائما الموضوع لما يكون يتعلق بالعمل وبيئة العمل يثير الفضول بشكل كبير جدا. صحيح. أسامة،
1: نعم.
0: يعني دائما بيئة العمل ما تكون كلها بنفس الشكل ولا يكون بنفس الطابع. أكيد في بيئات عمل يكون فيها التنافس هو المحرك الأساسي، بحيث أنه كل شخص فينا يحاول أنه هو يثبت نفسه ويطور من مهاراته، وفي بيئات ثانية على النقيض مثلا تكون يعني التعاون هو الأساس. هذول كمان بالذات اللي يكون أصل النجاح اللي يعتمد على إيه؟ على فريق عمل كامل. إذا الفريق كله كان ناجح أكيد العمل نهايته حيكون ناجح. طبعا لما يكون في تعاون الزملاء يكون عندهم في تبادل الخبرات ما بينهم ويدعموا بعض عشان يوصلوا للنتيجة اللي هم يتمنوها من خلال هذا العمل. فاليوم احنا عندنا سؤال لكم مستمعينا، لو كان الخيار بيدك ايش تفضل؟ طبعا تفضل بيئة العمل اللي يكون فيها منافسة بين الزملاء بحيث انه كل شخص يسعى انه هو يكون الافضل، ولا بيئة عمل يكون فيها التعاون موجود بحيث انه كل واحد يدعم الثاني وكمان تتشاركوا الخبرات فيما بينكم؟
1: يعني نتكلم اليوم عن بيئة عمل تنافسية وبيئة عمل تعاونية.
0: أوكي.
1: طبعا عموما هي لكل من البيئتين تأثير مباشر لولو على الإنتاجية، على التطوير الشخصي، على الراحة النفسية. ودائما لما نتكلم عن رأيين في موضوع يكون في إيجابيات ويكون في سلبيات.
0: أكيد.
1: فتبغينا نبدأ بالبيئة العمل التنافسية اللي يمكن أنا أتوقع إنه الأغلب راح يكون معها مع هذا الرأي.
0: أوكي ممكن.
1: إيه، لأنه بتعطي دافع قوي للتطوير والاستمرار.
0: صحيح.
1: يعني يكون في تحفيز للموظف يستثمر في مهاراته، يأخذ دورات، بيواكب كل جديد، في كمان زيادة في الإنتاجية، زيادة في الابتكار، في وضوح وتقدير للمجهودات الفردية اللي بيقدمها. يعني فيها إيجابيات كثيرة. وأيضا بيئة العمل الجماعية أكيد فيها إيجابيات وفيها سلبيات.
0: أكيد.
1: أنا أبغى أعرف منك الإيجابيات بالنسبة لبيئة العمل التعاونية.
0: أكيد بيئة العمل التعاونية لما تشعر أنك أنت قاعد مع فريق عمل متكامل، أكيد طبعا هذا الفريق يكون فيه أشخاص سبقوك بالخبرة مثلا في المهارة في جوانب معينة، فأنت هنا راح تستفيد من خبراتهم لأنه في النهاية العمل مشترك. فمن خلال عملهم أنت راح تستفيد أكيد من خبراتهم، وراح كمان يكون عندك قابلية أنك أنت تتعلم برضو مهارات جديدة منهم هم. الأمر الآخر روح الوحدة اللي راح تكون موجودة أسامة، إنه الكل راح يكون شريك في النجاح اللي راح يتحقق.
1: صح.
0: فهنا حيكون الكل عنده رغبة في العطاء إن هو يعني يقدم كل ما عنده عشان ينجح الفريق هذا. يعني ما حتكون في بس مسألة أنا أنجح حتى لو غيري ما نجح. يمكن الجانب التعاوني يحبوا أكثر الإداريين، لأن الإداري لو كان عنده فريق عمل متعاون هيحقق النجاح اللي هو يطمح له. يعني فهنا بالذات في المهن اللي يكون يعني يحتاج فيها العمل الجماعي
1: والتنفيذيين.
0: بالضبط. يعني شوف التنفيذيين كمان التنفيذيين لا ممكن يختلف، في أشخاص يقول لك أنا أحب العمل بروح الفريق الواحد
1: على حسب الوظيفة. ممكن
0: على حسب الوظيفة. كمان شوف الجانب بالذات لما يكون في فريق عمل متعاون ما في إنسان كامل. على سبيل المثال ممكن أنا عندي القدرة على ابتكار أفكار جديدة، هتلاقي الشخص الثاني اللي موجود بالفريق القدرة على التخطيط عشان نعمل الفكرة هذه بطريقة ممتازة. هتلاقي في أشخاص راح يكملوا هذا التخطيط بالتنفيذ الفعال. فأنت هنا فكرتك ما انتهت بمجرد فكرة، انتهت بمجرد عمل متكامل من نتيجة أنه الكل وظف الإمكانيات اللي عنده في هذا العمل عشان يكون ناجح. يعني
1: صح.
0: فهذه هي ميزة الأعمال اللي يكون أو بيئة العمل التعاونية. أنا عندي جانب قوي، أنت عندك جانب قوي، القوة على القوة حتنتج نجاح.
1: برضو لولو تبادل الخبرات
0: أكيد.
1: سرعة التعلم، جودة المخرجات، هذه كلها من مميزات بيئة العمل التعاونية. تقاسم المسؤولية.
0: بالضبط.
1: بيتقاسم المسؤولية فيما بينهم، يعني
0: قلة الأخطاء
1: خصوصا ايوه كمان. عند مواجهة الأزمات بالضبط. والأخطاء صح بيتشارك الفريق في حل المشكلة
0: بالضبط.
1: من دون يعني ما يلقون اللوم مثلا على على على شخص واحد بالضبط. او فرد واحد
0: بالضبط. انت حتكون عندك يعني
1: بس احيانا يكون فيها اتكالية.
0: اي هذه هي مشكلة بصراحة. هذه من سلبياتها يعني الاتكالية. حتلاقي شخص ما بيشتغل. شوف هنا انا اشوفها هي تعود على التيم ليدر اللي هو القائد المجموعة هذه اللي قاعد بتشتغل. انت لابد يكون عندك الفكرة انه انا كيف اقدر اقيم الجهد الفردي بعدين الجهد الجماعي.
1: صح.
0: بمعنى والله انا شفت فلان اعطى كلمة عنده بشكل ممتاز واشتغل بشكل ممتاز انا حاعطيه تقييم عالي مثلا. الشخص اخر لا حاعطيك التقييم اللي انت تستحقه حتى لو حققنا النجاح الكامل في نهاية الامر. ليه؟ لانه انا ما اقدر اظلم. هنا مشكلة احيانا بعض الادارات ايش يكون عندها مشكلة. انا اللي يهمني انه العمل نجح. واحد اشتغل ولا عشر اشتغلوا انا ما يفرق معايا. النتيجة النهائية هي اللي تهمني. وهذا اللي يخلي الشخص الاتكالي يجي في الحلقة الأخيرة بعد ما العمل اكتمل يلا الاسم بس موجود ان انا كنت موجود في هذا العمل. هو يكون بس رتبه
1: لانه هو يعني بعض الموظفين بيستغلوا جهود الآخرين من دون انه يقدم مساهمة حقيقية.
0: بالضبط.
1: وهذا الشيء برضو لما تكلمت عن بعض المدراء انهم يعني يهمه النتيجة في الأخير سواء العمل الجماعي أو أو العمل الفردي. فهنا برضو يعني واحدة من السلبيات إنه صعب إنه يبرز المتميز.
0: كيف صعب؟
1: يعني أنت تضيع جهود الشخص المبدع أو المجتهد ضمن نجاح المجموعة. يعني هو نجاح للمجموعة.
0: أوكي.
1: لكن في فرد اشتغل وكانت انتاجيته اعلى وفي فرد اخر كانت انتاجيته اقل.
0: ما هو هنا يجي ايش في التقييم. يعني العمل طلع وفي النهايه انت
1: هذا يجي للليدر او المدير اللي بيقيم هذا
0: بالضبط
1: العمل.
0: بالضبط. المدير هنا انا بقول لك هنا نجاح المدير الناجح هنا يبان. ليه؟ لانه اذا انت اليوم قدرت انك انت تقيم هذا الشخص بحيث أنه أنا أعطي الشخص اللي يستحق 10 من 10 أعطيه هذه النسبة وفي المقابل حتى لو العمل ناجح الشخص اللي ما اشتغل أنا ممكن أعطيه 2 من 10 عادي جدا. هنا الشخص يحس أنه تعبه ما راح ولا صح. تعبه انهضم انهضم تعبه يعني. فاللي يصير إيش إذا أنت كمدير ما قدرت تعمل هذه المعادلة والموازنة اللي راح يصير حتى الشخص اللي يشتغل حيجلس.
1: صح.
0: يقول ليش أنا أتعب وغيري يطلع على ظهري.
1: يقل شغفه.
0: يقل شغفه. يقول لك أنا ما راح أشتغل.
1: برضو في في في في في في سلبية في العمل التعاوني إنه بطء اتخاذ القرارات.
0: ممكن.
1: إيه لأنه يعني البحث عن التوافق مع مجموعة بياخذ وقت أطول. صح.

0: بنقول بسلاسة، فهنا يبدأ أنت تختنق لأنه ما في أحد قاعد يمشي الأمور. كمان في المقابل السلبية اللي ذكرتها، أنه العمل الجماعي أو الأشخاص في مجموعة بيتعاونوا على فكرة معينة، ترى أحيانا يكون في اختلاف في وجهات النظر، ولكن هنا يبدأ رأي القائد أو أنه كيف يختار الرأي الأمثل أو الشيء الفكرة الأمثل. هذه كمان يبغى لها مو أي إداري.
1: أنت دحين رايحة للعمل التنافسي ولا التعاوني؟
0: والله شوف أنا مع الاثنين، أنا مع الاثنين، يعني اليوم حكون حيادية مع الاثنين بصراحة. في بعض الأعمال يعني شوف، يمكن للفترة اللي فاتت خلينا نقول يمكن عملنا لأنه تعاوني أكثر أسامة، فصرت أشوف أنه لا، العمل التعاوني متى ما كانت البيئة أو المجموعة جيدة أنت راح تنجح، والنجاح الجماعي ترى شعوره جدا جميل.
1: صح،
0: لما تشعر انك انت عملت فكره حلوه نفذها زميل اخر ونفذتها زميله اخرى، في النهايه العمل هذا نجح، تحس انك انت مبسوط ومو لوحدك، معك
1: الكل،
0: مجموعه،
1: الكل الكل الكل مبسوط وسعيد.
0: بالضبط.
1: طيب شاركونا في موضوعنا اليوم في فقره بالاغلبيه على 012-647-7154 او على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: حياكم الله من جديد، واحنا متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام.
1: طبعا اليوم عندنا في فقرة لو اختفت، تخيل أسامة لو صحينا اليوم من النوم، او يعني في يوم صحينا من النوم واكتشفنا ان المصاعد اختفت تماما وما عاد في مصعد واحد موجود في اي مبنى في العالم، يا ترى كيف راح تكون حياتنا؟ وقد ايش ممكن الشيء اللي احنا اليوم نعتبره جزء اساسي من يومنا يتحول فجأة الى مشكلة وظرف طارئ حيكون اكيد.
0: صح، شوفي لولو، انا اتوقع اول شيء بنواجهه هو صعوبة الحركة خصوصا في المباني العالية. يعني تخيل شخص ساكن في الدور العاشر أو العشرين، كل طلعة ونزلة بالنسبة له بتصير مجهود حقيقي، يعني الأمر بيكون مرة صعب، وخاصة على كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي عندهم أطفال، حتى أنت يعني يعني أي شخص، حتى مجرد حمل أكياس المشتريات أو نقل الأثاث للأدوار العليا بيصير تحدي بالنسبة له. موضوع صعب جدا، يعني
1: أتوقع موضوع كيس المقاضي حيصير فيه طلاق كمان.
0: أوف حناخذ الدلو اللي أخذناه أمس في الكهرباء.
1: طبعا كمان حتى اختياراتنا أسامة ممكن راح تتغير. يعني اليوم لما نبغى يعني نختار، ممكن نشقة في الدور الأرضي أو الأدوار المنخفضة حتصير الطلب عليها كثير جدا.
0: طبعا،
1: والناس كمان حتى قبل ما يفكر يشتري بيت أو يستأجر شقة، ما راح يكون السؤال إنه كم مساحتها ولا إيش إطلالتها، إيش اللي حيسألوا عنه، إيه هي في أي دور وكم درج يبدأ يشوفك عشان يوصل للشقة هذه، لأنه حتكون شيء مؤرق بالنسبة له.
0: تتكلمين عن الشقق، عن المباني،
1: إيه؟
0: ترى حتى موضوع الفنادق ممكن تتغير اختياراتنا فيها.
1: طبعاً.
0: يعني المسافر الحين يمكن يبدأ يطلب غرفة في الدور الأرضي أو في الأدوار القريبة من المدخل، خصوصا إذا كانت مثلا إقامته طويلة أو معه كبار سن أو أطفال، وممكن الغرف المنخفضة تصبح أكثر طلبا، بالتالي تتغير طريقة توزيع الغرف، تتغير الأسعار
1: أكيد.
0: حسب موقعها في المبنى أو موقعها في الفندق
1: أكيد.
0: تلاقين الأسعار يعني مختلفة، أسعار غالية بالنسبة للأدوار الأرضية.
1: تخيل تكون فندق مثلا في الدور 15 حيكون سعره أقل بكثير،
0: ممكن يعطيك إياه بلاش.
1: حقيقي. يقول لك كمان ممكن اختفاء المصاعد يغير شكل العمارة نفسها، المباني العالية طبعا اليوم ممكن تكون أقل جاذبية، اللي هي مرتفعة، اللي تكون المباني المرتفعة، وكمان حتى المهندسين ممكن يضطروا ان هم يعيدوا التفكير في تصميم المباني، حيكون الاعتماد أكثر على المباني الأقل ارتفاعا. ممكن أتوقع يوصلوا لدورين وشكرا ليهم،
0: خلاص كافي.
1: حتى مساحات الدرج أسامة الآن عشان ما نعتمد إحنا على الدرج، المساحات يعني ممكن تكون متر إلى متر ونص، ممكن حتى مساحاتها حتكون اليوم حتتغير، وحتكون أكيد الأدراج واسعة عشان حتكون هي يعني هي الأساس. وطبعا حيكون في كمان حلول ممكن تظهر جديدة عشان تساعد على نقل الأشخاص والأغراض بين الطوابق.
0: هو يعني شوفي، يقول يعني أنت بتكون في حلول كثيرة أكيد.
1: ليه؟
0: يعني بيخترع الناس حلول كثيرة
1: طبعا.
0: في حاجة يقول لك الحاجة
1: هي أم الاختراع. صحيح.
0: طيب، لكن مع كل هذه الصعوبات الأولى في جانب إيجابي غريب يمكن في الموضوع. تخيلي كمية الحركة اللي ممكن تدخل حياتنا من غير ما نخطط لها، يعني طلوع الدرج والنزول من الدرج يوميا ممكن يخلي النشاط البدني جزء من الروتين، والناس تبدأ تهتم أكثر بلياقتها وقدرتها على الحركة. يعني ما تحتاجين جيم،
1: حسيت جاني شد عضلي وانت تتكلم.
0: ما تحتاجين تروح الجيم، لان اذا بتطلعي كل يوم يعني هذا الدرج ولا الطوابق العالية هذه،
1: صح،
0: كم سعرات حرارية
1: طبعا راح. لان انت عارف حتى جهاز الدرج نفسه في الجيم، يعني حتى دائما ما ينصح انك انت تاخذي فيه وقت اكثر عشان ما يكون في مشكلة في نبضات القلب، يعني يحتاج لطلوع ونزول الدرج، بالذات الطلوع لياقة عالية جدا. طبعا كمان حتى ممكن
0: تحرق كم سعرة حرارية في الدرجة الواحدة
1: طبعا،
0: او في الدورة الواحد
1: طبعا. يعني تخيل، يعني انت ما انت بحاجة جيم فعليا ترى، خصوصا انك حتطلع ادوار عالية وتنزل. وكمان حتى أسامة ممكن مفهوما عن المكان راح يتغير. طبعا زي ما قلنا، بدل ما حنختار شقة في الدورة العشرين اليوم يقول لك والله ابغى عشان الإطلالة الحلوة، راح نفكر أكيد في جانب مهم اللي هي سهولة الوصول للشقة. وبدل ما يكون الدرج مجرد طريق احتياطي وقت ما يتعطل المصعد، حيكون هو الأساسي في تصميم المبنى وحيكون مكان مريح وآمن ومهيئ للاستخدام اليومي.
0: يعني نقدر نقول لولو أن اختفاء المصاعد ما راح يغير طريقة انتقالنا بين الأدوار فقط، ممكن يغير طريقة بناء البيوت، اختيارنا لها، حتى طريقة سفرنا وإقامتنا في الفنادق.
1: طيب، وهنا كمان السؤال المهم، هل إحنا نقدر فعلا نتخيل حياتنا بدون زر واحد يختصر علينا عشرات الأدوار؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، لأنه أتوقع صعب.
0: على فكرة يعني هذه المشكلة إحنا نتكلم فيها لو اختفت اليوم، هو فعلا يعني أحيانا في بعض المباني ترى بتتعطل المصاعد وبتتعطل مصالح الناس. يعني أنا قاعد أشوف مباني مثلا في الصين، مباني شاهقة وما شاء الله ناطحات سحاب وكثافة سكانية في هذه العماير وفي هذه المباني. يعني واحد من المباني هذه لو تعطل المصعد فيه كيف بيعيشون؟
1: لا كارثة كارثة. اللي نتوقع انه يعني انا اليوم
0: هو المساكين اللي بيروحون فيها مناديب التوصيل،
1: والله هذا اتوقع ما حيتجاوز وزنه 50 كيلو بصراحة. انا جالسة بتكلم احنا نتكلم وبتخيل لو يوم واحد الأسانسير مثلا تعطل أو المصعد تعطل وأنا في الدور العاشر، حفضل إن أنا أروح فندق يوم واحد لين نطلع ولا نطلع العاشر.
0: لا فعلا فعلا يعني هي بتحصل حتى عندنا هنا. يعني طبعاً إحنا في مباني 10 أدوار و15 دور وبتتعطل فيها المصاعد،
1: صح؟
0: يعني لو تعطلت خلينا نقول نص يوم، أوكي 12 ساعة فقط، حتسبب مشكلة.
1: تخيل الأطفال اللي جايين من المدارس وهم مرهقين،
0: كبار السن
1: بالضبط، حيضطر الآباء ترى يشيلوهم على أكتافهم عشان يطلعوهم. فالحمد لله على نعمة وجود الأسانسيرات والتطور. يعني هذه من الأشياء إحنا نقول لو اختفت، عشان كذا نفكر ترى أشياء بسيطة في حياتنا إحنا ما ندير لها أي بال، ولكن نقول الحمد لله على وجودها في حياتنا.
0: الحمد لله. إحنا متواصلين معكم في استوديو 20، نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: حياكم الله ومتواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. واحنا نتكلم اليوم عن فقرة بالاغلبية نتكلم عن بيئة العمل. وطبعا مو كلها بنفس الشكل، فيه بيئات بيكون فيها التنافس هو المحرك وكل شخص بيحاول يثبت نفسه ويطور من مهاراته، وفي بيئات ثانية يكون التعاون فيها هو الاساس والزملاء بيتشاركوا الخبرات ويدعمون بعض للوصول الى نتيجة افضل. وسؤال اليوم ايش لولو؟
1: السؤال اليوم لو خيروك بين انك تختار بين بيئة عمل تنافسية اللي تكون المحرك فيها المنافسة، أو تكون بيئة العمل المحرك الأساسي فيها أي العمل المشترك والتعاون، يا ترى إيش راح تختار ما بين هذه الاختيارات؟
0: طيب معنا أول اتصال ونقول له مرحبا.
2: يا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: لا والله حياك يا شيخ أسامة.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. عمار
2: أكيد مبسوط كمان أنا اليوم.
0: أقول لك لا تدخلنا في أمور وإحنا في غنى عنها.
2: لا
1: عمار بلاش مشاكل.
2: مبسوط عشان أعرف أتكلم إنجليزي. يقول لك شمس يعني صن، صح؟
1: طيب خلينا ايش رايك يا عمار تقول لنا بيئه العمل. لا انا مشاكل عمار اليوم.
2: لا
1: اوكي يلا قول لنا. ها انت لو خيروك بين بيئه عمل تنافسيه بحيث انه انت تبدا تشتغل على نفسك وتطور نفسك وتنمي مهاراتك، ولا تحب تشتغل في بيئه عمل تكون تفضلها تكون تعاونيه بحيث انكم تشتغلوا في بيئه مشتركه وتكتسب خبرات من الاشخاص اللي موجودين معك في المجموعه؟ اي البيئتين انت تفضل؟
2: والله أفضل التنافسية.
1: أوكي وجهة نظرك ليش؟
2: مو عشان إنه أنا مثلا التنافسية أبغى أجيب الأول والكلام ذا، بس التنافسية بقدر ما تشتغل بقدر ما تتقدر. لكن التعاونية هذه ممكن تتعاون أوكي ويطلع لك واحد عصفور أسموه عصفور كذا يترقى على حسك.
0: طيب
1: عليك مصطلحات بصراحة
0: يعني
1: يا
0: يعني في أحد يأخذ مجهوداتك.
2: يا سلام عليك، ياخذ مجهودات بكل سهوله. فخلينا على التنافسيه احسن، تدرس نفسك انت احسن يشوفوك.
1: اوكي وجهه نظر، يعطيك العافيه. شكرا. عمار شكرا لك.
0: شكرا يا عمار يعطيك العافيه.
2: ان شاء الله تكونوا كلكم مبسوطين. يلا
1: يسعدك ربي في امان الله. طيب كمان نروح لنوال. مساء الورد يا نوال.
3: مساء الخير لولو، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، كيف حالك انت؟
3: الحمد لله بخير، كيف حالك يا أسامة؟
0: بخير الحمد لله.
3: الله يعطيكم. السؤال جميل جدا صراحة.
1: يلا ونبغى وجهة نظرك في الموضوع.
3: ليت هالسؤال زي قبل تقاعد.
1: يلا ادينا من خبرتك.
3: والله شوفي يا لولو، أنا أحب صراحة يعني العمل التعاوني.
1: حلو.
0: أوكي.
3: اكتسب بين خبرة وتجارب. التنافسي عادي أقدر ممكن أنا أطور نفسي فيه نفسي بنفسي. التعاوني خلاص أنا بشتغل، وقبل شوي الأخ يقول ممكن يترقى الشخص على حسابي. لا، ممكن أنا أشتغل إذا كان رئيس العمل كان مدير أو أيا كان ينظر بعين العقل وبعين العدالة، ما رح يظلم ولا رح يرقي شخص على حساب شخص آخر. فبالعكس جميل التعاوني، لأنه ممكن أنا عندي شيء لولو عندها شيء وسامة عنده شيء، احنا راح نستفيد، احنا مثلث. انا اعطيك من اللي انت ما عندك وانت تعطي لولو اللي ما عنده، وهكذا نكمل بعضنا مع بعضنا البعض الثلاثه،
0: نتبادل الخبره ونتبادل المعلومات والنجاح للجميع.
3: والنجاح نعم بارك الله فيك، لان الان بيئه العمل وش تقول يا اسامه؟ يعني الاساسيات حق روح العمل بروح واحده، اسره واحده تكون روح العمل اللي هو التعاون. ان احنا في اي مكان، شوف اي مكان تروح، حتى لو تسافر، شوف مو بس بالعمل، حتى لو تسافر مع جروب شو يقولون لك؟ يقولون احنا اسره واحده. ما يصيبك يصيبنا، مو بس العمل، شوف في كل مكان يا لولو، في كل مكان ترى. لان الحياه كده، احنا خلقنا لان عشان نجتمع، لان الانسان بطبعه اجتماعي.
1: الله عليك، كلام جميل دائما، اراء جميله، يعطيك العافيه نوال. وشكرا لك وشكرا على مشاركتك.
0: شكرا يا نوال، يعطيك العافيه. اعتقد نوال اعطتنا من عصاره خبرتها
1: اكيد
0: في مجالها العملي. فقالت انه لا بالعكس، يعني روح التعاون يكون فيه اكتساب خبره، يكون فيه اكتساب معلومه، يكون فيه نجاح

0: للجميع. ولا عمار قال لا خلينا على التنافسية لأنه ممكن إذا نجح العمل في أحد بيأخذ مجهود أحد آخر.
1: صحيح. وتكون أحيانا تكون موجودة في بيئات العمل زي ما ذكرنا أسامة أنه هذا السبب ممكن هو اللي يخلي الشخص بعد كده
0: جميع الأسباب منطقية صراحة
1: فعلا. طب في عندي كم رسالة حقراهم. عندي رسالة من أمول تقول مساء الخير، تقول بالنسبة لي أنا أفضل البيئة التنافسية عشان أضمن فيها حقي، وأحيانا مثل ما قال أسامة أنه أشخاص تلاقيهم ما يشتغلوا وفي النهاية هم اللي يطلعوا على المنصات. أوكي وجهة نظر. طيب كمان رسالة من إبراهيم يقول لا والله بيئة العمل التعاونية هي الأفضل، حتى لو أنك في وضع قصرت تلاقي الزميل الثاني يسد والعكس صحيح، وهنا النتيجة النهائية تكون مشرفة وحلوة والكل يكون مسرور فيها. أوكي قبل ما أطلع في آخر رسالة حقراها، رسالة من محمود يقول أنا عن نفسي أحب أشتغل مع نفسي لأنه في نهاية الأمر الموضوع يتعلق بأنك تنجح ونجاحك راح يبرزك، أما نجاح المجموعة ممكن مدير غير عادل يهضم حقك. وجهة نظر يا محمود، شكرا لك وشكرا على هذه الرسالة. أكيد إحنا هنستمر في قراءة رسائلكم إما عن الواتساب 800-244-28-28 أو على حساب على سناب شات، وكمان في منصة إكس على أجود أندرسكور راديو تحت المنشور الخاص بالبرنامج.
0: طيب أستاذنك لولو، في رسالة على الواتساب من مازن الغانمي يقول أنا أروح مع بيئة التعاون في العمل، دائما تكون إنتاجها جميل وإنتاجها رائع وكسب الخبرة مع بعض وفيها إيجابيات كثيرة، والخبرة الخبرة تكسب الخبرة بشكل كبير، يكون دائما وتكون نفعها رائع في بيئة العمل. شكرا يا مازن، يعطيك العافية، وعنده تحية خاصة لعمار. طيب احنا متواصلين معكم، بنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جد اف ام واستديو 20. طبعا وصلنا الى الفقره اللي هي فقره اثر غير متوقع، اكتشاف الاشعه الصينيه. طبعا وش ممكن يصير لو انك تبحث عن سؤال اجابه سؤال وفجاه تكتشف اجابه ما كانت في حساباتك. تخيل انك ضوء غريب في غرفه مظلمه يقود الى اختراع غير الطب، وكيف شاشة موجودة على بعد من جهاز تجريبي بدأت تضيء مع أنه الجهاز نفسه كان مغطى بالكامل. ومين كان أول شخص ينتبه لهذا الشيء؟ وإيش كان يبحث عنه أصلاً قبل ما يكتشف الأشعة الصينية؟ طبعاً كل هذه الأسئلة قصتها بدأت في عام 1895 لما كان الفيزيائي الألماني فيلهم كونراد رونتجن يجري تجارب على أنابيب الأشعة المهبطية. طبعا في ذلك الوقت كان العلماء يحاولوا فهم طبيعة هذه الأشعة، كيف تتحرك وما الذي يحدث لما تمر داخل أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء. طبعا رونتجن كان يعني يبحث عن إجابات لهذه الأسئلة ويدرس تحديدا ما يحدث للأشعة المهبطية لما تصطدم بجدار الأنبوب، وكان يستخدم أنبوب كان مغطى بالكرتون الأسود حتى يمنع الضوء الناتج من التجربة من التأثير على ملاحظاته. لكن أثناء إحدى التجارب حدث شيء ما كان داخل الخطة. طبعا الإجابة تقول أنه لاحظ رونتج أن الشاشة مغطاة بمادة فلورية كانت موجودة بالقرب من الأنبوب، بدأت تتوهج، الجهاز مغطى والغرفة مظلمة ومع ذلك ضوء يظهر على الشاشة. فبدل ما أنه يتجاهل هذه الملاحظة وهذه نقطة مهمة بدأ يحقق فيها.
1: حلو، طيب
0: كمل ولا كمل؟
1: كملي.
0: طبعا في لاحظ طبعا لما بدأ يحقق في هذه الأشياء اللي يعني اللي شاهدها، هل الضوء كان قادر على الخروج من الأنبوب؟ هل هناك نوع آخر من الأشعاع ينتقل في المكان؟ بدأ يحط مواد مختلفة بين الأنبوب والشاشة، واكتشف أنه هذا الإشعاع يستطيع أنه هو يخترق بعض المواد لكن بدرجات مختلفة. والآن هنا جاءت اللحظة المهمة لما نحط يد أمام الأشعة، ظهرت على الشاشة صورة العظام لأول مرة. أصبح بالإمكان رؤية الهيكل الداخلي لجسم الإنسان بدون إجراء عملية جراحية. طبعا رونتينج ما كان يعرف طبيعة هذا الإشعاع الجديد، ولذلك أطلق عليه اسم X-ray، طبعا معناها الأشعة المجهولة. بعدين التقط صورة بالأشعة ليد زوجته، وأصبحت هذه الصورة واحدة من أشهر الصور العلمية في التاريخ. طبعا الأثر الغير المتوقع ما كان مجرد اختراع وسيلة جديدة للتصوير العظام، لا، الاكتشاف فتح باب جديد في الطب، وفي الوقت نفسه كمان أصبح استخدام الأشعة الصينية مهم في دراسة بنية المواد، وأسهمت تقنيات حيود الأشعة الصينية لاحقا في أبحاث علمية مهمة، ومنها الأبحاث اللي ساعدت العلماء على فهم بنية اللي هو
1: الDNA.
0: أوكي. طبعا هو بكذا دخل المختبر وهو يحاول يفهم الأشعة المهبطية، خرج منه باكتشاف الأشعة الصينية. أحيانا الاكتشاف أسامة ما يكون في الإجابة اللي احنا ندور عليها، لا، بل في السؤال الجديد اللي يفرض نفسه عليك بالصدفة.
1: حلو، جميل. يعني تخيل يعني الأشعة الصينية هذه جاءت بالصدفة. للآن يعني في الطب أي حاجة أنت تشتكين منها لابد أنهم يسووا لك أشعة،
0: صحيح،
1: ويكتشفون هذا الخلل ويتم علاجك من خلال هذه الأشعة الصينية. يعني شوفي كيف نعمة
0: التطور،
1: نعمة التطور في الطب اللي خلتنا نوصل لهذه المرحلة، الحمد لله.
0: يعني تخيل أنه الآن بمجرد يعمل له الأشعة يكتشف إذا الإنسان فيه له شيء أو لا. تخيل لو ما كانت فيه أصلاً الأشعة، إيش اللي كان حيصير؟ عشان يكتشفوا في كل مرة لازم يفتحوا جسم الإنسان عشان يكتشفوا إذا فيه شيء أو لا.
1: صح.
0: الآن ما تبدأ تصير العملية إلا بعد لما يكتشف إنه أصلاً في شيء موجود يعني.
1: والتطور يعني أنا ما أتكلم عن الأشعة السينية، الموضوع تطور لأشعة الإمراي على أيوة على سبيل المثال،
0: أشعة الرنين ويعني
1: الرنين المغناطيسي
0: أيوة بالضبط. يعني الأشعة أصبحت أنواع مختلفة وتعدي مراحل مختلفة. يعني بصراحة العلم يعني بصراحة كانت بدايته حاجة بسيطة، وبعض الاختراعات تكون أصلاً بدايتها غير متوقع. أنه هو كان يكتشف بصراحة الأشعة المهبطية، فجأة اكتشف حاجة ثانية. لكن الجميل عارف إيش اللي أحدث التغيير هذا كله؟ أنه ما تجاهل الملاحظات اللي طلعت، بدأ يبحث فيها برضو. وهذا إيش؟
1: يعني لو تجاهلها إيش بيكون وضعنا اليوم؟
0: كان ممكن واحد يكتشفها بطريقة ثانية، ولكن كان ممكن يأخذ الوقت أطول من الوقت المعتاد. فدائما نقول ترى حتى وانت بتدرس،
1: انت تتكلمين لولو عن 1895
0: بالضبط،
1: يعني قبل اكثر من 130 عام
0: حقيقي. يعني تخيل انه الأشعة اكتشفت يعني بعد هذا التاريخ، خلينا نقول حتى لو في نفس التاريخ او ما بعده بكم شهر او بسنة على الاقل. فتخيل انت من قبل 130 او 129 سنة اكتشفت الأشعة السينية. فاليوم احنا ايش اللي يعني نستخلص من هذا كله؟ أنه أحياناً أنت بتبحث عن حاجة معينة، أي ملاحظة أو أي شيء بتشوفه لا تتجاهله، لأنه ممكن أنت تخدم فيه البشرية مستقبلاً.
1: شكراً على الأثر غير متوقع هذا لولو،
0: يعطيك العافية.
1: طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20، نروح لفاصل مع سلطان وراجعين إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية مع ضيفتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله حتكون معنا في مطلع ساعتنا الثانية.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد،
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: طيب أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج استديو 20 على جدة اف ام. في عالم تتسارع فيها المعرفة وتتغير فيه مفاهيم التعليم والتعلم، تبرز الأقلام السعودية التي اختارت أن تجعل من الكتابة جسرا بين البحث العلمي واحتياجات الإنسان والمجتمع. وضيفتنا اليوم كاتبة وباحثة سعودية جمعت بين مؤلفاتها أو في مؤلفاتها بين التعليم والتقنية وجودة الحياة واقتصاد المعرفة، وقدمت إسهامات فكرية تسلط الضوء على قضايا تربوية ومعرفية معاصرة.
1: والمزيد يسعدنا أن نرحب بالدكتورة منال بنت عبد الله

0: كيعاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سما السعودية المتحدة للاستثمار. يا أهلا ومرحبا فيك دكتورة منال.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم جميعا، وكل عام وطننا الغالي بألف خير.
0: وانت بخير يا رب. دكتورة منال، يعني خلينا نبدأ في البداية. دائما الإنسان يبدأ يكتشف علاقته بالشيء بعد مرحلة أو بعد شيء معين، فاليوم إحنا نبغى نعرف متى بدأت علاقتك بالكتابة والتأليف دكتورة؟
1: الحقيقة أن الكتابة بالنسبة لي هي أمر مستدام، يعني أعتمد على الكتابة كثيرا وليس فقط تأليف الكتب، في اتخاذ القرارات، في التخطيط، في وضع الأهداف بشكل مستمر. أما كتابة الكتب وتأليفها فهي أمر يعني مستدام كنظام وكاستثمار أيضا، فالكتاب ليس مجرد ورق يطبع، بل هو عقل وأثر ممتد يعني يتجاوز حدود الزمان والمكان. وأعتقد أنه على مر العصور طريقة الأكثر بقاء لنقل الخبرات وصناع الأثر والوعي للأجيال يعني هي كانت الكتب. فعندما يوثق الكتاب والعلماء والخبراء خبراتهم الميدانية في بالكتابة، يحولون الممارسات الفردية للاستفادة منها في منهجيات جماعية يستفيد منها المجتمع، المؤسسات، مؤسسات تعليمية والأفراد على حد سواء.
2: طيب دكتورة منال، إيش اللي يدفع أو يدفعك لاختيار مواضيع ترتبط بالتعليم والتقنية وجودة الحياة واقتصاد المعرفة؟
1: الحقيقة بالبداية أحب يعني أوضح نقطة أنه أنا من منسوبي وزارة التعليم سابقا،
2: ما شاء الله
1: خبرتي في وزارة التعليم يعني تقريبا في حدود 30 عام،
0: ما شاء الله،
1: ولكن حاليا اتجهت إلى القطاع الخاص. فهذه القطاعات الحقيقة وبالذات قطاع التعليم، يعني قطاع التعليم يعتبر هو المحرك الأساسي لمستقبل رؤيتنا الوطنية 2030. فالتعليم يبني العقول الإنسانية، بينما التقنية هي تسرع خطوات هذا التعلم على ما يعني باختلاف التطور على مدار السنوات. بدأنا بالتقنية في بداياتها، الحاسب الآلي، ثم التقنيات، ثم البرمجيات، ثم إلى أن وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي الآن. فهذه كلها أمور يعني مهمة جدا للمجتمعات. جودة الحياة الحقيقة تضمن استدامة السعادة والعطاء واستدامة التعلم، وتشجع المتعلمين على تعلم مدى الحياة. ولذلك هي أصلا قطاعات مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، يعني لا نستطيع الفصل بينها.
0: جميل. دكتورة منال، ذكرت أنك ما شاء الله 30 عام وانت في وزارة التعليم، هذا الشيء هو اللي خلاك أنك تختاري البرمجيات التعليمية موضوع للكتاب؟
1: احنا عارفين أستاذة أنه التقنية دخلت علم البرمجيات بشكل عام قديما ظهر، وهذا الكتاب اللي أنا ألفته في البرمجيات التعليمية ودورها في تنمية مهارتي التفكير الناقد والإبداعي تقريبا من 8 سنوات أو 7 سنوات، بينما علم البرمجيات ظهر منذ أواخر الستينات تقريبا 68 أو 9 عام 1969. فالبرمجيات التعليمية كانت تحقق محتوى يواكب التطور حينها. الآن مع وجود الذكاء الاصطناعي أيضا يمكن تحويل هذه البرمجيات إلى عقول رقمية قادرة على تحليل مستويات الطلاب لحظيا، فتكيف المسار التعليمي ليلائم قدرات الطالب وإمكانياته ومهاراته. بالتالي هذا الأمر يساعد أصحاب القرار بتحليلات تنبؤية دقيقة لرفع كفاءة التعليم. ولو أني سألتيني يعني إيش ممكن تألفين كتاب في الوقت الحاضر لكنت مباشرة قلت لك الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتعليم، فإحنا نواكب التطور باستمرار.
0: جميل، يعني خلينا نقول ممكن هذا يكون عنوان الكتاب الجاي إن شاء الله،
1: أو فكرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتورة منال، إحنا دائما نسمع بكلمة جودة الحياة بشكل عام في الحياة العامة، ولكن إيش إحنا نقصد لما نقول جودة الحياة في التعليم؟ يعني إيش اللي ممكن يصير عشان نوصل إلى درجة جودة حياة تعليمية عندنا؟
1: جودة الحياة في التعليم ما تقتصر فقط على يعني ماذا نتعلم، ولكن جودة الحياة لها معاني يعني كبيرة جدا الحقيقة، فهو مفهوم ليس يعني

0: نستطيع إنجازه في كتاب واحد، بل هو منهج، منهج حياة وثقافة مؤسسية متكاملة. وإحنا عارفين أنه من أهم يعني كان مشاريع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو برنامج جودة الحياة، وهي الحقيقة يرتكز البرنامج على 6 مؤشرات، وكان موضوع بحثي للدكتوراه. فتعتمد جودة الحياة على 6 مؤشرات أساسية، يعني ممكن أنها لا يمكن أصلاً أن يعني يغطيها كتاب واحد. ولذلك أنا فكرت إن شاء الله، وهذا اللي راح يكون مستقبلاً في المستقبل القريب إن شاء الله، أن هي راح تكون سلسلة تغطي جميع مؤشرات جودة الحياة 6، بداية من المؤشر النفسي، البيئي، الأمني، الصحي، وصولاً إلى الممارسات الإدارية والتقنية المستدامة.
1: جميل. طيب دكتورة منال، أنت اخترتي سنغافورة نموذج لدراسة اقتصاد المعرفة. أول شيء خليني أسألك، لماذا اخترت سنغافورة على وجه الخصوص، وإيش اللي يمكن أنه نتعلمه من التجربة السنغافورية في مجال التعليم؟
0: حقيقة بالنسبة لمجال التعليم، يعني في العديد من الدول لها سبق في هذا المجال، من ضمنها فنلندا وكثير والعديد من الدول يعني على مستوى العالم. لكن أنا اخترت سنغافورة تحديدا لأن سنغافورة قصة نجاحها قصة استثنائية في الاستثمار بالإنسان. فأنتم عارفين أنه نعرف أنه سنغافورة انطلقت بلا موارد طبيعية.
1: نعم صحيح.
0: فكانت يعني دولة فقيرة، يعني اعتمدت اعتماد يعني كلي في البدايات على تعليم أبنائها وعقول أبنائها، واعتبرتها هي الثروة الحقيقية اللي بنت عليها هذه النهضة اللي احنا نراها الآن. نموذجهم الحقيقة يجمع ببراعة بين الانضباط المعرفي العالي والمرونة الفائقة في الابتكار، مواكبة اقتصاد المعرفة العالمي. فإحنا نتعلم منهم صراحة شعار، يعني عندهم شعار معروف يقول لك تعلم أقل تعلم أكثر. يعني أنت كل ما ركزت المعرفة وأصبحت المعرفة عميقة وتعتمد على بناء فكر الإنسان، بحيث أن الإنسان يبدأ يبني هذه المعرفة ويطورها بحسب إمكانياته والإمكانيات الموجودة عنده، كل ما يتعلم أكثر. فيركزون على الكيف لا يركزون على الكم.
1: جميل
2: جميل. طيب قبل أن نختم معك يا دكتورة منال، اليوم كثير من الكتاب الشباب اللي يحتاجوا منك نصائح توجيها لهم دكتورة.
0: دائما يعني في يمكن يعني نصيحة بسيطة أحب أن أوجهها يعني لأي إنسان مهتم بالكتابة، أن الكتابة ليست مجرد كتاب يتم كتابته ثم يطبع ويوضع في الأرفف سواء كان في المكتبات أو في أي مكان آخر، وإنما هو عقل واستثمار في هذا العقل وتجربة يصنعها الإنسان ويوثقها في هذه الأوراق اللي موجودة في الأرفف، أثر يعني يكون مستدام له يعني على مدى الحياة. وإحنا شايفين الآن يعني من أبرز الكتاب اللي صراحة أنا أقرأ لهم كثير، الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، يعني ذهب وبقى أثره في الكتب العظيمة والمؤلفات العظيمة اللي تترجم يعني تجاربه الشخصية في حياته كلها كانت مترجمة في كتبه، فاستطعنا الاستفادة منها ونقدر نستفيد منها ونعتبرها وكأنها مدارس. يعني أنا أعتبر الكتب مدارس وليست صحيح. مجرد أوراق.
2: كلام جميل دكتورة منال، حقيقة أسعدتينا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقيك في لقاءات أخرى. الدكتورة منال بنت عبدالله القيعاوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سما السعودية المتحدة للاستثمار، شكرا جزيلا لك على وقتك.
0: العفو العفو، أسعدتوني أيضا باتصالكم، حياكم الله.
1: شكرا لك ويومك سعيد إن شاء الله يا رب.
0: يومكم سعيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا.

0: أي من بيئتي العمل أنت راح تفضل؟ هذا هو موضوعنا. أكيد تقدر تشاركونا على رقم الواتساب 800-244-28-28 والأرقام 012-649-5154 و 012-647-154. خلينا نروح للرسائل. عندي الرسالة من وردة اللي تقول تحية لكم وتقول بصراحة بالنسبة لي أنا أختار بيئة العمل التعاونية، لأنه الإنسان مو دائما في نفس الطاقة، فلما يكون عندك فريق عمل متفاهم راح يساعدك أنك تنجح معاهم في العمل اللي فيه تعاون.
1: يا سلام،
0: حلو، وجهة نظر. كمان هذه رسالة من عبير اللي تقول مساء الخير، تقول بيئة العمل التعاونية أحيانا يقع فيها ظلم، خصوصا لو ما كان مديرك عادل، فدائما التنافسية، أنا أطور نفسي، أصرف على نفسي في الدورات وأبرز نفسي والباقي يجتهد على نفسه.
1: برضو كلام منطقي.
0: أوكي. رسالة من يزيد اللي يقول مساءكم خير، ويقول أنا عن نفسي ما أحب بيئة العمل التعاونية، لأنه بعد ما يكتمل العمل يجي واحد يمون على المدير وفجأة تلاقيه في آخر العمل وكأنه بس يغلف الهدية عشان تتقدم، ولما يجي وقت التكريم حتى تلاقيه هو أول الناس اللي يبدأ يطلع على الستيج. لا، أنا راح أدفع لنفسي وأدرب نفسي وأتعلم، مو شرط أكون في مجموعة عشان أتعلم من خبرات الناس.
1: حلو.
0: طيب هذه رسالة.
1: هذا شكلها حصلت معه.
0: شكلها أكيد. طبعا هذه كمان رسالة من دكتورة رنا مساء الورد، تقول بصراحة قاعدة أسمع لكم والموضوع استفزني. تقول أنا اشتغلت بالاثنين، أنا اليوم اشتغلت مع بيئة العمل التنافسية والحمد لله كانت بيئة عمل تنافسية والتنافس كان فيها شريف، صرنا كل مرة نبدأ نطور من إمكانياتنا عشان نحقق إنجاز معين.
1: يا سلام.
0: قالت أما بيئة العمل التعاونية أنا ما حبيتها، لأن كانت المديرة اللي ماسكة الإدارة كانت شخصية مهزوزة، ما كانت تعرف تدير فريق العمل بالشكل الصحيح، فأنا ظلمت فيها بصراحة. أوكي دكتورة رنا، يعطيك ألف عافية. كمان هذه رسالة من جوري، تقول بصراحة ما أبغى أشتغل في بيئة عمل ويكون معايا أشخاص أنا ما أحب أشتغل معاهم، أكون مع نفسي وأنجز مع نفسي على الأقل في كل مرة، حتى لو أخفقت راح أتعلم. أوكي جوري، وجهة نظر.
1: طيب. أنا قايل لك من البداية الأغلب هيروح مع التنافسية.
0: والله هي كذا وكذا، في ناس كذا وناس كذا يعني. رسالة من أحمد العتيبي، تحية لك يا أحمد، يقول بصراحة بيئة العمل التنافسية ممكن راح تتعبك إلى ما توصل للشيء اللي أنت تبيه، لأن الخبرة راح تكسبها من خلال دورات تحضرها، من خلال ورش عمل، من خلال أنك تحتك بالناس من قريب أو من بعيد. يقول بيئة العمل التعاونية جميلة إذا كان هناك ضوابط إدارية تضمن فيها حقك.
1: يا سلام.
0: يمكن معظمهم أسامة بيتكلم على جانب أنك تضمن حقه في العمل التعاوني. كمان والله رسائل كثير. رسالة من خلود اللي تقول والله يا دكتورة لا أني أكون تنافسية ولا تعاونية، أنا أشوف أن أنا أعمل عملي اللي أنا أقدر عليه وأمسك الباب، لأنه كثير من الجهات تشتغل وتتعبي وليس هناك أي تقدير. لا، أنت وصلت لدرجة الإحباط يا خلود، لا لازم تراجع نفسك، مو شرط ان تكون
1: على فكرة ترى عمل... ممكن هذه تجارب لهم.
0: بالضبط،
1: تجارب يعني واجهوها في مجال او في بيئة عملهم.
0: فاحيانا فعلا يوصل يعني
1: درجة الاحباط. نعم،
0: لدرجة
1: توصل
0: الاحباط توصل. فعلا هذه هي المرحلة اللي انت تبغى تعمل اللي عليك وبس. هذه صح. كمان مشكلة احيانا تخلي الانسان ما يشتغل يعني. طيب كمان عندي رسالة من حقرا اخر ثلاث رسائل. رسالة من امل اللي تقول أنا عن نفسي أحب التنافسية، لأنه لما أشوف غيري قاعد ينجح ما تلاقيني إلا وقاعد أشتغل على نفسي عشان أنجح مثلهم. قاعدة المصيبة مو هنا، أحيانا تكوني في بيئة عمل تنافسية ويطلع لك واحد هو اللي بس قاعد يخرب كل شيء عشان ما يبغى يشتغل هو ولا يظهر إنه هو أقل منك. هذه هي المشكلة في بيئة العمل التنافسية. أوكي عمل، برضو وجهة نظر. طيب هذه رسالة من عبد الله اللي يقول أنا عن نفسي أحب العمل التعاوني لأنه يخفف الحمل والعبء عليا ويخليني كمان أشوف الأشخاص اللي معايا كيف قاعدين يشتغلوا واكتسب مهارات.

0: منهم. أوكي عبد الله يعطيك العافية وشكرا لك على رسالتك.
1: طيب لولو، أنا يعني في حاجة جات على بالي قبل شوية في بيئة العمل. أوكي، أغلب الآراء تروح مع بيئة العمل التنافسية، لكن في حاجة سلبية في بيئة العمل التنافسية يمكن يعني الأغلب يواجهها في أي بيئة عمل صراحة، يعني ما نحدد بيئة عمل واحدة، اللي هي احتكار المعرفة. فبعض الموظفين يعني يتردد في مشاركة الخبرات أو الأفكار، يخاف أنه يستغلها الآخرون عشان يتجاوزونه.
0: شوف، هذه مشكلة الإنسان اللي هو قرر أنه هو يكون في نفس المستوى، لأنه الإنسان اللي والله اليوم ما قاعد تعطي من خبرتك لغيرك، فمعناته أنك أنت خايف من نفسك، أنك أنت ما تتطور.
1: يعني هو ما هو واثق في نفسه
0: أبداً، ولا هو واثق من إمكانياته. يعني في نهاية ترى زكاة العلم تعليم، أي خبرة أي معلومة عندك لازم أنك أنت تقدمها لغيرك، عشان يعني أنت بكرة راح ترحل من هالدنيا، لازم يكون أثرك موجود أنك علمت غيرك. وفي نهاية الأمر المهنة هذه مهما أنك طولت فيها حيجي يوم وتتقاعد وتسيبها لغيرك. أنت اليوم إذا أنا علمتك علم معين، فأكيد معناته أنت تعلمتها بكرة لازم تطلب مني شيء ثاني، أكون أنا تعلمت مهارة جديدة.
1: الأثر والذكرى الطيبة لابد أن تبقى.
0: أما أنك تقول والله ما أقول يعني أنا ما أعطيك مصدر، ما أعطيك والله معلومة، لا أنت هنا لازم تروح تراجع نفسك وتعالج نفسك بصراحة.
1: طيب إحنا متواصلين معاكم في استوديو 20 فاصل مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معاكم في آخر نصف ساعة تقريبا من حلقتنا.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم.
1: ما قلت شيء انا.
0: طيب انت كسفتك قاعد تتكلم.
1: لا انا قاعد اتنفس.
0: هذا كله نفس مشكلة. طيب مستمعين اكيد احنا متواصلين معاكم في برنامج استديو 20. وصلنا لاي يا اسامه؟
1: اي اي سيكريتس
0: اكيد. طبعا انت ممكن تتوقع انه ممكن لهجة تكون ثغرة امنية.
1: كيف؟
0: تخيل انه الان يعني المحتالون يدربون الذكاء الاصطناعي على تقليد اصواتنا. تخيل انه مولدات الصوت بالذكاء الاصطناعي قادرة على اعادة انتاج اللهجات واللكنات الاقليمية بصورة مقنعة. شفت وصلنا لوين يا اسامة؟
1: يعني اللهجة تتحول لثغرة امنية.
0: تخيل
1: يعني هم باتوا قادرين هؤلاء المحتالين على استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمات صوتية محلية وطبيعية إلى درجة يصعب معاها اكتشاف الخداع. يعني قد لا تكون مكالمة الاحتيال التالية اللي تتلقاها بصوت آلي أو من مركز اتصالات، ربما لا تكون حتى من شخص ينتحل شخصية أحد أقاربك، يعني تكون ذكاء اصطناعي.
0: أكيد طبعاً. تخيل ممكن أصبحت اليوم طبعاً مولدات الصوت بالذكاء الاصطناعي هي قادرة على أن إعادة إنتاج اللهجات واللكنات الإقليمية بصورة مقنعة إلى درجة دفعت باحثين إلى التحذير من إمكانية تحولها إلى أداة قوية للهندسة الاجتماعية.
1: أعتقد أكثر دولة يمكن راح تكون صعبة عليهم السعودية، لأنه عندنا اختلاف لهجات ولكنات كبير في المملكة. الجنوب يختلف عن الشمال، عن الشرق، عن الغربية، عن الوسطى، حتى يعني في بعض المناطق مثل منطقة جنوبية فيها لهجات مختلفة
0: فعلا. كمان يعني المنطقة الغربية الوحدة فيها أكثر من لهجة. يعني هي المصيبة لو أنه بدأوا شوية شوية يعني ممكن يغطوا اللهجات كلها. يقول لك على سبيل المثال يستطيع المحتال أنه هو يستخدم لهجة مألوفة عند أفراد مجتمع معين، ما يجعل المكالمة المشبوهة تبدو أكثر موثوقية وأقل إثارة للشكوك. بحسب تقرير نشر موقع ديجيتال ترند، والذكاء الاصطناعي يصبح أكثر إقناعا لمن يتحدث بلهجته. وهذا شيء طبيعي، يعني تخيل أن تجيك مكالمة بنفس لهجتك أكيد راح يكون الموضوع أكثر إقناعا. طبعا في بحث أجرته جامعة أبرتاي درس نسخة يعني نسخة اصطناعية من الإنجليزية الإسكتلندية، وطبعا إلى جانب لهجة دندي الإسكتلندية وهي لهجة إقليمية منتشرة في المنطقة المحيطة بمدينة دندي. طبعا وجدت الدراسة أن الأشخاص افترضوا في كثير من الأحيان أن الكلام اللي ينتج الذكاء الاصطناعي صادر عن إنسان حقيقي، لأن هذا الانحياز يصبح أكثر إثارة للقلق لمن يتم استخدام اللهجات الإقليمية. لأن الناس دائما ما يتوقعوا أنه الآلات ممكن تعيد إنتاجها بصورة دقيقة. طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي تستغل هذا التأثير بشكل متزايد. فعلى سبيل المثال تروج شركة Level Lags استنساخ الصورة بصورة فورية اعتمادا على تسجيل صوتي ما يتجاوز مدته 10 ثواني. يعني ممكن هذا التسجيل يبدأ يستنسخ منه اللهجة اللي انت بتتكلم فيها. طبعا يقول لك ما يعتبر الصوت المألوف وسيلة للتحقق من الهوية. ممكن يكون المتصل اللي يدعي انه من البنك مثلا ويتحدث بنفس لهجتك يكون ممكن محتال، وكذلك الحال كمان بالنسبة لصوت مدعور مثلا يكون يشبه يعني احد من اهلك، ابنك، زوجتك او شريك حياتك. طبعا لجنة التجارة تحذر، طبعا اللي هي لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بالفعل من قدرة المحتالين على إنشاء نسخ مستنسخة ومقنعة من أصوات الأشخاص اعتمادا طبعا على مقاطع صوتية قصيرة يمكن العثور عليها عبر الإنترنت.
1: طبعا هي تنصح المستهلكين صراحة بعدم الوثوق بالمتصل لمجرد أنه صوته يبدو مألوف أو صحيح. وإذا وجدت نفسك أمام مكالمة تثير الشكوك فإن أفضل استجابة تظل بالطريقة التقليدية. يمكن نشوف هذا الموضوع أو الاتصالات أو الرسائل المشبوهة اللي تجينا من البنوك اللي يدعون أنهم من بنك معين. أنت إيش تسوي هنا؟ تغلق المكالمة، تتصل بالبنك بنفسك باستخدام رقم الهاتف الموجود على البطاقة المصرفية أو كشف الحساب، وإذا ادعى أحد أقاربك أنه يحتاج إلى أموال بشكل عاجل، اتصل به على رقم تعرفه مسبقا أو تحقق من الأمر مع فرد آخر من العائلة. والأهم أنك ما تقدم كلمات مرور أو أرقام التعريف الشخصية اللي هي الباسورد أو أي بيانات اعتماد أخرى إلى متصل لم تطلب أنت التواصل معه. فإحنا دائما نشوف لولو الرسائل، رسائل تعتبر رسائل نصب
0: إيه
1: اللي تجيك من البنك أو حتى اتصال، يعني بيتصل، يعني أنت تتصل علي بلهجة مختلفة تماما ومكسرة وتبغيني أنا أصدقك؟
0: فعلا
1: هي المشكلة. فدحين تطور الموضوع صار ذكاء اصطناعي.
0: ذكاء اصطناعي يعني إحنا ما اكتفينا من المحتالين اللي يرسلوا الروابط ويتكلمون، الحين حتى الذكاء الاصطناعي تبغى تنصب عليه والله كثير بصراحة.
1: بس الذكاء الاصطناعي ممكن إنه يتقن اللهجة أكثر من الـ الـ الـ الـ الـ الكائن البشري.
0: طبعا خلينا نقول أسامة، يمكن الآن الموضوع طالع كمان ترند بشكل كبير جدا، واهتمت فيه حتى رؤساء الدول بموضوع الذكاء الاصطناعي وتطوره. اللي الآن آخر خبر قريته، تخيل أنه الآن أصبحت مولدات الذكاء الاصطناعي حتى يدرسوا كيفية أن هي تطور نفسها بنفسها. لك أن تتخيل. فقالوا قد إيش ممكن هذا الشيء راح يأثر علينا مستقبلا إحنا كبشر. يعني فتخيل أنها هي وصلت أنها تصل إلى مرحلة حتى ما تحتاج لتدخل مطورين، وهي تبدأ تطور نفسها بنفسها. إحنا أمام ثورة تقنية، أنا أتوقع لابد أنه الإنسان يبدأ يسيطر عليها.
1: نعم.
0: عشان ما يكون في المستقبل الآلة والتقنية هي من تسيطر على الإنسان. إحنا اللي لازم ندير الحياة.
1: عموما هو دحين الآن فعلا يعني في مؤسسات ومنظمات خايفة من موضوع طبعاً. التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، لأنه بيدخلنا في مشاكل كثيرة مستقبلا. احنا متواصلين معكم في استوديو 20، نروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم تقريبا في اخر 10 دقائق من حلقتنا.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20. وصلنا إلى فقرة خذ العلم. اليوم نتكلم عن الواتساب. الواتساب يختصر طريق البحث داخل المحادثات القديمة على آيفون، ويبدو أن العثور على رسالة قديمة داخل محادثات واتساب لن يكون مهمة شاقة كما كان من قبل، خصوصا لمستخدمي أجهزة آيفون. وتعمل واتساب على تطوير اختصار جديد للبحث داخل المحادثات والقنوات على نظام يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى وظيفة البحث دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أو التنقل بين عدة قوائم. طبعا الميزة هي في الإصدارات 26.36 من واتساب ميسنجر لنظام اي او اس، والمتاح حاليا عبر متجر اب ستور. ايش القصة لولو؟
1: اكيد انه زر البحث اسامة بيظهر عند الحاجة. يظهر الاختصار الجديد بالقرب من الجزء العلوي من واجهة المحادثة لما يبدأ المستخدم بالتمرير الى اعلى للوصول الى الرسائل القديمة. بحسب التقرير اللي نشره موقع اللي هو ديجيتال ترند، وبمجرد الضغط على زر البحث يفعل واتساب وظيفة البحث اللي موجودة بالفعل داخل التطبيق.
0: حلو.
1: عشان وقتها يتمكن المستخدم من إدخال كلمة مفتاحية ويتنقل بين النتائج المطابقة بشكل مباشر. طيب، ولما يرجع لأسفل المحادثة يختفي هذا زر البحث، يعني طبعا انه بكذا معناته ما راح يشغل مساحة إضافية بشكل دائم داخل واجهة التطبيق.
0: حلو. طبعا قبل هذه الميزة كان البحث داخل محادثة محددة على آيفون يتطلب الضغط على اسم جهة الاتصال أو المجموعة، ثم فتح شاشة معلومات المحادثة واختيار خيار البحث قبل العودة إلى المحادثة مع تفعيل وضع البحث. لكن كمان في ميزة أخرى لولو، البحث داخل قنوات واتساب أيضا. يعني هذه الميزة الجديدة ما تقتصر على المحادثات الفردية والمجموعات، بتضيف واتساب زر البحث نفسه إلى القنوات، وقد تكون هذه الإضافة أكثر فائدة داخل القنوات نظرا إلى إمكانية تراكم أعداد ضخمة من التحديثات والمنشورات فيها، خصوصا القنوات التابعة للمؤسسات الإخبارية والجهات اللي بتنشر محتوى بشكل متواصل. وبفضل هذا الاختصار الجديد المستخدم راح يتمكن من الوصول إلى الرسالة أو التحديث الذي يبحث عنه بسرعة أكبر، بدلا من التمرير عبر عدد كبير من المنشورات القديمة.
1: حقيقي أسامة، كمان كانت واتساب قد اختبرت هذا الاختصار في المرة الأولى في أغسطس الماضي لما وضعته في الجزء السفلي من واجهة التطبيق قبل ما تنقله إلى أعلى الشاشة استعدادا لطرحه. وبدأت الميزة الجديدة في الوصول إلى عدد من مستخدمي آيفون على أن يتوسع نطاق طرحها خلال أسابيع المقبلة. وحتى الآن لا يوجد موعد مؤكد لوصول اختصار البحث الجديد إلى أجهزة أندرويد. يعني الآن بس في بصراحة سهلت الموضوع.
0: اي طبعا،
1: يعني انك انت تبحث وتنزل يعني كان متعب بصراحة.
0: هو متعب، لكن دالحين الميزة الجديدة انه خلاص يعني ضغطة زر واحدة انت بتلاقي الموضوع او الكلمة اللي انت تبغى تبحث عنها، سواء في المحادثات الفردية او حتى في المجموعات او في القنوات.
1: صحيح.
0: يمكن احنا استخداماتنا ترى يعني مرة بيسك، لكن في ناس يعني عندهم الواتساب يعني حاجة مهمة.
1: بالضبط.
0: استخدمها للتواصل، استخدمها للعمل، استخدمها لأشياء كثيرة.
1: خليني أقول إن أنا اكتشفت
0: مو العمل يعني جروبات العمل، لا في أشياء ثانية.
1: أنا اكتشفت إنه فعلا هي تحولت إلى وسيلة عملية. يعني أنت لما بتبدأ تراسل أحد حتى أبسط الأمور، يعني شركة التوصيل لما تبغى توصل لك حاجة يقول لك أرسل للموقع، يعني فهي أصبحت وسيلة أساسية وعملية أكثر. فأحيانا فعلا ما بين كثرة الرسائل بتجد إنك أنت قاعد تبحر وسط
0: ترى على فكرة كثيرة. هي صارت بديلة عن الإس إم إس.
1: بالضبط، هذه هي.
0: يعني حتى بعض المتاجر متاجر التسوق صارت ترسل على الواتساب.
1: بالضبط. حقيقي.
0: وحتى صار الواتساب دحين من أرقام ثابتة، يعني مو شرط أن يكون رقم جوال.
1: صحيح. جميل جدا. يعني التطورات هذه أكيد والتحديثات دائما تكون وتصب في مصلحة المستخدم. طبعا احنا في فقرة بالأغلبية أسامة تكلمنا عن بيئتين عمل، بيئة عمل تنافسية وكمان بيئة عمل يغلب عليها الجانب التعاوني ما بين الموظفين. في كمان مجموعة من الرسائل اللي راح نختم فيها إن شاء الله حلقتنا. تبدأ ولا أبدأ؟
0: طيب أنا بسمع رسالة واحدة من أثير المشاعر من اليمن تقول طيب. التعاوني أفضل من التنافس، لأن التنافس يولد الأنانية وحب الذات ومجهود وإرهاق نفسي ومتعب، وفعلا يعني هو ترى فيه في إجهاد نفسي إجهاد ذهني. أما التعاوني يظل العطاء فيه مستمر ودافع ذاتي، وفيه اكتساب خبرات ومهارات مشتركة، وفي ألفة ومرونة في العمل. خالص التحايا لكم جميعا، شكرا يا أثير، يعطيك العافية.
1: خلينا نروح أنا لهذه الرسالة من إيماني اللي تقول مساءكم سعادة، تقول أنا أتوقع بيئة العمل التعاونية هي الأفضل. تقول لأن في النهاية إمكانياتك وشخصيتك وإيمانك بقدراتك هو اللي راح يثبت عملك قبل كل شيء. أما مسألة المدير الغير عادل تقدر تدخل بعينه بكل شغلك، عشان كده وثق شغلك من خلال الإيميلات.
0: أوكي.
1: شكرا لك يا إيمان. هذه الرسالة من فيصل يقول خلوني مع نفسي أطور نفسي واكتسب مهارات جديدة وأنتج بنفسي، لا حد يدخلني مع أحد، وفي النهاية ما يصير توافق أو مشاكل كبيرة في العمل. وجهة نظر كمان يا فيصل، شكرا لك. رسالة من أوكي شوف، هذه إنسانة مريم تقول أنا إنسانة عندي المزاج متقلب، مهما عالجته ما راح يتعالج، فأنا في البيئة التعاونية أكون أفضل، لأن ما يكون العمل كله 100% علي أنا، وخصوصا إذا كانت البيئة هذه كلها محفزة راح يكون عمل جبار.
0: يا سلام.
1: هي ممكن تفيد الأشخاص اللي فعلا كده اليوم يشتغل يوم ما يحب يشتغل يعني. طيب هذه رسالة كمان من عائشة اللي تقول أنا بالنسبة لي بيئة العمل التنافسية أحلى، أنا أتوقع أني راح تخليني أصب كل جهدي على نفسي بحيث أن أنا أطور مهاراتي واكتسب خبرات، والآن وسيلة البحث عن الخبرة والحصول عليها أصبح سهل في هذا الزمن، بضغطة زر تقدر تشوفي خبراء وتكتسب منهم مهارات كثيرة. أوكي صح كلامك بصراحة، أتفق معاك. طيب هذه رسالة من سهى اللي تقول تحية لكم، وتقول بصراحة البيئتين حلوة متى ما توفرت الشروط اللازمة. تقول بيئة العمل التعاونية أهنيك إن قلت المدير وكنت جريئة إنك تقوليها، وليه ما كنت جريئة يا سهى. تقول بيئة العمل التنافسية حتخليكي تصرفي على نفسك اليوم عشان تلاقي نتاجها بكرة. كلام جميل والله. كمان عندي رسالة من عبد الرحمن اللي يقول تحية لكم، يقول والله بيئة العمل التعاونية حتخلي العمل كل واحد يرمي على الثاني، أنا أخلص شغلي وأطور نفسي بنفسي وأسلم شغلي لوحدي. أوكي فعلا ترى أحيانا يحصل إنه اتكالية مثل ما قلت يا أسامة.
0: اتكالية فعلا ترى في كثير من المدراء، ترى هو المدير هو اللي يحفز، القائد هو اللي يحفز، هو اللي يبث هذه الرغبة في الأشخاص إنهم يتعاونوا مع بعض. أوكي القدرات، شوفي في مجال التعاون القدرات تختلف من شخص إلى آخر، لكن لابد إنه الواحد يجتهد.
1: أوكي صحيح.
0: على حسب القدرة، على حسب قدرته.
1: طيب رسالة من ضيف الله أبو شهد، والله اسمك باسم مديرني يا ضيف الله، تحياتي لك، فجعتني الرسالة. يقول بالنسبة لي أنا أشوف إنه العمل التعاوني مهم، ولكن الشخص اللي يبغى يطور نفسه بالفعل يروح للبيئة العمل التنافسية، راح تبدأ تشغل ذهنك دائما عشان توصل للمعلومة، المعلومة ما تجيك لحدك وانت تبحث عن التطوير ما يجيك إلين عندك. يقول أنا أشوف بيئة العمل التنافسية هي اللي راح تخليك إنسان تتهافت عليك سوق العمل مستقبلا.
0: صراحة أنا مع التنافس، أنا مع التنافس في كل شيء. عموما هي البيئة المثالية غالبا ما تكون مزيج متوازن بين سواء التعاونية أو التنافسية. يعني بيئة التعاون يسودها التعاون، الدعم الجماعي دائما في تحقيق الأهداف، مع وجود أيضا منافسة إيجابية عادلة، هذه صحيح. كلها بتحفز كمان الأفراد على الإبداع والتميز، لكن دون الإضرار ببعضهم البعض. أنا أعتقد أنه الآراء كانت 50-50 ما بين البيئة التعاونية والبيئة التنافسية، وإن كنت أنا أميل إلى البيئة التنافسية وأنت تميلين إلى البيئة التعاونية، هذا ما استشفيته من من ردات فعلك يعني
1: لا أنا أعطيت للإثنين. شوف خليني أقول
0: يعني
1: لك،
0: أنت محايدة؟
1: أنا محايدة لأنه
0: لكن لازم تتبنين واحد من الآراء. انت وانت في بيئه عمل.
1: شوف انا بقول لك على يعني على صعيد اللي احنا بنعمل اوريدي احنا في بيئه تعاونيه فاشتغلت في هذا الجانب اوكي ان انا اشتغل في بيئه عمل تعاونيه والحمد لله يعني تنافسية ان انا فعلا قعدت اشتغل على نفسي واخذ دورات فاحنا عملنا الاثنين ترى لو تيجي تنظر للموضوع الاثنين حلو انك انت تكون في بيئة عمل تنافسية ولكن خليني اقول انه بما انه احنا في بيئة عمل تعاونية وشفت ثمارها الحمد لله فاليوم حسب لك التنافسية وحاخذ التعاونية
0: ولكن التعاون لا يلغي التنافس
1: اكيد طبعا.
0: شكرا لولا العبد الله يعطيك العافيه.
1: شكرا لك اسامه الغريبي.
0: شكرا سلطان المحياوي اليوم كان معنا من الاخراج. ايضا شكرا زميلتنا ريهام قبوري اللي شاركتنا في الاعداد ونسقت مع ضيفتنا اليوم. شكرا لكم انتم مستمعينا.
1: اكيد شكرا على طيب المتابعه واكيد نتمنى لكم سهره سعيده مع برامج اذاعه جده. اكيد بعدنا في برنامج بانوراما للرائعه روان عاشور. اكيد اخبار فنيه كثيره تنتظركم معاه. خليكم دائما على السمع. نشوفكم على خير في امان الله.
2: استوديو 20 على جده FM.

0: جدة اف ام على هواك. بانوراما الآن على جدة اف ام.
1: يا مساء الخير، يا مساء الرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في بانوراما اللي بدأ مشواره معاكم الحين وحيستمر لين الساعة 11. معي أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. ساعة فنية حنقضيها معاكم ونتنقل بين آخر الأخبار الفنية، حنشوف إيش عندنا أفلام جديدة، إيش في ألبومات جديدة، كمان حنروح لفقرة فيستيفال ونشوف إيش في مهرجانات فنية جديدة، ونشوف آخر الأخبار الفنية سواء كان في كوريا، في تركيا أو في هوليوود، وكمان حنروح لفقرة ثروباك ونشوف إحساسكم مع الأغنية اللي اخترنا لكم هي اليوم، ونختم معاكم بميدلي جميل اخترنا لكم هو. فأتمنى أنكم تقضوا معنا ساعة حلوة فنية خفيفة ظريفة وتنبسطوا فيها معنا. حنروح لأول فاصل ونرجع، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام، ويا هلا وسهلا بكل بيسمعنا عبر الاثير او بيسمعنا على حساب اذاعه جده في منصه اكس او في تطبيق الاولى او برضو في تطبيق سعودي راديو بلس، واللي بيسمعنا سواء كان رايح بيته ولا رايح مشوار ولا طالعين ولا راجعين، وين ما كنتوا بتسمعونا نحن معاكم في اذاعه جده تحديدا في بانوراما. تحيه لكل اللي بيتواصل معانا، يا هلا وسهلا فيك يا عمار. أمانة الكلام ما قدرت يقوله أول في برنامج استوديو عشان هتقوله عندي. طيب الله يسلمك، في غير في ناس كتير حسلم عليهم، أنا ماشي هسلم اليوم يا عمار، الله يسلمك من كل شر والله يبارك فيك مرة تانية. طيب في فقرة نيو ألبوم، الفنان اللبناني وائل جسار شوق جمهوره الأحدث أعماله الغنائية بعنوان نص الليل، بعد ما طرح البرومو الرسمي لهذه الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيطرحها بالكامل خلال الأيام المقبلة. طبعا نص الليل حتيجي باللهجة المصرية، وبتحمل طابع رومانسي من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، انتهى شركة روتانا. جسار انتهى من تسجيل هذه الأغنية في لبنان وبدأ يروج للبوستر الرسمي لها والبرومو كمان. وائل جسار أعلن في وقت سابق عن قرب طرح هذه الأغنية، وقال إنه هي عمل رومانسي باللهجة المصرية، وحيكون طرحها قريب جدا، وهي بعد مجموعة من الإصدارات الحديثة اللي وائل جسار عم يصدرها، بيواصل فيها حضوره في اللون الرومانسي اللي ارتبط بيه طوال مسيرته الفنية. كمان الفنان عمر كمال بيستعد لطرح ألبوم جديد بعنوان سبنا بعض ليه، وحيطرحه في شهر أكتوبر القادم، بيضم 14 أغنية بأشكال موسيقية وموضوعات متنوعة. كمان عمر طلب من جمهوره أنه يساندوه ويدعموه خلال هذه الخطوة الفنية الجديدة. الفنان اللبناني راغب علامة أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان جنون عبر مختلف المنصات الرقمية، بالتزامن مع طرح الفيديو كليب الرسمي للأغنية. قدم راغب في العمل الجديد حالة رومانسية مليانة بالشغف، تتناول مشاعر الحب والانجذاب، بتعبر عنها كلمات الأغنية. هي بتبدأ طبعا بهالمرحلة بحياتي، رح سميها جنون. أتوقع أنه هذه الأغنية اللي طرحناها أمس في التصويت، اختار راغب علامة أنه يقدم الفيديو كليب تبعها بصورة مختلفة. العمل جاب الرسوم المتحركة بالكامل، وهو بيظهر بشخصية كرتونية في مجموعة من المشاهد اللي بتستعرض تفاصيل العمل. هذه الأغنية بتحمل توقيع زياد جمال في الكلمات والألحان، هادي كريم في التوزيع الموسيقي. جنون برضو من ضمن الأعمال اللي بيطرحها راغب علامة تمهيدا للألبوم المقبل بعد إصداراته الأخيرة، كان عنده آخر أغنية أصدرها اسمها كده كده في يوليو الماضي. كمان الفنان أحمد جمال كشف عن تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية، وقال حيطرح مني ألبوم جديد فصل الشتاء، ويتضمن مجموعة من الأغاني اللي بيغلب عليها الطابع الدرامي، والعمل ما زال في مرحلة التحضير ولسه عم يستقروا على الأغاني النهائية. وقال الفريق إلى الآن ما اختار كامل الأغاني، لكن قال إنه الميني ألبوم ما حيقل عن 5 أغنيات وحيزيد. طب كده صار ألبوم يعني؟ حيزيد وفقا لما يتم الاستقرار عليه الفترة المقبلة، وقال انه حيكون مختلف من حيث الحالة والمضمون، وحتنتمي الاغاني الى اللون درامي. واضاف انه المشروع الجديد ضمن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة، وحيقدم مجموعة من الاغاني اللي بتحمل افكار وحالات مختلفة تتناسب مع الجمهور اللي اعتاد على اعماله الغنائية الرومانسية. من أحمد جمال لرامي جمال اللي بيطلق أغنية أمانة ما تمشيش في جدة. فاجأ الفنان المصري رامي جمال جمهور جدة بإطلاق أغنيته الجديدة أمانة ما تمشيش للمرة الأولى أمس خلال الحفل اللي أقيم على مسرح عبادي الجوهر أرينا في الليلة اللي ضمت الفنان مصطفى كامل وبهاء سلطان. رامي جمال قدم الأغنية للمرة الأولى قدام الجمهور في خطوة جاد بالتنسيق مع محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لشركة بنشمارك، وجدة كانت نقطة الانطلاق الأولى لهذا العمل قبل ما يطرحه رسميا عبر المنصات الرقمية. أنا أبغى أعرف حاجة، إنه أمس الأغنية انطلقت وكان أول انطلاقة لها على المسرح، الجمهور متى لحق إن هو يحفظ الأغنية ويرددها مع رامي جمال؟ أنا ما كنت أعرف صراحة.
وأخيرا عندنا الفنانة جنة طرحت أحدث أغانيها بعنوان امشي سبني من كلمات محمود عليم وإلحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم. الأغنية بتنتمي للأعمال الدرامية اللي بتميز جنات وتواصل جنات فيها طرح ألبوم اللي فاتوا، هذا الألبوم الغنائي الجديد اللي بتختار فيه الأغنيات والتعاونات اللي حتقدمها الفترة المقبلة. بلاش دراما في الصيف يا جماعة، بلاش دراما، خلوا الدراما للشتاء. حنسمع أغنية امشي سبني جديد الفنانة جنات ونرجع خلوكم على السماء.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معكم في بانوراما على جدة اف ام وفي رزنامة الاخبار. بدأت السينمات قبل كم يوم عرض الفيلم السعودي اثر الفراشة عزام، اللي بيتناول رحلة نضوج بيعيشها الطفل عزام بتنقلب حياته بعد ما يعبر بوابة ضوئية تنقله من العالم الواقعي. بيتناول الفيلم قصة عزام الانطوائي واللي ادمن على الشاشات ويعبر بوابة ضوئية ينتقل الى عالم الفراشات الواسع. بعد كده رحلة نضوج بتتناول حب الوطن والشجاعة والبحث عن السعادة بعد فقدان والده في إطار من المغامرة والكوميديا. هذا الفيلم من إخراج أحمد منير، رياض يسري، فكرة عبد الرحمن الشايع، سيناريو حوار هاني تيتا، وبطولة راشد الشمراني.

بيصور أو بيحضر لفيلم العارف 2 مع المؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء. بيقدم عزة فيلم العارف 2 بعد نجاح الجزء الأول قبل 5 سنوات. كتب هاني عبد الله عبر حسابه على فيسبوك، طبعا هاني عبد الله هو المنتج الفني للعمل العارف 2، بعد الانتهاء من فرقة الموت مباشرة حيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبا، دعواتكم بالتوفيق والنجاح. فيلم العارف من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن مصيبس، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم اللي حيظهروا كضيوف شرف، من أبرزهم محمد ممدوح. الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الدين. بتشهد الساحة السينمائية الفترة الجاية عودة عدد من الأفلام اللي حققت نجاح جماهيري لافت في عرضها الأول، بيحضروا لأجزاء جديدة بعد سنوات طويلة على طرح الأجزاء الأصلية، في خطوة بتعيد إلى الواجهة أعمال ارتبط فيها الجمهور وحققت حضور خاصة في السينما المصرية. خلنا نقول كمان في السينما العربية ككل، تنضم لقائمة هذه الأعمال فيلم سهر الليالي، حلم العمر، وغبي منه فيه. بيعمل صناعها على تطوير أفكار جديدة للأجزاء المرتقبة مع اختلاف طريقة التعامل مع الشخصيات والأحداث من عمل إلى آخر، خاصة مع مرور سنوات طويلة على عرض الأجزاء الأولى. كمان عندنا زي ما قلت لكم سهر الليالي، لأن سهر الليالي الجزء الثاني منه بعد 23 سنة من طرح الجزء الأول، السيناريست تامر حبيب كشف أنه بعض التفاصيل المتعلقة بالتحضير للجزء الثاني من هذا الفيلم بيتعاون فيها مع المخرج كريم الشناوي، ووضح أنه حيسند البطولة إلى جيل جديد من الفنانين الشباب، حيقدم معالجة عصرية بتعبر عن شكل العلاقات الإنسانية في الوقت الحالي، لأنه سهر الليالي كان من أبرز الأفلام اللي قدمت البطولة الجماعية في السينما المصرية. انعرض الجزء الأول عام 2003، وشاركت في بطولته منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، فتحي عبد الوهاب، علا غانم، إلى جانب نخبة من النجوم. أخرج الفيلم هذاك الوقت هاني خليفة، وتم اختياره لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار خلال عام إنتاجه 2003. أتوقع أنه أدام أنتوا حتسووا فيلم جديد وجيل جديد بالكامل، ما أتوقع أن أنتوا كان يعني ما بعرف إذا كان ارتبط بنفس الاسم أو نتسموه سهر الليالي 2، لأنه حيكون في مقارنة، والمقارنة دائما هي اللي بتظلم الأعمال سواء القديمة الأجزاء القديمة والأجزاء الجديدة. فيلم متغير بالكامل، الأبطال متغيرين بالكامل، القصة متغيرة بالكامل، أنا أشوف أنه من الأفضل أنه يكون له اسم جديد، لأنه كده حينظلم. زي حريم كريم 2 اللي قدمه مصطفى قمر، كان على طول تحت المجهر بيقارنوا بين الجزء الأول والثاني، فمو حلو أنه أنتوا بعد 23 سنة، هذا رأيي يعني، بعد 23 سنة تسووا فيلم ثاني بنفس الاسم بس بطريقة مختلفة. الفيلم الثاني عندنا كمان حمادة هلال، حيقدم الجزء الثاني من حلم العمر بعد 18 عام من النجاح اللي حققه الجزء الأول لما انعرض عام 2008. شارك في البطولة ذاك الوقت دينا فؤاد، عزة أبو عوف الله يرحمه، هلا فاخر، توفيق عبد الحميد، رامي وحيد، والعمل من إخراج وائل إحسان. كان قصة الفيلم أنه أحمد شاب فقير بيعيش مع والدته وأخته، يحب الملاكمة، حياته تتغير بتمر بعدد الأزمات، بعد كده اتغيرت حياته، حبيبته تزوجت بعدين ماتت، يعني فيلم كان درامي لدرجة وحزين ومتعب صراحة. هنا حيعملوا الدور الموسم الثاني، بس لسه يعني هم قرروا ان هم يعملوا الجزء الثاني، بس لسه لا استقروا على الابطال ولا على القصه ولا على اي حاجه، بس انه اطرحوا الفكره وحيعملوا عليها. في كثير من الابطال توفوا في اللي كانوا مشاركين في الموسم الاول. طيب الفيلم الثالث كمان غبي منه فيه، هذه من المفاجآت السينمائية كمان اللي أعلن عنها الفنان هاني رمزي، إنه هو عم يحضر الجزء الثاني من هذا الفيلم بعد 22 سنة على عرض الجزء الأول. تحول بمرور السنوات لوحدة من أبرز الأفلام الكوميدية في الألفية الجديدة. كشف هاني رمزي عن تشكيل ورشة كتابة بتضم المؤلفين أمجد الشرقاوي وشادي محسن للعمل على معالجة جديدة وأفكار وشخصيات تتناسب مع التطورات الحالية، بيحافظوا فيها
على روح الكوميديا اللي ارتبط فيها الفيلم من أول ما انعرض.

متأكد أنه الجزء الجديد ما حيكون امتداد مباشر لأحداث الجزء الأول، وما حيكون في عودة لشخصيات قديمة، خاصة في ظل رحيل عدد من أبطال العمل الأصلي. هم أساس الفيلم الأصليين توفوا، يعني الأبطال اللي كانوا مشاركين زي نسيت اسمه حسن حسني، وكمان طلعت زكريا، هم الأساس اللي كانوا موجودين. فأنت يعني هو هل إنه لما يكون الفنان أو الشركة الإنتاج أو صناع العمل بيكونوا ما عندهم قصة جديدة، بيدوروا على أفلام كانت ناجحة ويعملوا منها جزء تاني؟ هذا يمكن المخرج الوحيد. كمان عندنا من الأخبار الفنية اختتام تصوير بيبي بوم في الرياض، أول تعاون بين إبراهيم الحجاج وآيتن عامر. اختتم فريق عمل هذا المسلسل تصوير مشاهده في العاصمة الرياض بعد أسابيع من العمل في تجربة درامية بتجمع الفنان السعودي إبراهيم الحجاج والفنانة المصرية آيتن عامر للمرة الأولى وسط أجواء احتفالية جمعت فريق المسلسل في ختام التصوير. هذا المسلسل بينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، بيتكون من 10 حلقات، بيقدم مجموعة من المواقف الإنسانية والكوميدية ضمن أحداث قصيرة وسريعة الإيقاع. يشارك في بطولة العمل الحجاج وآيتن عامر، عبد العزيز كريم، عبد العزيز ماما خوخة، أبرار فيصل، ومريم عبد الرحمن وغيرهم. بيحمل المسلسل توقيع شادي كيوان في السيناريو والحوار، والسمعان في مهمة الإخراج، والعمل كله للمنتج جمال سنان اللي بينتج هذا العمل. حيتم طرحه عبر منصة شاهد في الفترة المقبلة بعد ما يخلصوا كل مراحل المونتاج والتحضيرات النهائية للعرض. أبطال العمل عبروا عن سعادتهم بهذه التجربة، وكمان المخرج كان سعيد بهذا العمل والمسلسل لأنه أول أعماله اللي بيصورها في المملكة. طيب احنا مكملين طالعين لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: بانوراما على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد، وصلنا معاكم لفقرة سبوتلايت ونشوف إيش آخر أخبار الدراما التركية. في ترند كان أمس موجود في تركيا وعلى منصات التواصل، حتشوفوه في كل مكان، عن السلطات التركية حطت أو وضعت عدد من أبرز نجوم الفن والرياضة قيد الاحتجاز. في ممثلين كثير انحجزوا، من بينهم الممثل راس بولوت وميليسا سيزي ومغني الراب سيفو، في إطار تحقيق تجريح النيابة العامة في منطقة بكركوي باسطنبول بشأن شبهات مرتبطة بتعاطي مواد محظورة أو تسهيل استخدامها. أمس أعلنت النيابة أوامر باتخاذ هذه الإجراءات بحق 18 شخص، ممثلين، مغنيين، شخصيات رياضية، إعلامية، صناع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي. بيان النيابة العامة اللي نقلته وسائل الإعلام التركية جات وتوصلت إنه النيابة قالت عندها أدلة بتدعم وجود اشتباه معقول في هذا التعاطي أو التسهيل أو توفير أماكن لاستخدامها، وما تعني هذه الإجراءات ثبوت الشبهات بحق المشمولين بالتحقيق، وما أصدرت حتى الآن أحكام قضائية. الجدير بالذكر إنه كثير من الفنانين مرتبطين بأعمال ومسلسلات، وفي بعضهم خارج تركيا بيصوروا أعمالهم. أنا مستغرب أنه كل فترة بتسوي النيابة هذه الحركة، السلطات التركية بتسوي دي الحركة، بتجي بالكده بالكومة تأخذهم وتحطهم وتحتجزهم وتحقق معاهم بتهم، يعني ما هي، وبتعمل لهم تحاليل بتهم ما بتكون صحيحة. فما أعرف إيش الغرض يعني من هذه الاحتجازات. شيء غريب إنه ما يعني، يمكن خلال الفترة هذه يمكن 4-5 مرات عملوا هذه الحركة. هذا الشيء اللي بيخلي الأجواء متوترة كمان عندهم هناك. الجمهور ما كان عاجبه الموضوع، خصوصا إنه يكون فنان عنده فان زي أراس، فنانينه مرة كثير، فمن الناس اللي فاليوم آخر حاجة صارت إنه أراس عطاهم رقم الجوال، قال لهم عندي رقم سري واحد، رقم الجوال تفضلوا خدوه وسووا اللي تبغوه وشو شوفوا كل حاجة. ما لقوا حاجة، وللآن ما يعني ما الأحكام ما صارت، وكل فترة هم يمسكوهم سووا لهم تحاليل ويخرجوهم وبكفالات. أنا ما أعرف إيش السبب. الله يجيب الخير. نروح لديميت أوزديمير وكان يلدرم في تورنتو، ظهروا ويحتفلوا بالعرض العالمي الأول لفيلم عرس الجن. اتواجد النجمان التركيان ديميت أوزديمير وكان يلدرم في تورنتو الكندية بالتزامن مع العرض الأول لفيلمهم الجديد عرس الجن ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. بيشارك في هذا الفيلم بيشارك في قسم بلاتفورم بالمهرجان، في أول عرض عالمي له يجمع العمل ديميت وكان إلى جانب إلهان وسارب وهيلين وإلفا. الفيلم من كتابة وإخراج فريد كارهان، دور أحداثه حول أربع أشخاص أشقاء يجتمعوا بعد سنين من الفراق في قرية نائية بالأناضول يحضروا حفل زفاف شقيقتهم. تبدأ الاحتفالات تبدأ خلال الاحتفالات ذكريات قديمة وأسرار عائلية تظهر. ظهر ديميت أوزديمير وكان يلدرم في عدد من الفعاليات الإعلامية كمان المرتبطة بالفيلم في تورنتو وسط اهتمام إعلامي بالفيلم اللي بيخوض نجوم التجربة السينمائية على الساحة الدولية. طبعا يعد حضور هذا الفيلم في هذه المحطة الدولية البارزة شيء يعني له قيمته عندهم عشان كده هم متحمسين كمان في تركيا لهذا العمل. كمان عندنا المدينة البعيدة، هذا المسلسل اللي المفروض ان هو كان مأخوذ من المسلسل اللبناني الهيبة، المسلسل السوري العربي خلينا نقول الهيبة. المسلسل راح مكان مرة بعيد، راح مرة مشوار مرة بعيد ولا يقرب للهيبة لا من بعيد ولا من قريب. بدأوا زي بعض في كل اللقطات شبه بعض نفس المسلسل، بعد كده راح مكان مرة بعيد. يعجبني في الكتاب الأتراك يمشوا على جو الفانز، الجمهور يبغى يخلي الفنان يرتبط بالفنان ارتبطوا. في المسلسل الميت أحيوه، رجعوه قبروه بعدين رجعوه بعد فترة، فما هو أبدا شبه الهيبة خصوصا في النسخة الثالثة أو في الموسم الثالث. عاد المسلسل التركي أوزاكا شهر أو المدينة البعيدة إلى الشاشة مع انطلاق موسم الثالث، انعرضت الحلقة الأولى يوم 14 سبتمبر من الموسم الثالث يعني الموسم الجديد. حقق المسلسل حضور قوي في افتتاح موسمه، تصدر الفئات المشاهدة الثلاثة وسجل حضور ملفت، والأحداث هذا الموسم بتستكمل عليا وجيهان. على فكرة جيهان كان المفروض أنه هو شخصية تيم حسن، وعليا اللي هي نادين نجيم. نادين نجيم في الموسم الأول خلاص انفصلت، وكان المفروض أنه هنا برضو تنفصل البطلة في المدينة البعيدة، لكن الفانز في تركيا ما حبوا الانفصال، فالكاتبة استمرت على العمل وألفت من عندها أجزاء جديدة. المهم أنه عليا وجيهان تبدأ الأحداث وتتطور تطورات صادمة اللي شهدتها نهاية الموسم الثاني، أو حتبدأ عليا حياة جديدة في بودابست مع ابنها وحيلحقها جيهان. المهم أنه المسلسل حيكون مطاردة مطاردة مطاردة، الله يعينكم عليه. أوزان أكبابا وسينام أنسال أبطال العمل بيواصلوا تقديم شخصياتهم الأساسية، انضمت العديد من الشخصيات الجديدة للمسلسل، وينعرض هذا المسلسل على قناة كانال دي، وعلى فكرة موجود مدبلج باللهجة السورية في MBC.

كمان عندنا مسلسل البئر المظلم، التغيير المفاجئ اللي صار فيه قبل انطلاق تصويره. شهد مسلسل البئر المظلم كاراكايا تغيير جديد في قصته قبل انطلاق تصويره. اتأجلت جلسة قراءة السيناريو اللي المفروض انه هذا الأسبوع تعقد، وعملوا إجراءات وتعديلات على النص. التغيير الأبرز كان في إحدى الشخصيات اللي بتجسدها الفنانة التركية أوزغاتور، كانت شخصية في النسخة الأولى من السيناريو إنها ترجع لبلدها بشخصية جديدة، لكن مع التغيير صار في قصة جديدة وتشكل تفاصيل ومسار وأحداث جديدة. المسلسل هذا بيجمع أوزغاتور وأونورتونا من كتابة دينيز أكشاي، وينعرض أو حينعرض في قناة الكانال دي، وحتنطلق عمليات التصفير في مدينة توكات بعد الانتهاء من التعديلات والتحضيرات الجديدة. طيب، في الخبر الأبرز كمان برضو كان ترند أمس أو أول أمس، المسلسل المفروض انه هو كان صيفي واستمر هذا، يعني بعد ما خلص موسم الصيف استمر هذا الموسم، مسلسل اسطنبول رأسا على عقب. الاعلان او الاخبار الجديدة اللي كانت حول هذا المسلسل انه البطل الرئيسي في المسلسل حيتوفى، فكان هذا الشيء اللي صار في جدل بين متابعينه. تم تداول لأنه كواليس التصوير كمان كان في جنازة، كان في صور اللي هم عندهم في الجنازة يحطوا صورة الميت، فكانت الصورة تحمل الشخصية الأساسية اللي هي أمير بيأديها الفنان رحيم جان. انتشرت بعد الحلقة 15، يعني المفروض أنه هي الحلقة الجديدة تنعرض يوم الاثنين، وحيتوقف العمل أسبوعين. في هذا العمل حيكون متوفي، بس في بعض الصحفيين قالوا انه ممكن ما يعني الوفاه حتكون يا حلم يا انه خطه وبس والله. فالله يعين الله يعينكم على المسلسلات الطويله. هذه احدث الاخبار اللي بتخص الدراما التركيه. طالعين فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

حياكم الله من جديد ومكملين معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا معاكم لفقرة ثروباك في أغاني نحسها بس ما نسمعها, يعني من نسمع هذه الأغنية الجاية بنعيش الذكريات اللي كانت فيها وبتاخدنا لأماكن بعيدة. من أول جملة فيها ترتبط معانا بمرحلة وذكريات وأشخاص ونروح معاها لأجواء مختلفة طبعا غير لنبيل شعيل. إيش تذكركم هذه الأغنية وإيش الإحساس اللي تستحضروا فيها؟

0: دراما على جدة اف ام.
1: وبكذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا لكل استمع لنا وكان معنا في هذه الساعة, وإن شاء الله تكون الساعة خفيفة وجميلة واستمتعتوا فيها واستمتعتوا في فقرات البرنامج. اليوم وصلنا وحنختم معاكم بفقرة ميدلي. اخترنا لكم اليوم أغاني جميلة للفنان عبد المجيد عبد الله. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور, من الإخراج سلطان محياوي. كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير.

بانوراما على جدة اف ام. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواء.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. أهل الأخطاء والعشوائيات يخسر نهائي القارات. الأهلي يفقد أول ألقاب الموسم والجماهير دخلت في حالة إحباط. بوسيتش ضاع الطريق وأفقد الأهلي الشخصية. المنتخب السعودي بعد غياب طويل عن البطولات ينتظر فك العقدة في كأس الخليج.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. والكتاب باين من عنوانه، تكلم على الأهلي والكتاب باين من عنوانه من بداية الموسم، من نوعية التعاقدات، من نوعية المدرب، من الخسائر اللي قاعدة تصير في الدوري، الخلود 3، قادسية 3، هلال 3، إلى شكل الفريق الفني. ختموها في أرتيم، ويبغى الأهلي حق كأس القارات كيف؟ واضح الكتاب باين من عنوانه وأقفل الكتاب. الأهلي السنة الثانية على التوالي كأس الأفريقي الآسيوي يخسر الأهلي، مرة في جدة ومرة في جنوب أفريقيا. يلا واللي بعده. أنا خالد الشنيف ضيوف الكرام، ناصر الشمراني مساء الخير أبو علي.
1: مساء النور عليك وعلى الزملاء والمشاهدين الكرام.
0: أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور أبو علي.
0: سلطان الأحياني مساء الخير.
3: مساء الخير أبو علي، مساء عليك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: عبد الرحيم مخليك آخر واحد، أقول لك مساء الخير ولا مساء إيش؟
4: والله لسه بقول لك نفسي أقول مساء الخير، بس الخير كله راح، إيش نسوي عاد؟ الحمد لله على كل شيء. مساء الخير عليك وعلى الزملاء الموجودين وعلى السادة المشاهدين.
0: كنت مأمل شيء أفضل مما كان ولا هذا واقع بصراحة؟
4: والله أبو لويتي بصراحة أنا عن نفسي أنا كنت متوقع ده الشيء، بس الشوط الأول ها أدانا شوية تفاؤل، لكن للأسف عندنا مدرب أنا ما شفت أفشل منه.
0: أفشل منه في إيش؟
4: في كل شيء. مدرب فاشل بكل معنى المعنى، بكل معنى الكلمة. لا هو اللي يعرف يقرأ مباريات، لا هو اللي يعرف يبدل، لا هو اللي يعرف يصلح مشاكل، لا ما مدرب فاشل بكل معنى الكلمة. وأقول لك شيء أبو الوليد، الإدارة اللي أبقت عليه هذا فشل أكبر، هم أفشل من المدرب ما دام أبقوا عليه.
0: بيجر هو بيمشونه ولا بيجلس؟ أنا ما فهمت منك.
4: خلاص بعد ما فات الفوت.
0: ها قصدك يمشونه من أول أنت؟ ها
4: المفروض من اول يمشوا. الكتاب باين من عنوان، انت قلت مدرب باين، ما حد مقتنع في المدرب ده ابدا، يمكن الا احمد.
2: انا بخليه على راحته الحين، ما انا
0: خليه يفر،
2: خليه يفر
4: حبيبي احمد.
0: طيب والله شيء مؤلم اللي حدث. ها انا بدخل في المباراه وانتم
2: شوف، انا بالنسبه لي الاهلي بوضح من بدايه الموسم التخبطات اللي صارت في الأهلي ووضحت والطريق اللي بياخذه في هذا الموسم، ومن الإدارة، من التخطيط، من الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي صارت مع مدرب راح مدرب جاء، مع تعاقدات مع مدير رياضي. فهذا يبين لك أن النادي الأهلي أساسا ما عنده استقرار على المستوى الكيان ككل، من الناحية الإدارية الفنية اللاعبين. أعتقد هنا يبين لك العمل إذا ما كان متوافق من سنة لسنة، أكيد في مرحلة من المراحل تبين المشاكل كبيرة.
0: إيه بس بطولة كانت في المتناول يا ناصر.
1: والله شوف
0: متناول، يعني ما كان في سان داونز الفريق الملحق.
1: لا أبدا أبدا، أنا كنت أتوقع أنه الأهلي اليوم بالذات الشوط الأول أنه يفرق في المباراة، لكن اللي حصل أنا أشوف أنه تخبطات بالذات الشوط الثاني. ممكن نقول بداية المباراة كانت الرغبة واضحة عند اللاعبين بالفوز بصراحة، شوف المباراة كانت 1-1، لكن اللي نشوفه الأيام دي الأهلي السنة اللي فات والسنة دي أنها الأفريقية الآسيوية بدأت تصير صعبة عليهم، وأنا أتمنى ما تكون عقدة لا الأهلي ولا لأي نادي سعودي في القادم. لازم نتعدى ذي الكاس بالذات، لو تعديناها تمشي الأمور.
0: ما لا لا لا لا
1: أتمنى
0: الهلال هو اللي وصل نصف نهائي كاس العالم.
1: لا اقول اتمنى القادم
0: ايه، والبقيه ما وصلوا
1: القادم باذن الله.
0: اذا في احد يذكرنا غير الهلال وصل نصف نهائي كاس العالم؟ نهائي كاس العالم، عفوا
1: نهائي كاس العالم والثاني على العالم.
0: والثاني على العالم
1: صحيح.
0: طيب هذه نتائج، ورينا نتيجه المباراه اليوم، سان داونز والاهلي 2-1 انتصر سان داونز على الاهلي في كاس القارات الأفريقية الآسيوية والمحيط الهادي، ترى ثلاث بطولات. عبد الرحيم تفضل عن المباراة.
4: الله أبو الوليد، أول شيء أنا أقول هارد لك جماهير النادي الأهلي، قدر الله وما شاء فعل، يمكن كنا البطولة دي محتاجينها أصلا حتى للموسم، حتى لتكملة الموسم، لكن ربنا ما كتب.

0: الشوط الاول كان جدا ممتاز، انا بالنسبه لي كان ايجابي للنادي، اعطانا تفاؤل انه ممكن ناخذ البطوله، بعكس الشوط الثاني اللي كان شوط فاشل جدا. طبعا انا احمل المدرب كامل الخساره، بالذات الشوط الثاني، بالذات تبديلاته اللي كلها غلط، اوقات التبديلات يعني مع احترامي له مدرب فاشل في كل شيء، لا يعرف يبدل في الوقت المناسب ولا يعرف مين يبدل، ضيع المباراة علينا. أنا أشوف أبو الوليد المباراة كانت في متناول يد سان داونز، أوكي خصم قوي لكن اليوم ما كان في يومه.
1: دكتور سلطان عن المباراة تفضل.
2: أنا أشوف عنوانها وعنوان الخسارة ما غير الأهلي في الفترة الصيفية أضاع عليه أهم بطولة قارية، وبتكلم ما غير بداية من المدرب، بداية من بوزيتش والتغييرات اللي حصلت، ترينكاو وتكلم عن أبو بكر أرتيم وحتى ديابي، وشوف غياب محرز وشوف غياب كيسي، هذا واحد. في البطولات القارية النخبتين الأهلي كان أكثر الأندية إعدادا وتحضيرا وحتى استفادة من العناصر الأجنبية، تتكلم في البطولات اللي أخذها كان يلعب العشرة أجانب وكلهم فاعلين. اليوم الأهلي بدأ على الرغم أنه قادر يشارك عشرة أجانب بدأ بسبعة أجانب، هذه نقطة. لما تتكلم عن مدرب الشوط الأول صحيح وإن كان الفريق قادر يعني كان أخطر وكان أكثر وصول، ولكن أنت تعاملك مع إدارة المباراة كان تعامل خاطئ، بداية من الإبقاء على جالينو كلاعب طرف اللي شفنا كيف قيمته في النخبتين السابقة، ومع هذا المدرب اختفى لأن التوظيف كان أقل والأدوار الدفاعية لجالينو كانت تخفي كثير من خطورته. حتى في تغييراتك يعني أنت بعد الشوط الأول كان أقل لاعب ترينكاو في إضاعة الفرص كأكثر لاعب أضاع فرص في المباراة في الوصول وكذلك حتى في القرارات، كان مفترض بين الشوطين تبدأ بأول تغيير ما تنتظر المباراة. أنت يعني قادر مع مرور الوقت ترى الأفضلية للفريق المستضيف للفريق اللي متعود على الملعب، بداية المفترض أنك تغير جونزالفيس بدل ترينكاو من بداية الشوط، ومن بعدها فراس يكون بديله جالينو، لكن تغييراتك بعد التأخر وجالينو يكون لاعب ظهير وترينكاو وصالح أبو الشامات في الدقيقة بعد الدقيقة 92، فكل هذه تغييرات توضح لك التخبط مع هذا المدرب، بالإضافة إلى الهدفين ذكرنا معك كابتن خالد أن الفريق دفاعيا يعاني. الهدفين الآن في التنظيم الدفاعي وفي الوقفة وفي الرقابة كلها تتكلم عن كل عرضية ثلاثة إلى أربعة لاعبين من الأهلي بدون أي رقابة، وكانت منها الهدفين اللي أحبطت هذه البطولة وأبعدتها عن ممثل الوطن وعن وطننا بشكل عام.
1: طيب أحمد على بوسيتش مدرب الأهلي يتحمل
3: يتحمل
1: أتكلم أنا الموسم انسوا من خلال المباراة
3: الآن بالنسبة اليوم يتحمل 100%. أول شيء في اختيار التشكيل الخطأ والتعامل في المباراة، مع أن صحيح صنعت له فرص، حصل على فرص الشوط الأول كان ممكن يكون نتيجة إيجابية، لكن على الشكل العام هو بدأ خطأ. أول شيء أنت الآن لما تلعب توني وفراس، توني شفنا تمركزه اليوم أغلب يطلع على الطرف بشكل كثير، اليوم مين أخطر لاعب عندك في الطرف؟ ممكن حتى لو كان مو في أيام الماضية لكن تحتاجه جالينيو. التغييرات اللي حاولت تبدأ تصحح الموضوع هذا خطأ. التنظيم اللي في خط الدفاع واضح المشاكل، حتى لو كانت فيه أخطاء فردية من لاعبين لهم القيمة العالية إلا أن التنظيم يعتمد. بدأ خطأ، قراءة خطأ، نهاية خطأ أكيد، فأعتقد أنه يتحمل المسؤولية 100% اليوم على إدارة المباراة من البداية.
1: كم مقيل من المدرب؟ هو الشباب لسه ينتظرون الرقابة، لكن أبها وش اسمه عفوا التعاون قال ممكن يكون ثاني قال هذا
3: أكيد. بعد انا اعتقد ان الاهلاويين ما هو براضين، واعتقد انه وصلوا القناعه انه يمكن ما يناسب الاهلي.
1: طيب انا بجي لك ناصر الى فرصتين ترينكاو، كان بالامكان افضل من التعامل من هذا التعامل ولا هذا التعامل المثالي بس ما وفق؟
4: والله شوف ترينكاو بصراحه اليوم اكثر واحد اضاع فرص المباراه، لكن انا اشوف ان ترينكاو ممكن الاستعجال، ممكن اقول لك البعد اوقات عارف عن التهديف، مع انه سجل قريب يعني في الدوري عندنا وضاع فرصه ترى في مباراه الحزم اذا ما خاب ظني نفس الفرصه نفس الفرصه دي. فاقول لك ترينكاو صعب انك اليوم تجي تقول ترينكاو ممتاز، لا جيد ممكن، لكن ما يتقارن باللاعبين اللي رحلوا من الاهلي سواء محرز سواء كيسيه. بصراحه انا اشوف انا هذه الفرص والله ما تضيع، انا اتكلم كمهاجم ما تضيع، لكن ممكن اللاعب اليوم اللي شفناه ما في الا ترينكاو هو اللي اكثر واحد اضاع فرص. ليش؟ جالينو في الدكه وجالينو المفروض اليوم يكون اساسي، يعني مدرب الاهلي

0: اليوم ما استغل فرصة الأجانب كلهم يلعبون داخل الملعب، وهذه تحسب على المدرب. يعني ممكن اليوم زي ما قال أحمد، أحمد أول مرة أشوفه يقول المدرب يتحمل 100%، وهو صادق يتحمل مو 100%.
1: تجيب لك الحلقة حقت الأسبوع الماضي، ها؟
0: إيه؟
1: دفاع مستميت كان،
0: لكن دحين
2: لا
0: صادق، أنا ما
2: لا لا ما دافع أنا، لا ما دافعت عنه أنا. شوف أنا بالنسبة لي أنا تقييمي، أنا قلت بوزيتش لازال الوقت عنده صحيح في ظل الظروف اللي مر فيها، والنادي أساسا ككل ما هو أساسا ما هو مستقر، النادي الأهلي ما هو مستقر،
0: هل
2: النادي
0: الأهلي مستقر؟
3: أحمد أنت في كل حالة أحمد يمكن كنت تقول عن مشاكل الدفاع للأهلي، صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: مين المسؤول عن إنه إصلاح المشاكل هذه؟
2: أوكي المدرب، لكن عندك لعيبة. بس أقول لك
3: خلص كلامي، خليني خلص كلامي. المدرب هو المسؤول عن إصلاح المشاكل، صح؟
2: صحيح.
3: ترى نفس المشاكل كل مباراة، يعني اليوم الأهداف، الهدف الثاني ستة، طيب ستة لاعبين بينهم ثلاثة.
2: طيب أنا بقول لك شيء، عبد الرحيم، أنت لو تشوف الهدف الأول وتشوف الهدف الثاني، أنا بالنسبة لي أول مغادرين في الشتوية مريح ديمرال بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي دقيقة، خلني أقول لك، خلني أشرح لك عبد الرحيم أول شيء لاعب منتخب ولاعب على قيمة فنية، الكرة تطلع 60 متر وانت قاعد عند الحارس، آخر واحد حارس، هذه في الحارة، كلاعب دائما يسبب لك مشاكل على مستوى التنظيم. مريح ديميرال لو تشوف الحالة الحين، الكرة طلعت وين هو واقف؟
3: ما هو واقف لوحده أحمد، الفريق كله واقف،
2: هو المسؤول عنه يطلع المدافعين. أحمد. هو المسؤول. شوف هو إبنيز
3: يتحمل. واضح. عبد الرحيم. واضح إنه المدرب طالب منهم دفاع منطقة. هذه واضح.
2: عبد الرحيم.
0: بعد الكورة.
2: عبد الرحيم. دفاع منطقة لما.
3: طب الهدف الثاني.
2: نفس الحكاية. شوف رأي.
3: محمد عبد الرحمن وتنقانا.
2: ليش ترجع؟
3: كلهم. أسمع محمد عبد الرحمن وتنقانا لاعبهم.
2: عبد الرحيم.
3: أسمع أحمد لا تحمل كل شيء، تحمله الديميرال، كل حلقة تحمل ديميرال ويبانيز.
2: طيب أنا أشرح لك يا عبد الرحيم، أنا ما أتبلع عليهم يا حبيبي، فهمني. طيب
3: أحمد أنا ما أقول لك
2: أفهمني. طيب أنت
3: مستمر تنسى إنه المدرب، لا انت ما تقدر تفهم انه المدرب برضو عليه شغل انه يشتغل في التمارين، يعني مشكله ما تجي كل مباراه.
2: طيب
3: هذا اللي انا بوصل لك هو. اوكي
2: طيب خلص،
3: لكن المدرب عليه يشتغل على دي الاشياء.
2: طيب انا اقول لك شيء، انت الحين تقول مدرب، انا قلت لك المدرب تحمل على مستوى التنظيم، بس كلاعبين خبره ديميرال وبنيز، هل هذه وقفه مدافعين لهم قيمه فنيه عاليه؟ انت من غير ما يحتاج لمدرب، هذه النقطه ما يحتاج لمدرب. الكوره ركنيه تلعب من ثلاث لمسات تلعب هنا وهنا وتطلع 60 متر عن 18 وانت قاعد مع مندي، وش تسوي؟ وش المنطق؟ لو طلعت خطوه انت كمدرب، انت كلاعب ديميرال لو ويبنيز، لو طلعت خطوه اللاعب اللي جاء خذ الكوره انت اسبق. وأساسا أي لاعب يدخل في خط الستة، تخيل أنت في خط الستة منطقة حارس دي يدخلها ديميرال في الهدف الثاني، أنت وش قاعد؟ كيف مندي؟ أول شيء مندي لا يقدر يشوف الرؤية، لا يقدر يطلع، ما يقدر ديميرال قاعد عند الحارس.
3: مندي الهدف الثاني محمد عبد الرحمن والتنقان اللاعب بينهم لوحده والاثنين يتفرجوا عليه.
2: صحيح، بس وقف
3: الدفاع. وأنا أتفق معاك يا أحمد.
2: ليش تقعد هنا؟ السؤال عبد الرحيم، أنت مقنعك ديميرال إنه هو مدافع ينفع للأهلي؟
3: أنا ماني مقتنع في أي لعب الموسم ده توني. أنا أقول لك هي كذا.
2: أنا ديميرال من يوم ما جاء من أول مباراة وأنا ماني مقتنع فيه.
3: بالنسبة لي أنا أقول لك، بس هذه الأخطاء يا أحمد أنت كمدرب إذا بتتكرر كل مباراة تصلحها.
0: بس الأخطاء دي
2: عبد الرحيم، هذه الأخطاء ما يتحملها
0: مدرب أحمد. الأخطاء هذه متكررة ترى حقت الأهلي، تكررت في مباراة القادسية. مباراة القادسية نفس الأهداف، ليه؟ كان نسخ لصق، نفس الأهداف
3: بالضبط.
0: ليش؟ لأنه أساسا مباراة الحزم
2: قادسية ديميرال قاعد عند الحارس، أقرب حارس قادسية
0: أبو الوليد، إحنا كنا موجودين هنا وقتها
4: كابتن خالد.
0: نفس الأخطاء نفس التنظيم السيء. هذا دليل أنه المدرب، للأمانة أقولها، لا توجد شخصية للمدرب على المدافعين اللي موجودين في الفريق، كعمل كشغل ككلام مع اللاعبين. إحنا ما قاعد نشوف، أنا بصراحة من يوم بدأ الموسم لين اليوم
4: كابتن،
0: أخطاء ديميرال كثير ومبالغ فيها سواء داخل الملعب حتى خارج الملعب.
4: كابتن خالد لو سمحت، بالنسبة لدفاع الأهلي، هل دفاع الأهلي يتكلم عن ديميرال وإيبانيز الأخطاء

0: هذه كنا نشوفها مع ايسلا ثلاث المواسم؟
1: طبعا لا.
0: كابتن احمد اليوم يقول ديميرال يتحمل، طب اوكي اذا اذا اذا فرضنا ديميرال اليوم يتحمل، هل تكرار الاخطاء للعيبه مو دور المدرب انه يعالج هذه الاخطاء؟
2: طيب
0: ذكرنا من اول موسم قلنا اخطاء دفاع الاهلي يعاني على مستوى التنظيم، نفس العناصر ديميرال وايبانيز ما كانت تخطي هذه الاخطاء، صحيح ديميرال اقل من ايبانيز وعنده اخطاء، ولكن عمرها ما كانت بالتكرار اللي شفناه هذا الموسم، عمرها ما كانت في 10 مباريات الاهلي يخسر بثلاث منها بثلاث اهداف، واليوم شفنا هدفين من كلها من كرات عرضيه.
2: سلطان
0: التنظيم على مستوى التنظيم
2: سلطان.
0: على مستوى الرقابه لما تتكرر الاخطاء اسال على المدرب كابتن احمد يتحمل طيب. المدرب
2: سلطان بسالك سؤال، الهدف الاول
0: اتفضل.
2: يحتاج لمدرب؟
0: نعم في الرقابه، انت شفت
2: يحتاج لمدرب
0: في الرقابه كيف؟
2: يحتاج
0: الهدفين في سوء في التنظيم والتمركز.
2: سلطان
0: هذا اسلوب مدرب ولا فكر لاعبين؟
2: سلطان انا الهدف الاول بغض النظر ما يحتاج لاي مدرب. شوف انا بجيب كل حاله، شوف الكره طلعت مين اللي طلع يقابل؟ دقيقه مين اللي طلع يقابل؟
0: ياسر.
2: انت الحين الكره ليش ما تطلع؟ انت ما يعني هل هذا سؤال يحتاج لان المدرب يقول للمدافعين انت تطلع؟ هل هذا لاعب منتخب البرازيل؟
1: هذه طريقته يا احمد.
2: دقيقه
1: هذه طريقه المدرب.
0: خلنا بالعكس كابتن احمد، كابتن احمد
2: خلني اشرح لك.
0: تفضل
2: انا اقول لك الحين قاعده في كره القدم من غير اي مدرب الكرات العرضيه لما تطلع برا ال18 ما في ولا مدافع داخل ال18 منطقه محظوره، هذه قاعده، هذه نص محفوظ في عالم كره القدم ما يحتاج لمدرب. الشيء الثاني الاخطاء
3: اللي انت وقف هنا
2: ارجع هنا وش قاعدك ثمانية لعيبه؟ انت
1: كلاعب طلب مدرب. شوف
2: لا ما مستحيل انا بالنسبه لي اتحداك ان طلب مدرب
1: في الركن. يا حبيبي يا
2: عبد الرحيم خلينا نخلص كلامك
1: عن بدايه الموسم.
2: عبد الرحيم خلينا نخلص
1: بدايه الموسم يلعب دفاع منطقه.
2: عبد الرحيم دفاع منطقه في الكوره اذا كانت لعبه واحده
1: هذا المدرب كذا قاعد يلعب يا احمد.
2: عبد الرحيم حبيبي
1: حسب الرحيم احمد حبيبي. انت كلامك اسمع انت كلامك مفهوم يا احمد، لكن المدرب لو الهدف ذا اليوم.
2: طيب بسألك سؤال
1: خليني اقول لك شيء بس، لو الهدف ذا اليوم المباراه اللي فاتت من بدايه الموسم يا احمد واللعيبه نفس وقفتهم، يعني شوف انت الهدف الثاني ستة لعيبه من الاهلي قدام ثلاثه مصاب طيب، لكن شوف وقفتهم نفس الوقفه.
2: طيب
1: هذا طلب مدرب يا احمد، مستحيل اللعيبه.
2: بسألك سؤال هل لو كان المدرب انه قال لهم حتى لو الركنيه لو رجعت 30 متر اقعدوا في السته هذا ما اعطي رخصه تدريب؟ لو كان المدرب
1: طيب
2: لا شوف مستحيل
1: تحسبها تدريب طيب. هو اصلا ما هو مدرب.
2: لا شوف هذا مستحيل يكون غلط مدرب. اضف الى ذلك ها طيب. ان لما تيجي تقول لي الاخطاء هذه متكرره انا مستعد. شوف يا ابو الوليد انا مستعد اجيب لك اخطاء ديميرال وبنيز من اول سنتين والقاريه العام الماضي.
3: طيب كيف جاب الاهلي النخبه؟
1: طيب لسه بقول لك نفس السؤال.
2: طيب النخبه لحظه
0: وكيف كان دفاع الاهلي على مستوى الدفاع
2: وبيراميدز
0: كيف
2: وبيراميدز مين كان مسؤول؟
0: تتكلم انت
2: مين كان مسؤول على الاخطاء الدفاعيه؟
0: احمد
2: مين اللي ارتكب الاخطاء الدفاعيه؟
0: اخطا
2: مين اللي اخطا؟
0: أيوه.
2: ايبانيز وديماري مستعد تجي
1: انت اخطا طيب اخطا في مباراه مو كل
0: لحظه اخطا اخطا في مباراه احمد مباراه لكن تتكلم عن ثلاث مواسم حقق نخبتين في الثلاث المواسم في التوب 3 كاقوى دفاع هذه كلها ما شفتها جت مباراه واحده.
2: انا مستعد اجيب لك الاهداف اللي جت على الاهلي العام الماضي وقبل العام وشوف مين يتحمل.
0: حلو وجيب لي ارقام اقوى دفاع في
2: انا اتكلم عن الاخطاء اللي يرتكبها لاعب.
0: انت تتكلم عن حاله فرديه عشان تنجح رايك.
2: لا ابو احمد دقيقه انا ما انجح رايي ولا افرض رايي على احد. انا اقول رايي زي مالك راي انت انا لي راي. لحظه انا ما نجح راي. دقيقه ابو احمد خلني اخلص كلامي.
0: انا ما ذكرت فرضايا.
2: لا انا ما نجح رايي ولا
0: افضل شيء انا ما قلته.
2: انت زي مالك راي انا لي راي. تبغى تتقبل رأي هذا شيء راجع لك.
0: مالك رأي؟ حلو.
2: لا ما لا ما تقول ما تقول لي إني أنا أنجح رأي.
0: أنت أكلم. أنا ما أنجح رأي. أكلمك على تنظيم دفاعي للثلاث المواسم تقول لي في مباراة. حبيبي. أكلمك على أخطاء مدرب.

0: مستعد. انا ما قلت لك في المباراه هذه، انا ما قلت لك في المباراه هذه، انا قلت لك مستعد اجيبك حق ثلاث سنوات، صح ولا لا؟ قايل لك مستعد اجيبك حق ثلاث سنوات.
1: قلت لي مباراه درم.
0: انا ما قلت، انا ما قلت اني بجيب، قلت لك بيراميدز اخطا، وقلت انا هنا مستعد لابو الوليد اني اجيب حق ثلاث سنوات اخطا اهداف الاهلي. ما ما ما اي ما قلت، ما قلت على نقطه معينه، انا قلت لك اخطاء من ثلاث سنوات متكرره موجوده في هذول اللاعبين.
1: اخطاء فرديه، اخطاء فرديه ولا تنظيميه يا احمد؟
0: فرديه في اللاعبين هذول، في اللاعبين هذول انا قلت
2: اتكلم عن مدرب.
0: فرديه في هذول اللاعبين متكرره من ثلاث سنوات.
3: عشان انا بس اصل الى نقطه،
1: انا
3: بس
1: عفوا دكتور
3: دكتور دكتور, دكتور دكتور بس عشان ورنا الشباب الحلوين عشان يهدون شوي عشان نوصل لنقطه متساويه. أنا اللي فهمته من أحمد جالس يتكلم عن الأخطاء الفردية لديمارال وبينيز ولا لا؟ الشباب الأثنين اللي عندي سلطان وعبد الرحيم
4: تنظيمي،
3: يقول لك لا ترى المشكلة تنظيمية أكثر منها فردية مع بالضبط. هذا المدرب عشان مؤمنين في أخطاء فردية من اللاعبين دولة ولا لا؟
4: أنتم
3: فيهم ها؟ بس عشان نوصل
4: طبعا في أخطاء،
1: في أخطاء، في أخطاء فردية
3: بس عشان
4: لكن الأخطاء التنظيمية هي السبب.
3: طيب جاهز
0: الأخطاء الهدف. الفردية، الأخطاء الفردية هذه ما يرتكبها لاعبين منتخب تركيا ومنتخب البرازيل.
3: أنا بس في مسلسل أخطاء للأهلي السنة هذه. أنت تكلمت عن مباراة القادسية، هذه الأهداف القادسية
5: والأهلي والخلود.
3: القادسية، مباراة القادسية أولا
5: نقول القادسية
3: تفضل، هذه الأهداف القادسية والأهلي.
5: هذه تتكلم يا أبو الوليد والشباب، يعني تتكلم عن حال الأهلي. هذه المباراة ترى قبل أسبوعين إذا ما خاب ظني، هذه أسبوعين نفس الأخطاء. شوف التمركز، اللاعبين السبعة واقفين ويجي جول، مين اللي واجه اللاعب؟ ما في. نفس الكلام ونفس التنظيم، إبنيز وديميرال يسولفون مع مندي، سواليفهم ما تنقطع الظاهر، ما يطلعون من الستة. نشوف يلا هذه المباراة كلنا تكلمنا وتكلمنا على الأظهرة، صح ولا عبد الرحيم؟ نفس الكلام، أخطاء الأهلي متكررة، تغيرت الأسامي والأظهرة نفس الشغل، ما تغير. يلا نشوف هنا نفس الأخطاء قاعدة تتكرر يا شباب. يعني اليوم نتكلم أوكي في سوء تنظيم تنظيم دفاعي بحت، لكن في نقطة اللي تكلم فيها أحمد أنا أتكلم في إيش؟ إنه الخلود. شوف نفس الكلام، التنظيم الدفاعي ما يطلعون اللاعبين.
0: لا هم يتكلم. شوف أنا شوف 70 متر بيني وبين الظهير.
3: تدري في
0: تقول لي هذا لاعب هذا يروح هو من أبجديات كرة القدم.
3: شوف
0: يا اخي انت تشوف أحمد. الهدف الثاني حق القادسيه، ابنيز شايفه ما قص على الظهير ريان حامد واحد ضد واحد، هو قاعد عند الحارس. الهدف الثالث ديمرال قاعد لي في جود طيب. السته في العرضيه
3: ممتاز. شوف يا ابو
4: مين المسؤول عن اصلاح المشاكل دي؟ طيب
5: شوف احنا تكلمنا المدرب 100%، هذه ما راح نختلف انه المدرب يتحمل 80% من الاخطاء هذه، لكن برضو يا شباب اخطاء ديمرال وبنيز ما ادري، مع انه ما هذول كان ضرب فيهم المثل السنه اللي فات، فاقوى دفاع كتنظيم دفاعي. نتكلم عن النخبتين فعلا كلام صحيح، لكن احنا برضو نسينا من جاب النخبتين في المباريات اللي قبل ما يوصل الاهلي النهائي وفي النهائي اللي هو محرز.
4: مو احمد لا يا مو لما تكون الفريق. المنظومه الدفاعيه ممتازه وكامله متكامله تقل الاخطاء وتقل الاخطاء الفرديه، هذا اللي احنا نقوله.
5: يا عبد الرحيم انا لين اليوم ما شفت اظهره الاهلي، الاظهره الباكات واقفين الوقفه الصحيحه حقت الاظهره طيب. لين اليوم
4: صح
5: يا اخي، مو معقول ترى جد تغيرت طيب. قلت لك الاسماء بس
3: تبغون تكملون على الموضوع ولا نروح موضوع ثاني؟
0: ارجع للهدف الثاني حق القادسيه والثالث وهدف الاول الخلود والهدف الثاني الخلود وهدفين اليوم عشان انا عشان اعلمك قيمه اللاعب طيب. كقراءه كانا كلاعب افكر انا كلاعب بغض النظر كمدرب. هنا شوف هنا جالينو يقدر يضم ولا لا؟ بعدين استدرك الموضوع طيب. صح ولا لا؟ بعدين فكر انه اوكي جاء رده الفعل. الهدف الثاني والهدف الثالث ليش انا اقول لك ابنيز وديمرال؟ شوف الحين الكره واضحه انها بتطلع الطرف واحد ضد واحد، مين التغطيه؟ ابنيز وين راح؟ في السته عند مندي
3: ديمرال.
0: هذا ديمرال نفس الحكايه. الهدف الثالث ديمرال وين رجع؟ دق الريوس لين وصل عند مندي في العرضيه. احد يدخل السته في عرضيه؟ مدافع يدخل السته في عرضيه؟ مستحيل. شوف وين، شوف وين. هل هذا مندي ما يدري ليش مندي ما يدري ليش مندي أحمد. شوف هذا هدف الخلود.
5: هذا هدف الخلود.
0: شوف 70 متر بينه وبين الظهير، هل يعقل 70 متر بينه وبين الظهير؟
5: هدف صن داونز اليوم نفس الهدف حق القادسية نفسه بالضبط.
0: مين اللاعب
5: ونفس العدد؟ شوف

0: العدد اللي داخل الصندوق
1: نفس
0: العدد.
1: من اللاعب اللي يخلي الفريق يرجع لورا؟
2: المدافعين
1: وينهم؟ خط الستة، خط الستة أحد ساسة. شوف هنا حتى هنا نفس الحكاية، واحد ضد طيب. واحد واضح.
0: ترى برضو أحمد أنا ألوم مندي فيها، برضو هو كابتن منتخب وقائد. أنت لما جيت تتكلم في حارس المرمى اللي يقول لاعبين اطلعوا،
3: اربطوا لي بالله هدف القادسية الثالث مع هدف صن داونز الثاني، اربطوا لي إياها إذا متى ماذا، اربطوا لي إياها ونهدى ونرجع لها، لأن هذا موضوع شيق لما نشاهد الأهداف مكررة. عبد الرحيم جالينو لما استبدل وقت تبديله وش كان طالب من المدرب؟ شكل جالينو يقول في شيء، شفت حركاته؟
4: والله واضح ابو الوليد حركاته توضح اصلا انه المدرب اللاعب نازل هو مقتنع اصلا في المدرب. المدرب طالب منه انه يروح ظهير يسار، طبعا مستحيل انك تنزل جالينو ذا الوقت وتنزله ظهير يسار. انا حتى اللي تشوف التبديلات قبلها تقول ممكن جالينو ذا شكله خلاص حيلعب ثلاثه، اكيد حيلعب جالينو طرف، لكن لا. حتى إبانيز أظن أو ديمرال يتكلم معي يقول له مدرب قال لي روح ظهير يسار، إيش تبغاني أسوي؟ واضح إنه هو مو مقتنع أصلاً بالمكان اللي نزل فيه. هذه تبين لك حالة اللاعبين أصلاً أبو الوليد مع المدرب. أبو الوليد اليوم المدرب بالذات في التبديلات. خليني أسألك سؤال أبو الوليد، أوكي وبعيد عن جالينو
3: هنا بس لا في تصرف جالينو الآن هنا هذا
4: أيوه شوف يقول له مجنون، أكيد يقول له مجنون والله، لأنه مو طبيعي أبو الوليد تنزل جالينو ذا الوقت والله تنزل وده الوقت تنزل ظهير يسار.
0: شفت الحال اللي فيه الأهلي اليوم، تخبط التغييرات وخبط التنظيم وتخبط حتى اللاعبين وردة الفعل، تدري ايش يصير اليوم؟ يصير إقالة اليوم. المفروض اليوم من يوم يوصلون الطيارة يوصلون بالسلامة إن شاء الله، إقالة المدرب، لأنه في فترة تصحيح لمدة أسبوعين يقدرون يصححون أوضاعهم، بالذات إنه الأهلي لاعبين الأهلي الأغلبية اللي نشوفهم داخل الملعب اللي هم الثمانية الأجانب.
3: طيب دكتور على تبديل ثاني، دقيقة 93 هو ولا 92 صالح أبو الشامات
2: صحيح،
3: باقي دقيقة ونص على
2: تبديل
3: نهاية
2: تبديل غريب
3: غريبة بس غريب
2: ما تعرف لا ما تعرف التغيير ليش. أول شيء مفترض يكون بدري، اثنين انت اخر دقيقه والوقت بدل ضايع وباقي دقيقه، ايش تستفيد من التغيير؟ ثلاثه صالح وجالينو كنت تحتاجهم من بدايه الشوط الثاني، خاصه ان الفريق صن داونز كان حيندفع طيب. في ملعبك في بدايه الشوط الثاني حتلاقي مساحات اللاعبين، فاعتقد ان اداره مباراه كانت خاطئه، تغييرات كانت خاطئه، على الرغم ان الشوط الاول صحيح كاستحواذ كان لصن داونز، ولكن كفرص الاهلي اضاعها باخطاء فرديه، واتكلم عن تريكاو، لكن الفريق كان منظم بشكل جيد، ولكن المدرب تدخلاته هي من احبطت اي امل عوده للاهلي.
0: والله يا سلطان ما راح الاهلي يصيد صن داونز بهذا السوء، من يوم عرفنا ذا الفريق وهو صحيح. يتعمد صح. يلعب الظهر عشان يصيد صحيح. الناس، فاليوم الاهلي بصراحه اسوء مباراه شوفها لصن داونز، حتى في البطوله الافريقيه ما ظهر بالسوء هذا.
1: بس انا بسال سؤال، صحيح المدرب يتحمل
2: اسهل مباراه
0: درب اسهل صحيح. مباراه كان المفروض الاهلي اليوم يفوز فيها، بالذات انه صن داونز ترى ملعبهم عقده لكل الانديه اللي تلعب ضدهم، ما يفوزون الا من اربعه وخمسه.
3: طيب ابو ابراهيم
1: انا الحين المدرب يتحمل المباراه وقلت يتحمل المباراه، الان مين اللي جلب تريكاو اليوم؟ كان يقدر يخلص المباراه تريكاو صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ولو خلص المباراه قال المدرب اوكي. مين اللي اخطا في اليوم؟ انا على المستوى الشخصي على الاخطاء الفرديه الدفاعيه، ديميرال لو وإبنيز على التنظيم الدفاعي، لو كانت عكس كذا يكون المدرب هو
3: مدرب عاجبك انت؟
1: لا مو بعاجبني، انا قلت لك انا قلت لك اخطا.
3: احمد كان في نقاش،
1: انا قلت لك اخطا
3: احمد كان في نقاش هنا ممكن من اكثر من اسبوع، ان المدرب هذا بالنسبه لي انا تكون رايي انا ها
1: صحيح
3: غير متناسب مع الادوات اللي موجوده صحيح. في الاهلي صحيح. يلعب في فكره غير الفكره اللي موجوده
1: صحيح
3: مو متناسبه في صحيح. شيء في في شيء خطا،
1: والخلل هذا في ايش؟
3: يتحمل المدير الرياضي اللي جابه.
1: يا سلام عليك، يعني التنظيم كامل في الاهلي صحيح. التنظيم كامل في الاهلي يتحمل صح ولا لا؟ في اختيار الاجانب، في اختيار المدرب، في طريقة التعامل مع اللاعبين وغرفة الملابس اللي خسرها. يعني أنا قلت لك الأهلي خسر الموسم من قبل ما يبدأ الموسم.
3: متى خسرها؟
1: من صحيح. قبل ما يبدأ الموسم.
3: متى؟
1: يعني من
3: متى القرار اللي خسر الأهلي؟
0: من إقالة
1: ياسر. مو بإقالة ياسر.
3: لا ياسر مش
1: من اختيار من نوعية اختيار المدرب.
0: نوعية اختيار العناصر يا أحمد.
1: إيه بس ياسر هو اللي اختارهم. ترينكا هو اللي اختاره. هو اللي سيباستيان هو اللي اختاره.
3: لا الاهلي كمان ولا في البطوله الموسم هذا؟
1: اي على الحاله الذهنيه لا، الحين غير الفنيه تدخل مشاكل. وقلت انا قبل قلت خسر الثقه بين الجمهور واللاعبين، بين غرفه الملابس، كل شيء خسر الاهلي.
3: عبد الرحيم تفضل.
4: انا اتفق مع احمد وكلنا قلنا ده شيء، انه الاهلي من بدايه الموسم خسر كل شيء، وانا قلت قبل كده موسم صفري. بس احمد مباراه اليوم هل كان بالامكان افضل من اللي صار، خصوصا الشوط الثاني؟ تدخلات المدرب وادارته للمدرب المباراه، هذا اللي انا اقصده، انه حتى مو قادر يدير الفريق احمد، حتى تبديلاته غلط.
1: صحيح.
4: احمد انا اقول لك شيء،
1: انا قلت 100% يتحمل المدرب.
4: إيه؟ يا سلام. انا جلست انا الى الان من بعد المباراه وانا بعرف دخول ارتيم ايش كانت الفكره منه، انا نفسي اعرف هذا الشيء. هذا السؤال يعني هو انا احس انا احساسي
1: دخول ارتيم جالين احتياط كل الامور ابو الشام.
3: طيب أنا, أبو أنا, أنا, أنا, انا سالت سؤال ترى ليس فيه تعمد، ممكن عملنا مع مدربين، انا اتكلم عن نفسي انا، يبحثون عن الاقاله، ولا اتكلم عن بوسيتش يبحث عن الاقاله. وش فيك ورين عبد الرحيم؟ وش في عبد الرحيم؟
4: سلام. عشان انت هتقول اللي في نفسي ولا انا اقوله؟ خليني انا اقوله.
3: لا لا انا ماني قاعد اتهم المدرب، انا اقول شوف يا حبيبي، انا عملت مع مدربين، انا وانا لاعب في مدربين عملت معهم، ها يبغى الاقاله،
5: يتعمد
3: يبغى الاقاله
4: بالضبط، هو هذا اللي كان يبغاه اليوم.
3: هل هذه قدرات بوسيتش ولا هو هذه امكانياته؟ سؤال، هذه امكانياته؟ لا نتهمه ولا نتهمه. لما اتهم
4: لا ابو وليد، انا اقول لك شيء ابو وليد، انا اقول لك شيء، لا ابو وليد ما في، ما نتهمه، لاعب ما قدم ولا شيء ولا استفدنا منه ولا شيء، ولاعب امكانياته اقل من النادي الاهلي، اصلا امكانياته اكبر اقل من المباراه حقت اليوم.
3: ارتيم
4: تبديله، ايوه ارتيم، دخول اليوم ارتيم يعني انا بسوي اللي بسويه ما عليه، فحت تبغوا تمشوني مشوني، واضح انه يبغى الاقاله ابو الوليد. لان لو ما يبغى الاقاله دخوله ليش؟ ايش الفائده منه؟
3: يقلب المباراه
4: يقلب المباراه ابو الوليد، ما يقدر يقلب المباراه،
5: والله ما يقلب صفحه. المهم اسمع المدرب مدرب صراحه اليوم والله بالغ يعني.
3: طيب سؤال،
5: انا هو بالغ بايش يا ابو؟ والله صدق انت عارف استفزاز جمهور الاهلي في مين؟
3: في ارتي
5: تنزل ارتيم زي انت قاعد.
3: طيب ليش ما لعبوا المباراه الماضيه؟
5: ليه ما لعبتوا المباراه الماضيه؟ نفس الكلام بقوله، ليش ما لعبتوا؟ صح ولا لا؟
3: صح.
5: ليه جاليني برا وتغييرك ارتيم؟ يعني انت في هذه استفزاز بصراحه الجمهور الاهلي، وفعلا يبحث عن الاستغناء. انا اقولها لك بكل امانه،
3: في مدربين يسوونها،
5: في مدرب لقي ضغط فيه. هذا المدرب في الشهر هذا لقي ضغط رهيب من جمهور الاهلي من الشارع الرياضي،
3: واذا الشرط الجزائي في خدمته يقول لك خليه
5: يمشونه. انا خذ كلام مني والله، ما شوف والله
3: اي،
5: وتذكر كلامي انا مسؤول عن كلامي. ما الاسبوع ذا هو ماشي.
3: مين هذا؟
5: هذا مدرب الاهلي.
3: بعد الفاصل، ترينكاو ارتيم اداء اقل من بطل نخبه، خيارات اضاعت الحلم.

0: 8.5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس.

0: الثانية ظهرا على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: حياكم الله جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الوهلة. هذه نتائج الأهلي خارج أرضه، خسر أمام صن داونز 2-1، خسر أمام القادسية 3-2، خسر أمام الهلال 3-0، خسر أمام الخلود 3-1، فاز على الأنوار 2-1 في كأس الملك، فاز على الدرعية في أول مباراة 1-0، والمفترض الدرعية كان يفوز في تلك المباراة 1-0، يعني برا الأرض الأهلي غير موجود نهائيا.
2: في قاسم مشترك في النتائج.
1: وش؟
2: ثلاثات.
1: اي ثلاثة، اي ثلاثة اليوم، لا اليوم اثنين.
2: لا اقول لك ثلاثات كثير. طيب الاهلي،
1: ابى ارجع لك الهدف القادسية وهدف اللي طلبته انت، هدف
2: صن داونز.
1: صن داونز نفسه، تقول نفسه
2: نفسه، قلت لك نسخ لصق.
1: طيب هذا هدف القادسية،
2: شوف نفسه نفس، شوف شوف العدد. انا دائما يا شباب اقول شوف العدد، نفس التمركز، نفس اللاعبين، باختلاف هنا ريان حامد اذا ما خاب ظني، وهنا محمد عبد الرحمن. شوف
1: ما في تواصل بين،
2: ما في تواصل، هذا اللي واضح تواصل، لا في تواصل بالكلام ولا تواصل ذهني ابدا. يعني ممكن اوقات انت ما تكون في يومك، بس انا اشيلك. اليوم اللي واضح على الدفاع الاهلي الكل خارج حسابات
1: بالملي هذا.
2: شوف نفسه
1: بالملي هذا
2: نفسها يا ابو
3: بالله. شوف بالله بالله بالله، شوف انا عشان
1: ابري الذمه،
3: ابري الذمه. شوف شوف، وقف هنا، وقف هنا، وقف هنا. شوف دمر الوان، شوف بالله، شوف هذا التمركز مدافع
2: احمد،
3: هذا تمركز مدافع.
2: المفروض تشكرني لاني جبت لك اللقطه.
3: والله والله العظيم يا اخي، هذا تمركز مدافع. الكوره وين راحت؟ هذا تمركز، هذا
2: ابو احمد.
3: الحين لو مندي يبغى يطلع، الحين مندي لو يبغى يطلع يقدر يطلع؟ ما يقدر يطلع.
2: ما يقدر والله، ما انا اقول لك مندي ما يقدر. يقدر. بس المفروض هو عليه عتب مندي انه هو كابتن منتخب، طلع اللاعبين.
1: سؤال اخير بس، وعشان قبل ما اروح للتقرير وابغى جواب سريع، بوسيتش باقي ولا ماشي؟ عبد الرحيم.
4: والله الطبيعي ابو الوليد، الطبيعي انه يمشي، لكن يبغى لها واحد، يبغى لها واحد مسؤول يكون قد قد قد المكان اللي هو جالس فيه.
1: عفوا ورينا الشباب من فضلك. عبد الرحيم يمشي؟
4: المفروض يمشي.
1: دكتور.
5: انا اتوقع انه يمشي، بس مو المشكله هنا، المشكله من اختار بوزيتش بهذه التركيبه وهذا الاسلوب اللي ما تناسب مع عناصر الاهلي.
1: مشو.
5: هل هو اللي حيختار بديل بوزيتش؟
1: مشو. لا بدرو مشى، بدرو في البرتغال مو موجود.
5: حلو. هل هو بدرو ولا اللجنه كامله؟
1: لا بدرو مدير رياضي عند القرار، عند القرار. لجنة، شوف لجنة تنفيذية، ليس صاحب قرار فني، قرار فني عند المدرب، عند المدير الرياضي. هذا اللي عارفه في كل في كل الأندية.
5: اختيار بديل لازم.
4: لا بدر صحيح.
5: ناسب طريقة وأسلوب الأهلي.
2: أنا قلت لك رايح
1: من بريتوريا.
2: أنا قلت لك ماشي، هو أنا مسؤول عن كلامي وحاسبوني إذا ما مشي.
3: هو راح يمشي. ونشوف ترى بوزيتش قال تصريح قبل يمكن ثلاثة أسابيع أو أسبوعين، قال إني أنا اللي جابني بدرو، وبدرو مشى، يعني زي اللي يقول اللي كنت أنا حاط مع الاستراتيجية واللي أشتغل معاه راح مشى، فمعناته ما عنده مشكلة، بيمشي ما عنده مشكلة.
1: يقول أخطاء البدايات تفقد البطولات.
6: أطلق الحكم صافرة النهاية قبل ساعات، الأهلي يخسر مواجهة صن داونز ويفقد حلم القارات. هذه ليست الحقيقة كاملة، الحكم أطلق الصافرة قبل أسابيع معلنا خسارة الأهلي، أطلق حين غادر يايسلا ولم يعوض بمدرب يليق ببطل القارة المتجه للقارات، أطلقها حين غادر الساحر محرز وعوضه ترينكاو الذي لا يحق

0: يحمل من جينات السحر شيء أطلقها حين خرج كيسه وعوضه لاعب يدعى أرتيم يفتقد للكثير مما يجعله لاعبا في بطل قارة. أطلقها الحكم حين سمع غضب المدرج وحين انتفض المجانين يحذرون من القادم عندما أخبروا العالم أنهم يتجهون للحزن وأن ليالي الأفراح توقفت عن ضيافتهم. الليلة تصدع جدار القلعة، باب التاريخ أغلق في وجه العمل السيء. خسر البطولة، فقد رقما يباهي به طويلا، وفقد تلك الشخصية التي كان الجميع يحسد الأهلي عليها. الروح التي كانت تتفجر في جنبات الخطوط تمنع السقوط. الرغبة التي تراها في ملامح كل لاعب يريد أن يحول قلق المدرج إلى ابتسامة. خسر الأهلي لأنه استبدل مواصلة البناء بالهدم وإضافة النجاح بالردم وصناعة الواقع بالعيش على خيال كاذب. الليلة ينام الأهلوي حزينا ويسأل نفسه سؤالا واحدا فقط، من المتسبب بهذا الألم؟
1: عبد الرحيم، أحمد، سلطان، ناصر، من يتحمل ما يحدث للأهلي هذا الموسم؟ الجمهور 15%، اللاعبون، الإدارة 33%، الجهاز الفني 37%، سبب آخر 15%. عبد الرحيم،
2: أنا أروح مع الإدارة والجهاز الفني.
1: واللاعبين ما يتحملون شيء؟
2: لا، ما يتحملون.
1: محميين دائما اللاعبين.
2: والله أبو شرطة أبو وليد، بس اللي شيء واضح قدام الناس كلها إنه الإدارة هو هي اللي تتحمل كل شيء، هي ولا هي المدرب؟
1: هي والمدرب واللاعبين دائما في حماية. هذا من سعد ولا سعيد في هاشتاق دورنا غير منصة تكس، يقول جيبوا لأحمد عطيف موية ولا شاي يروق شوي، معصب الليلة كثير.
3: لا بالعكس، أنا ماني معصب، بالعكس.
1: يقول لك كركديه كركديه.
3: أنا لا بالعكس، أنا هنا شخص أقول رأي. أنا شخص، أنا هنا ما أجبر أحد على رأي. أنا هنا ماني من الناس اللي يخلي رأي كذا. فلما أنت تقول لي شيء أعرف زي ما أنت لك رأي، أنا لي رأي، زي ما تحترم رأي أنا أحترم رأيك. هذه النقطة بس.
1: طيب، الدكتور على تبديلات السيد بوسيتش فيها شيء صح ولا كلها أساسا ضياع في ضياع؟
4: أول شيء توقيتها خطأ. يعني أنت بعد شوط أول مفترض من بداية الشوط يكون جونزالفيس مكان ترينكاو، لكن في التغييرات لما تتكلم جونزالفيس مكان ترينكاو في الدقيقة 80، يعني قبل الهدف بدقيقة. لما تتكلم عن محمد عبد الرحمن مكان بعطية، ممكن ترى على فكرة بعطية أفضل لاعب في المباراة مع توني، ممكن صحيح. إرهاق، إصابة، ما أدري، لكن تغييره إذا كان بدون أي طلب منه أعتقد أنه تغيير خاطئ. أنا بتكلم عن جالينو وزكريا. إيش الفكرة إن جالينو يكون ظهير يسار؟ يعني إيش الفكرة هذه؟ أنا بصراحة، وعلى فكرة ظهير يسار لأقوى جبهة عند فريق صن داونز، الطرف الأيمن. فكل التغييرات خاطئة، وأكملها بأرتيم، وآخر تغيير صالح أبو الشمات اللي في آخر دقيقة بدل الضائع توضح لك أنه قراءة المدرب خاطئة وتغييراته خاطئة وتعامله حتى مع مراحل المباراة خاطئ. فأعتقد بعد شوط أول كان الأهلي وأعطانا انطباع أنه هو الأفضل وهو المرشح وهو القريب من الفوز، شوط ثاني أحبطه مدربه بتغييراته اللي أعادت الأهلي للتراجع والخسارة.
1: لا شفت هاول أنت زيادة جانية ولا لا؟
3: إيه شفت.
1: ها؟ في تفسير لها ولا؟
3: أحيانا شوف، أحيانا بصراحة يعني
1: منطقة خطر الفاول يا جماعة.
3: يعني تستعجل ليش يعني؟ وغير كذا العدد، منت بعدد كثير يعني، أو مثلا في مساحة بينفرد اللاعب، يعني كان قرار بصراحة خاطئ يعني، خاصة الأهلي ترى قوي في العرضيات، يعني عند لاعبين في العرضيات كان قوي، يعني عنده مفروض يكون عندك الهدوء. استغرب الاستعجال، يعني حتى اللاعب اللي بتتمرر له ما هو رايح منفرد بالباب 100%،
5: ما هو جاهز
3: حتى، والعدد كثير المدافعين اللي موجود، يعني ما هي فرصة تسجيل عشان تلعبها بسرعة. فأعتقد هذه يبين لك الحالة الذهنية والقرارات والضغط اللي ممكن مر فيه اللاعب.
5: تدري ايش مشكلة زياد أبو الوليد؟ المشكلة أنه زياد يلعب مع تنقان وكلهم قليلين خبرة، لما كان يلعب معهم كيسيه كانوا فارقين اللاعبين، تلقى منهم شيء.
1: فقد الأهلي،
5: الأهلي فقد،
1: عرفت هذه اللي اقصدها،
5: وسط الملعب الأهلي فاقد كيسيه ومحرز، الثقل والخبرة وكلها. هذه فقدها الاهلي.
1: المواقف مثل هذه،
5: مواقف هذه
1: سر ريتم بطل
5: هذه. شفت احنا كنا في الملعب لازم نحتاج

0: اللاعب اللي يسوي فاول ويعرف متى يسرع الرتم، متى ينزل الرتم، متى يمشي الفريق، متى يهدي الفريق،
1: طلع الفريق.
0: صح ولا لا؟ هذا الاهلي في وسط الملعب فاقدها، وانا ما الوم لا تنقان ولا زياد لانهم قليلين خبره. انا ما
2: جابوا ارتيم. طيب
0: ارتيم لا ضعيف فنيا ولا بتكلم عنه لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا كره القدم
2: هو جابوا ارتيم مكان كيف
0: لازم نكون صريحين، يتابعونا ملايين الناس. ارتيم ضعيف فنيا ولا بجيب طاريه، تمام؟ انت لما تتكلم تتكلم عن زياد وعن تنقانا لانهم هذول اللاعبين ما يمتلكون الخبره الكافيه. كيسيه كان يساعدهم في وسط الملعب، كيسيه كان الحل في وسط الملعب، الرمانه اللي نسميها بين الدفاع وبين تسجيل الاهداف.
1: طيب هذا من ريان في اشياء قدرنا غير مونستاتكس. احمد عطيف يقول ايش تفسير الكابتن عطيف ارتيم مستبعد 5 مباريات ينزله بنهائي، ابو الشماته اساسي اخر 3 مباريات ينزله في الدقيقه 93؟
3: هي قلت لك المدرب تحمل 100%.
1: لا يقول اعطني تفسير.
3: ما في تفسير. انا بالنسبه لي انا قلت لك المدرب واللاعبين ويمكن خسروا اشياء كثيره غير الفنيه، ترى خسروا اشياء كثيره غير الفنيه على المستوى غرفه الملابس، على المستوى الحاله الذهنيه، على المستوى دخلوا في ضغط، دخلوا في اشكاليات، اعتقد ان هذه من الاسباب. لكن على مستوى بدايه المباراه وقراءه المباراه واحداث المباراه يتحملها المدرب.
1: عبد الرحيم وانا بسلبيه ترينكا وغير ضياع الفرص يفقد الكره الكور بسهوله، ما ذكرك في لاعب في الاتحاد؟ تتذكره؟ ها نفس الشنب ونفس الشعر
3: برتغالي
4: جوتا جوتا
1: برتغالي بس مطور شوي.
4: انت قلت ابو وليد مشكله مو بس في ضياع الفرص،
0: هذا برودك
4: حتى دفاعيا حقيقي والله دفاعيا تعبان والكوره تخسرها منه وبطيء حتى على الهجمه المرتده. ابو وليد من يوم ما تجي له كوره مستحيل تبدا المرتده صح لانه مره بطيء وثقيل ومراوغاته ما في مراوغ على قده، اللاعب على قده والله.
3: مين اللي اختاره طيب؟
4: احمد وربي انت كلامك احنا معاك، احنا ما احنا ضدك، احنا مشكلتنا من البدايه هي في الاختيارات، قلناها من البدايه. بس احنا انا اقول لك شيء، انا حقعد الموسم كله اقول له مين اختاره وفين كيسي فين محرز يا اخي انا ابغى
3: هذا. طيب هذا اللي انا اقول لك، طيب هذا انا اقول لك انت انت تقولون المفروض ما يمشي محرز المفروض صح، انا اوكي، بس مين اللي اختار البديل؟ وبقيمه فنيه كيف؟ منتخب البرتغال ولاعب برشلونه ولاعب لشبونه، يعني اخترت بديل يعني اوكي، بس ما كان
4: بالضبط وقت طلبنا بديل لكيسي جاء ارتيم.
3: انا اقول لك يعني العمل، عشان كذا انا اقول لك، انا عشان كذا اقول لك العمل اللي صار في الاهلي من بدايه الموسم على التخبطات كلها من اختيار
4: من بدايه الحلقه. شوف قلت لك بدايه الحلقه مو بس المدرب فاشل، حتى الاداره للاسف السنه دي فاشله جدا.
3: صحيح
4: ترى الفكرة انعرض عليهم بروزوفيتش وبرضه يعني كان يصلح نص المشاكل اللي في نص الملعب، مو نصها كلها يصلحها. طيب لكن لا حياة لمن تنادي.
1: اليوم دكتور سلطان هذه التغريدة من خلال منصة اكس نادي الاتحاد، اللعب فن حكم او صن، اتحادنا في سبتمبر. ها واضحة الصورة؟ اعطيني الصوره الاولى تو من فضلك يا مخرج، اعطيني الصوره الاولى تو
0: اعطيني
1: الصوره الشاشه كامله من فضلك. هذه اللعب فن حكم او صن، اتحادنا في سبتمبر وحاطين الاتحاد مباريات في سبتمبر اللي لعب فيها فوز فوز تعادل، هذا في سنجل على اليسار انا ما ادري مين، اللي على اليمين انا ما ادري مين. ها دكتور ولا بدات المناوشات بين الانديه؟
2: انا ما لا انا شايف الاتحاد وضع النتائج، لكن انا ما عندي تفسير للي على اليسار مين وعلى اليمين مين، لكن ذكر نتائج الاتحاد في هذا الشهر ويعني
1: حاط مع صن الكلام حاط صن ولا حكم
2: كلها
1: حاط صن ولا حكم
0: ولا ولا
1: ولا عبد الرحيم هو يقول ولا
0: ولا عبد الرحيم
1: ولا حكم اساسا. المناوشات انا بالنسبه لي شوف المناوشات حلاوه طول ما هي لا تتعدى الإطار السيء هتكون موجودة في الأندية.
2: صح
1: عادي موجودة، تقبلها ما تقبلها، بعض يقول لك لا هذه موجودة من يوم عرفنا كرة القدم، لكن توصل إلى حد معين، ابعد عن الإساءات، ابعد عن التقليل من الأندية، ابعد عن أي شيء في إساءة، لا نرضاها لا على أنفسنا ولا على غيرنا.

0: اتكلم لجميع الانديه، وبالعكس المناوشات ايش الطقطقه، يوم لك ويوم عليك، ترى هذه كره القدم مو دائما لك الدنيا. جماهير الاهلي بعد المباراه في جده مع مراسلنا احمد الجابري.
1: انت كيف شايف المباراه اليوم؟
2: هل يعقل الان هذه تشكيله الاهلي؟ الاهلي كان يتاخر بهدف بهدفين وكان يرجع وينتصر، فين الان الاهلي؟
1: سخنقتك العبره كذا
3: جدا جدا لا بعد حد انت ممكن تتصور، لان انا دمرت، انا من فريق بطل الفريق يعاني من نقص جدا كبير، وهذا شيء للاسف يعني الحمد لله على كل حال. والله اقدر اقول لك شيء، يعطيك العافيه حبيبي.
4: البناء اللي صار العامين او الثلاثه السابقه يهدم طوبه طوبه طوبه حتى بدا الفريق يتخلخل.
5: والله انخذلنا من المدرب صراحه، مدخل لي ارتيم ومدخل اللعيبه الكويسين في اخر الدقائق.
6: لما طلع ماتيس ورئيس النادي وطلع كيسي ومحرز، لما تجيب بدلهم انزاجي او جيسوس او سامرفيل كان فايزين دحين 9-0.
7: الحين انا ماني عارف، اقسم بالله لو طلع اي لاعب يعني اداؤه كويس اسطوري، اقسم بالله يعني اقسم بالله اني ما اشجع الاهلي.
8: افضل حل اللي يصير تقيل مدرب قبل يرجع جده، في عندك مدرب حر اقسم بالله لو تجيبه افضل من 20 مدرب اللي هو فيرنر الالماني.
9: هارد لك للنادي الاهلي اليوم الصراحه من قلب اتحادي،
1: واضح من ابتسامتك
9: الصراحه. لكن والله الاهلي قاتل في الملعب اليوم ولعب واجتهد، لكن واجه فريق ثقيل ثقيل ثقيل في الملعب الصراحه مره.
0: هذا حديث الجماهير الاهلاويه والمها، وكلنا متالمين بالنسبه لخروج النادي الاهلي في يعني ما في بطوله للاسف، كانت البطوله من المتناول توديك البطوله ثالثه بطوله رابعه. موسم صفر يا عبد الرحيم للاهلي، الدوري راح، القارات راحت، باقي السوبر وكاس الملك، دوري في امل بعد؟
10: لا لا ما في امل ابو وليد، انا قلت من البدايه على ذا الحال موسم صفر بلا اي نقاش، السنه دي مظلمه على النادي الاهلي. لا صدقني ما في امل يا ناصر،
11: والله في امل ترى الدوري بدري يا ناس،
0: والنخبه بعد نسينا النخبه،
11: باقي النخبه كاس الملك الدوري والدوري بدري.
10: اسمع ناصر، الامل يجي على الظروف اللي انت فيها يا عمي، تبديلات اليوم كلها دي هذه كلها الوحدة تعرف انه ما في امل، لا في لعيب ولا في مدرب ولا مصيبه دي يا ناصر، ما في امل، خلينا نكون صريحين يا اخي.
11: انا قاعد اعطيك الامل يا اخي.
12: طيب لو غيرت مدرب في امل؟ لسه الدوري بدري.
10: صعبة يا أحمد، صعبة أحمد، الفرق الثانية مجاهزة، خلينا نتكلم بواقعية يا أخي. أنا نفسي الأمل دام ما أبغى أفقده، لكن أنا فقدته الصراحة،
12: ما في يعني
10: شوف موجود
12: أنا
10: الأمل.
12: أنا أشوف الهلال الوحيد اللي ممكن، صحيح رغم الخسارة وهذا، إلا الوحيد اللي مستقل. النصر وضعه الفني غير جيد، القادسية مباراة فوق مباراة تحت، يعني ما في،
10: لكن كلهم مضام أفضل من الأهلي.
12: لا سيء، بس أنا أقول لك إذا غير مدرب، إذا غير مدرب يقدر يرجع،
11: يقدر يرجع يا جماعة، فارق النقط لسه يعني.
12: إيه واللعيبة عنده،
11: تذكر بداية الحلقات هنا ممكن أنا توقعت أنه الاتحاد صح؟ وفعلا الاتحاد اليوم هو الثاني إذا ما خاب ظني، صحيح؟
0: ثاني
11: بعد
0: الثاني
11: الثاني
0: الثاني او الثاني
10: يعني الثاني
11: ايه؟ الثاني كل كان لا والله طالما الكره في الملعب زي ما يقولون في امل. الاتحاد باقل، الكل يقول باقل امكانيات، لكن ما اشوف اقل امكانيات، لان اللاعبين اللي موجودين على مستوى عالي بصراحه.
10: صدقني يا ناصر بنفس الوضع، موسم صفري وما في امل ولا حتى اي احد.
13: الدوري طويل كابتن،
11: نهايه شهر 5
13: الدوري طويل كابتن عبد الرحمن.
0: هذا الفيتو هاشتاج دروينا غير طيب دكتور، هذا الفيتو في هاشتاج دروينا غير منصة اكس يقول بطولة القارات صفحة وانتهت، ولكن الأهم كيف يخرج اللاعبين من الأزمة ليحافظ الأهلي على لقب النخبة. دكتور
13: والله هنا عمل الجهاز الإداري والفني، وهل حيستمر المدرب أو ما يستمر، القرار كيف حيكون؟
0: أنت رأيك؟
13: رأيي أن المدرب يتغير بمدرب أفضل يتناسب مع الأسماء، هذا واحد، وأن الفريق لا زال في المنافسة في كل البطولات، في النخبة موجود، حتى في الدوري فارق 6 نقاط عن الأول، ولا زال الدوري طويل، وعندك فترة شتوية ممكن تعدل أخطائك وتعدل أخطاء اختياراتك.
11: جانب شوف الأهلي دحين

0: المدرب ماشي ماشي، خذ كلام مني صحيح. هو ماشي ماشي، لكن انت دحين تشتغل على الجانب ايش؟ انا حاجز له خلاص، خذ كلام مني. وجزاء له ما في بزنس كونامي. انت تدري ان الاهلي حاليا مدربهم ماشي، جانب الاداري، الجانب الاداري لازم بصراحه اداره كره القدم تقرب من اللاعبين، اللاعبين الكبار الخبره اللي هو كابتن منتخب السنغال، كابتن البرازيل، كابتن تركيا، والكباتن الموجودين هم اللي يلمون المجموعه ترى. اذا التم الفريق صدقني الاهلي يرجع بجمهور، الاهلي ما في شيء صعب عليه.
1: بعد الفاصل. الأهلي استقبل 14 هدفا هذا الموسم في 10 مباريات، أزمة دفاع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
2: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلة.
7: حياكم جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. بس في حديث عن الأهلي، أبو تحملونا 30 ثانية، يمكن الإدارة الأهلوية ولا اللجنة التنفيذية ولا اللي الموسم لسه تو نقول في بدايته، يعني ما عدى ولا 10% 15% من بدايته في الموسم. في أمل للتصحيح في المستقبل، ما تعديل الوضع، لأنك بتقاتل على كاس ملك، سوبر ونخبة، عندك 3 بطولات. لكن المشكلة كانت واضحة من بداية الموسم، المدرب شرق والفريق غرب، يعني لا يتوافقون نهائيا، واضحة من بداية الموسم. هذا يلعب كرة قدم غير الكرة اللي موجودة فيها لاعبين الأهلي الآن. على نتكلم على إدارة الأهلي، تصريح الوضع بأسرع وقت ممكن، اللي هو المدرب أقول له شكرا، يقول لي تكلفة مالية، والله ما أدري وش المشكلة اللي موجودة، لكن المدرب بقاءه حيضر في الأهلي أكثر من الضرر اللي قاعدة تشاهده الآن، ممكن تشاهده 7 8 في الدوري. ترى عادي 2 عندك الفترة الشتوية عشان نخبة آسيا، أرتي مع المدرب قل لهم شكرا، ودى أي مكان، ودى آسيا، ودى أولمبي، ودى أي شيء، قل له أنت لا تنفع أن تشارك مع الأهلي، ممكن تلعب في منتخب أوكرانيا لكن لا تنفع نهائيا مع الأهلي، شكرا. 3 ترينكاو، تقدر تغيره ولا ما تقدر؟ إذا تقدر وعندك القدرة تقدر تصرفه يجيب لك غيره، غير كذا كما كنت تدفع ثمن أخطائك. فهذه ثمن الأخطاء، أولها دوري طار اللي يقول لك غير كذا ترى يكذب عليك، 2 بطولة القارات طارت، 3 ممكن البطولة الرابعة بتطير والخامسة بتطير والسادسة بتطير وتندب على حظك. ناصر،
8: وأشوف يا أبو الوليد إحنا لو نتكلم مثلا على RT على سبيل المثال يقدرون يصرفون
4: من يبيه.
8: في بعض الدول تمام ما قفلت الفترة،
4: إيه بس من يأخذ راتب عالي؟ اسمعني، راتبة أنا عالي أدري جدا،
8: مو إحنا أكثر اللي موجودين عندنا ومشوا رواتبهم عالية، فأوقات أنت خلى عشان تصرفه وتفضي الخانة تمام، لأن أنت حتى في آسيا والله ما راح أحد يتقبل، نتكلم كن منطقيين،
4: انا ما ادري من اللي وافق عليه يعني من اللي من عارف شو اللي احنا فنيا انا كيف يتم الموافقه عليه حتى لو المدرب قال لك لا اللاعب هذا بينجح.
8: شوف ابو الوليد قبل سنتين كان فيرمينيو كان يلعب بس ايش بطوله اسيويه
4: صحيح
8: وكان في البدايه في ناس ما كانوا متقبلاه من الجمهور هو اسمه فيرمينيو حقق لهم النخبه
7: ودوا اسيا
8: ودوا ايش اسيا لكن هذا ما راح يتقبلوه لا في اسيا ولا في افريقيا خذ كلام مني لاعب انا اقول لك خلاص كرت حرك في النادي يعني هذا ممكن في التمارين حتى لو شافوه جمهور الاهلي الله يعينه عليهم
9: مو تحرير للاسف ترى ما راح يمشي
8: لا لا انا احنا نتكلم مش تحرير نتكلم كتقبل جماهيري كتقبل جماهيري ما راح
9: الى الان من جوه النادي انا اقول لك الى الان ما في قاله
8: اقاله ايش
9: الى الان ما في قاله جوه النادي ما في قاله
8: اقاله مدرب
9: ايوه
8: بيني وبينك ثلاث ايام
9: انا اتمنى
8: انا اقول لك هذا ماشي ما
7: في انت معلومه ولا معلومه هذه معلومة. ولا قراءة مشهد
8: معلومة وقراءة مشهد ومن كيسي كلها ما راح يبقى
9: يا رب كيسك صح
8: خذوا كلام مني يا أخي كتابي باب من عنوانه يا ناس لا نبعد
10: هو حاجز التذاكر
8: أقول لك أنا خلاص قلت لك وشرطك الحجز كنان
4: لا والله ترى شوف أنا بالنسبة لي أكثر ما يصيني إقالة المدربين لا أكون سعيد فيها ولا إحنا مبسوطين على إقالة أي مدرب ما نام في خطأ في الاختيار
8: أبو الوليد
4: أتعالج الخطأ أنا ماني مبسوط أبو الوليد
8: إحنا بقول لك شيء هذا المدرب الثاني دحين إقالته أو الثالث ولسه بنبدأ في أكتوبر وبيروحون كمان ثلاثة الدوري فيه مدربين راح يودعون كثير يا رجال
10: صحيح هو ده
8: تسمع إقالات كثيرة
10: يدلك على إيش على
8: اختيارات المدراء الرياضيين والله نصهم مع احترامي لهم والله ما لهم دخل في الرياضة
10: صحيح الاستراتيجية اللي يبني عليها كيف منهجية أنت كيف تجيب مدرب أسلوبه مختلف عن المدرب الأول حتى لو مش المدرب الأول بأي طريقة إن كانت هذه أوكي ما يتحملها النادي لكن أنت المفروض تجيب مدرب يتناسب مع الأدوات يعني هنا التخطيط دائما في أغلب الأندية خلنا نقول اللي قاعد يسبب لك هذه الأخطاء
7: هذا طلال العمري في أشياء ولا العمري في أشياء دورينا غير منصة إكس عبد الرحيم يقول بدون فلسفة كان أجدى مدرب الأهلي اللاعب بماثيو طرف يمين وجالينو طرف يسار والبراي كان وترينكا وخلف توني والمحاور زيادة وتنجانا أي طريقة تناسب 4-3-3 لكن واضح أن المدرب وضع خطة الهروب من الأهلي والفوز بالشرط الجزائي
9: أنا أسيب اللي راح كله وأركز على خير أنا أتفق معه 100% تبديل أرتيم يعني أنا أبغى أمشي دون الشرط الجزائي أنا ماشي
7: طيب لك تعليق أحمد
10: أنا أعتقد أتقن هو اختيار التشكيل خطأ أول شيء جالينيو وهو من أهم العناصر اللي أنت في الحالة الهجومية حتى لو كان في مستوى سيء أعتقد أنك غريب أنك ما بديت فيه وش القرار اللي أنت ما بديت فيه هذا علامة أكبر علامة استفهام بالنسبة لي عند المدرب جالينيو ما يشارك من بداية المباراة حتى لو كان سيء شوف في بعض اللاعبين حتى لو كان سيء في مباريات سابقة أبقى عليهم لأنها في أي لحظة ممكن يخلص المباراة خاصة زي جالينيو
9: أحمد خصوصا إنها مباراة قارية واللاعب في مباراة القارية يلعب حتى لو كان إيش وثاني شيء استغلال المساحات مباراة اليوم فيها مساحات وهذه تناسب جالينيو يعني حتى المفروض أنت غلط في البداية ما لعب تنزل الشوط الثاني لكن تنزله ظهير يسار هذه مصيبة
11: بالنسبة لتغييرات ودخول أعتقد إنه هذه إمكانات مدرب أو قراءة ورأي مدرب أنا أستبعد إنه ذهب للشرط الجزائي بطولة أفرو آسيوية وأنت كنت أفضل خاصة في الشوط الأول وتسجل باسمك كبطولة وأنت يعني تضاف للسي في تبعك فأعتقد إنك أنت كمدرب أحرص
7: طيب أنا أشوف أنا دكتور
11: وتغييرات وإدارة خطأ
7: دكتور ولا ولا ولا نتهمه ولا نقول هذا الكلام نقول لك في كثير من المدربين يسوونها ترى مؤمن انه موجود ولا لا دكتور سلطان ورينا دكتور سلطان
11: مؤمن صحيح.
7: انا اتكلم شوف طيب
11: صحيح
7: طيب جالين ويشرك ظهير يسار ويشرك ارتيم وينزل ابو شمات الدقيقه 93 ليش
11: بالنسبه لارتيم هو طيب. من استقطبه فبالتاكيد يحاول ينجحه باي طريقه طيب. هذا واحد جالين وظهير يسار هنا الشيء الغريب واعتقد انها قراءة يعني مدرب وقراراته صالح ابو الشامات انا لا اجد لها تفسير يعني بعد اخر متبقي دقيقه وعندك صالح
9: هذا ايش معناه
11: هنا اخطاء مدرب وعلى فكره اخطاء حتى ترى في الدوري يعني ما هي اخطاء جديده عليه في خياراته في قراراته في ادارته
8: تدري كان بامكانه يا ابو احمد انه يلعب بطريقه الثلاثه وراء. اذا انت تبغى تلعب جالينيو على اليسار العب بالثلاثه،
10: لا يلعب فراس البركان ظهير يسار، ترى
8: انا اقول لك
10: لعب كثير مع ماتيس
8: في كذا حلول، حلول في كره القدم ادونا حلول كثير بالذات المدربين. العب بالثلاثه يا اخي، نزل اي واحد من اللي المدافعين اللي برا ويلعب ثلاثه وخلاص،
10: وهاجم سان داونز لاعب بالثلاثه،
8: سان داونز لاعب بالثلاثه يا اخي، لعب نفس طريقته وهو على ارضه ترى.
10: هذا محمد في هاشتاج دروينا غير منصه اكس عبد الرحيم يقول الكابتن عبد الرحيم لا تيأس، كونسيساو موجود في جده.
9: كونسيساو مين اللي كان في الاتحاد؟ لا حول الله ولا قوه الا بالله. والله اتمنى ابو الوليد اتمنى يتغير اي مدرب غير مدرب ده، انا موافق.
10: موافق على كونسيساو؟
9: لكن لسه بقول لك، لكن كونسيساو احنا شفناه كمان، تبوا تزيدوا الطين طب لا خلاص كفايه يعني، يا تجيبوا شيء كويس يا خلاص موسم صفر.
10: لا احنا نحب اللي يدور.
9: والله انك صادق،
10: والله احنا نحب اللي يدور اللي يعرف الدوري.
8: بعدين لا تنسى انه المدرب ذكي ما طلع للحين في جده،
10: عرف ليش ما يطلعون انت؟
8: اي ها؟
10: الرواتب والضرائب،
8: الضرائب
10: والضرائب بالعكس، دوله خير ودوله نعيم ولله الحمد، ها
8: امورهم طيبه،
10: امور طيب.
8: قول ليش الواحد يطلع يقول لك لا ماني طالع،
10: وامن وامان ولله الحمد كل شيء،
8: ما بيلقى ذي النعمه برا، النعمه ذي موجوده اللهم لك الحمد عندنا، اللهم لك الحمد.
10: والله شيء ضيق الصدر اللي يحدث للاهلي، عارف انا اتذكر الاهم في النخبه والدعسه القويه ويمين ويسار وال الشراسه اللي فيها الفريق، الى فريق هزيل فنيا، فريق مريض فنيا، فريق متهالك فنيا، فريق يكتب سطر ويختفي في السطر الاخر، الى فريق اقل ما يقال عنه انه ضايع فنيا. انا ترى الناس تتكلم على مباراه سان داونز، واللي يتكلم على مباراه سان داونز يقول اقول لا يا حبيبي ارجع لمباراه الهلال، مباراه الخلود، مباراه القادسيه، ترى نسخه نفس المباراه. قدم الاهلي 20 دقيقة 15 دقيقة يقول الاهلي اوه توب، وفي الاخير يطلع خاسر 2-3. دفاع ضايع، وسط مفكك، ما في الا توني القائم عليها المباراة، وحارس غير موجود، كملها في مدرب ما يدري شو الطبخة. بعد الفاصل خليجي 27 اختبار لدونس، ومدرب الأخضر مطالب بالأداء واللقب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
6: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. بدأ الجد لكأس خليجي 27 في جدة، مرحلة مهمة جدا لكرة القدم السعودية. مرحلة ليش أقول لك مهمة؟ البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا، يجب أن لا تخرج من المنتخب السعودي مرة، ما فيها بطولة عندنا راح ناخذها بحول الله. إن آخر بطولة حققناها كانت 2003، بطولة ترى المنتخب الأول كانت في الكويت، وقبل 2002 في الرياض. من 23 سنة ما شفنا بطولات. لا أحد يقول لك نقدم مستوى وما مستوى، خذ المستوى لك، ما أبغى، جيبوا لي الكاس بأي طريقة كانت، غير كذا ما أبغى لا مستوى ولا أداء ولا جمالية أداء، جيبوا الكاس بأي طريقة كانت خلاص. هذه المرحلة الأخيرة اللي ما فيها، هذا السطر الأخير ناصر.
7: والله ما عاد فيها كلام. خلاص يعني إذا بنقول مستوى وقدمنا ووصلنا، أنا وصلت كأس الخليج مرة مرتين دون فايدة. إيه الناس تيجي تأخذ الكأس قدامك وتفرح.
6: أنا كيف نجيب البطولة هذه؟
7: نجيب البطولة أول شيء بصراحة نكون واضحين باختيارات المدرب،
6: حلو،
7: توظيف اللاعبين، هذا الشيء الأهم. مين اليوم اللي جاهز ويلعب؟ هذا أول نقطة المدرب لازم يحرص عليها، لأنه أنت اليوم، ما إحنا اليوم في تجارب ولا نقول عملية تدوير ولا نستني فلان حتى يجهز، هذا الكلام ما نبغاه نهائيا. اللي جاهز في الدوري من يوم بدأ، من أول جولة ألين اليوم،
6: كمل برجيك
7: ألين اليوم، هو اللي يستحق أنه يكون أساسي، مع أنه شفنا اللستة فيها لاعبين ما شفناهم مضمومين.
6: طيب من المفروض في اللستة لم يضم المفروض يضم؟
7: مثلا ظهير الاتحاد فارس عبدي،
6: هذا واحد. في غيره؟
7: احمد الغامدي.
6: اثنين.
7: ايه
8: خالد الغنام.
7: خالد الغنام
6: ثلاثه.
7: ايه في لو بنسترجع في
6: لاعبين اذا عندك اعطينا. ها،
7: لانه مو معقول انت تضم لي لاعبين ونفس الوقت انا شفت التشكيله، لعيبه الوسط والاظهره، القى محمد ابو الشامات اكثر لاعب صنع اهداف ويلعب ظهير يمين في القادسيه، اشوفه في قائمه لاعبين الوسط. يا أخي لا تضحك على عقولنا، ترى في كأس العالم لعبت محمد أبو الشامات وسط يمين، فضيعت محمد وضيعت سعود، ما احنا عارفين من فيهم الظهير ومن فيهم الوسط.
6: طيب هذه رسائل واضحة. هذه مجموعة المنتخب السعودي، السعودية، الكويت، العراق، عمان. ترتيب المجموعة أحمد في نهاية، في لما نخلص هذه كيف شايفها؟
8: أنا أشوف إن شاء الله السعودية الأول، وأكيد إن شاء الله. أنا أشوف السعودية، العراق، عمان، الكويت.
6: عفوا يا أحمد،
8: السعودية، العراق، عمان، الكويت.
6: الكويت الثالث، عمان الرابع.
8: لا، عمان الثالث.
6: عمان الثالث، الكويت الرابع. الكويت لعبتها الخليج
8: بس يعني في السابق، لأن الكويت تمر بأزمة كروية على مستوى، يعني من زمان نتمنى أن ترجع الكرة الكويتية، بالعكس الكرة الكويتية
6: طيب.
8: يعني لاعبين يملكون منتخب له تاريخ، لكن في الفترة الحالية أعتقد أنه ما هو في الحال الجيد.
6: ترتيب مباريات مجموع منتخبنا، أعتقد الكويت، عمان، العراق. دكتور ترتيب مناسب لنا ولا؟ أنا خايف من عمان، أنا عيني على عمان وخاف منهم.
9: صحيح.
6: صدق
9: صحيح، وعمان خاصه انه منتخب مستقر، وخاصه في اخر بطوله وصل النهائي وخاسر ب2-1 مع البحرين. لكن اتكلم عن ترتيب، اعتقد انه ترتيب مناسب لمنتخبنا بالتراتبيه.

0: المنتخب الأقل في المجموعة على المستوى الفني الكويت، ومن ثم عمان، ومن ثم مع المنافس الرئيسي لك في المجموعة العراق. أعتقد أنها تراتبية مميزة لمنتخبنا، خاصة في مباراة الافتتاح، والفوز في أول مباراة خاصة البطولات المجمعة ترى يعطيك يعني دفعة معنوية أولا، وحظوظ للترشيح بشكل أكبر في البطولة.
1: هذه مباراة المنتخب السعودية الكويت،
2: ترى عمان مطلعنا في دور الأربعة في الكويت
1: مرتين، وقبلها في العراق،
2: ترى ويدخلوا البطولة كل سنتين.
1: أنا أعرفه من عمان،
2: مو مرشح. شوية تلقى عمان في دور الأربعة
3: في النهائي،
2: شوي دب في النهائي، شوي من اللي قابله
3: البحرين.
2: يعني أنا بقولها لك، أنا زي ما تفضلت، أنا ما أبغى مستوى فني ولا أبغى شيء، أنا أبغى الكاس بس.
4: خاصة
2: كرة في ملعبك يا دونيس،
4: خاصة في ملعبك جمهور.
3: أيوة. والله الكرة
4: ما عندك أي عذر صراحة.
3: الكرة والله شوفوا، أنا بالنسبة لي في ملعب الجمهور،
1: إذا الجمهور امتلأ كل مبارياتنا، ها من المباراة الأولى هي رسالة، تعطوا رسالة لاعبين، ها أنتم اللي بتجيبوا البطولة ترى الجمهور. إذا كل مباراة هي، كل مبارياتنا أعتقد في ملعب الماء، ملعب الماء، ها كل مباراة في 50 أو 60 ألف، أنا ما أدري كم الملعب فل، صوت رجل واحد أخذنا البطولة. لا تقول لي ضغط لاعبين وما ضغط لاعبين، لا يا حبيبي، أمل الملعب اضغط اللاعبين لين يجيبون البطولة. 60 ألف في كل مباراة، 60 ألف على صوت واحد، ترى هي كلها 5 مباريات نحقق بطولة. عبد الرحيم 5 مباريات وتجيب بطولة.
5: أنا أتفق معك أبو الوليد، وبإذن الله يعني يمكن الشيء اللي يريح إنه توقيت أول مباراة مع اليوم الوطني للمملكة الله يديمها، فأتوقع إنه حيكون الملعب فل في أول مباراة، وبإذن الله مع الفوز المنتخب حيكمل زي ما قال ناصر، وأنت قلت ما نبغى مستوى، أهم شيء نحقق البطولة، إنه حرام أكثر من 20 سنة ما نحقق بطولة، فنستاهل نحقق ذي البطولة بإذن الله.
3: طيب هذا ماجي نطيري في هاشتاق دورينا غير منصة إكس، عبد الرحيم يقول لك أحس جمهور الأهلي ما راح يحضر مباراة المنتخب في بطولة الخليج بسبب خروجه من نهائي كأس القارات، جمهور الاتحاد راح يكون له كلمة الحضور بالحضور.
5: لا لا لا مستحيل، جمهور الأهلي حيكون كل، مو بس جمهور الأهلي، جمهور السعودية كلها حتكون موجودة، هذا فرق على المنتخب السعودي. أي واحد يتمنى أن يحضر المنتخب السعودي، أنا بإذن الله أكون من الحاضرين بالعكس.
2: اليوم إحنا نتكلم جماهير منتخب وليس جماهير أندية، مع احترامي
5: أكيد
2: طبعاً، جمهور الاتحاد والأهلي والهلال والنصر والوحدة وجدة والمملكة كامل كله مع منتخبنا. أنا أتمنى أن كل الجمهور يكون مع منتخبنا، لأنه دائما جماهيرنا رقم واحد في الملعب. أنا لعب ضد الجمهور وأعرف متى ما يحضر غصبا عني أنا كنت أسجل، أقولها لك بكل أمانة، صعب أنك أنت قدام 65 ألف ما تسجل، وصعب أنك ما تعطي كل ما عندك، والبطولة عندنا.
1: طيب لا لا أنا قاعد بس أعطينا مجموعة المنتخب السعودية، الكويت، العراق، عمان، كلكم متفقين إلا إذا في أحد عنده رأي ثاني، السعودية والعراق هم من يتأهلون. في أحد عنده رأي؟
5: والله أنا أشوف السعودية وعمان.
1: السعودية وعمان. دكتور.
0: السعودية والعراق.
1: السعودية والعراق.
2: أنا عن نفسي المباراة الأولى المنتخبنا هي اللي تحدد.
1: مباراة الكويت.
2: هي اللي تحدد إذا إحنا بنروح بعيد ولا، حتى التعادل ما يطمن. خذها مني، لأني أنا كأس الخليج اللي راح أنا كنت في الكويت موجود. وما أنسى مباراة عمان أنا حاضرها في الملعب. كلنا كنا مرشحين المنتخب وحضرنا بقوة، فجأة إحنا برا اللاعبين مع الجمهور طلعنا خسرانين.
1: يعني خايف من الكويت أنت؟
2: أنا؟
1: إيه؟ والله وليس تقليلا من الكويت.
2: والله أنا عن نفسي خايف من الكويت، أقولها لك بكل أمانة، أنا خايف من كل منتخب معايا في المجموعة، لأنه إحنا اليوم لما نجي نتكلم كذا، لا لأنه منتخبنا ما أداني أي إيحاء أني أنا اليوم بدخل بقوة وبفوز، مع أنه إحنا لاعبين اليوم أكثر لاعبين لعبوا، لما نجي بجنب المنتخبات دي ترى أكثر لاعبين لعبوا دورينا بدن بدري، لاعبيننا على مستوى عالي، ليس تقليل المنتخبات الثانية، ترى المنتخبات الثانية يتفرجون لدورينا، هذه حقيقة.
1: هذه اسمعني قاعد اسمعها من سنوات، هم ياخذون كاس الخليج
2: وياخذون كاس الخليج وكاس العرب
1: وكاس آسيا
2: وكاس العرب
1: وكاس العرب، هم اللي ياخذونها،
2: هم اللي ياخذونها. يعني انت لما تجي تتكلم دحين
4: اليوم ما عندك عذر،
2: ما في عذر،
4: ما عندك عذر، حتى دونيس اليوم ما عنده عذر. انا بالنسبه لي اليوم ما عنده عذر.
1: تثق في دونيس؟
4: اثق فيه، اثق في اللاعبين،
1: اثق في افكار دونيس،
4: لا اثق فيه، اثق فيه، بس ما عنده اي عذر، حتى على مستوى، حتى لو كان الاختيارات في زي ما ذكرنا ان في بعض اللعيبه المفروض يكونوا متواجدين، خلاص اوكي لكن عندنا اليوم تقييمك النهائي انا بالنسبه لي مع المنتخب
2: السعودي. انا بالنسبه لي تونس كاس الخليج هذا احنا نثق كلنا في تونس كاس الخليج اذا ما حققه انا اقولها لك بيلحق حتى مدرب الاهلي معاه.

0: خايف ها؟ ممكن ما نتأهل.
1: أنا جد أنا والله صدق أكلم
2: السعودية والعراق.
0: والعراق وأنا أقول الحذر من عمان.
1: عمان
0: عمان عمان الحذر. طيب المجموعة الثانية اليمن قطر الإمارات البحرين. دكتور من يبي يتأهل من هذولا؟ البحرين قطر الإمارات اليمن.
3: أقرب الإمارات وقطر.
0: الإمارات وقطر. عبد الرحيم
4: قطر الإمارات.
0: خمسة. أعطينا الخمسة من فضلك مخرجنا. طيب مرة ثانية دكتور عفوا قطر والإمارات صح؟
3: الإمارات وقطر.
0: عبد الرحيم
4: قطر والإمارات.
1: بحرين والإمارات.
0: بحرين والإمارات.
1: بحرين أحسن فريق في البطولات المجمعة بالذات في كأس الخليج.
2: أنا أشوف البحرين وقطر.
0: البحرين وقطر.
2: أشوف البحرين زي ما ذكر ناصر في البطولات المجمعة.
0: طيب البطولة البطولة المن في الأخير النهاية. أعطونا النهاية المن. خلونا بس عشان نسجل هذه ونحفظها ناصر. نهاية بين من ومن؟
1: الله شوف الأمنية أنه نتمنى المنتخب
0: أكيد بس إيه؟ أنت أبغى التوقع. الأمنية كلنا نبغى نلعب النهاية لحالنا ترى لو حصل لي
1: والله ودي حتى إحنا نشارك عشان ما يطلع
0: نهاية مين؟
1: أنا أشوف بين الإمارات العراق.
0: فعل الله ولا فعل كل
4: شيء. إيه والله
0: هنلغي عقدك الحين.
1: أنا أقول أنا أقول الواقع والواقع دائما مرير والله بس هذا.
0: طيب العراق الإمارات
2: السعودية وقطر.
0: السعودية وقطر توم كنت مطلع قطر ترى قال الإمارات والبحرين.
2: لا قلت قطر والبحرين.
0: والله
1: لا قال قطر
0: أكيد نهزج قال هنا
2: الإمارات. لا قلت قطر.
1: أنا قلت
0: السعودية قطر العراق الإمارات. عبد الرحيم سريع
4: السعودية وقطر.
0: السعودية قطر. دكتور
3: السعودية الإمارات.
0: السعودية الإمارات. يلا احذفوا ناصر من
1: طيب. لأننا تدري ليش
3: إن شاء الله السعودية
1: كم بطولة أروح مع المنتخب كثير
2: أجل لا تروح شكلك
1: عارف نوصل دور الأربعة دايم نوصل وكلنا متفائلين حتى الاتحاد السعودي متفائل إن إحنا بنشيل الكاس ونمشي نشيل لعبتنا ونرجع
0: لا إن شاء الله الكاس
1: إن شاء الله هذه المرة ما يطلع بإذن
0: موجود
1: الله.
0: عندنا دكتور سلطان عبد الرحيم جيزاوي كابتن ناصر الشبراني كابتن أحمد طيب شكرا لكم وقول سبحان الله خير موعدنا غدا بحول الله.
5: خانقتك العبرة كده
6: جدا جدا لا بعد

0: وين المليارات يا سيد جبري؟
1: والله المليارات موجودة كلها بالبنوك وبحسابات نظامية.
2: هاي وصيتي لكل أموالي وأملاكي.
3: كاتب كل شي لعمي ولأختك هنادي.
4: هي ما لازم حدا يدرى فيها.
1: هاي أول مرة بتجتمع العيلة كلها.
5: عيلة الملك على الغاز.
3: مو أنت يلي كانوا حابسينك الأمن؟
1: خولة.

0: بنت حرة.
1: يعني منخاف عليك انه يركبوا لك شي تهمة، خاصة هدول تهمهم جاهزة.
2: لوكو
3: هذا خطيبة كذبة شعب طفيف.
4: تعي شو في مع عشيقته بالمحل.
5: وهذا اخوك روح من هون احسن ما رجعكم محملين.
6: خلاص يلا يا شباب خلاص.
7: ويلا شباب.
8: شو العروس الحلوة هاي؟
9: كيف بالله؟
8: هاي بنتك رز الزرا هاي.
10: الدولة كلها بلعب على أصابيعي.
11: كيف كبروا مفكر لي حاله انه ابن ايلون ماسك.
12: هي ريحة الجرابات الهافة انت اللي باخها؟
9: في افتر شين هاي.
13: عائلة الملك من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على قناة SBC.
14: من قلب البحر الأحمر رجعنا لكم بمغامرة جديدة في رحلة بين جزر المملكة العربية السعودية.
15: بنات هيتوجين
14: يلا بحر، برنامج ترفيهي سياحي نكتشف فيه البحر وشعاب المرجانية. يجمع بين السياحة والمتعة والاندماج مع الطبيعة في تجربة لا تنسى.
16: هات لو سمحت بقية الغطاسين.
14: يلا بحر.
13: يلا بحر الاثنين 9:00 مساء على قناة SBC.

0: مولاتي.
1: أهلا أبا الفضل.
0: بأمر مولاتي.
2: على هواك.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: ببساطة مع آلاء محمد على جدة FM.
5: ليش نضغط زر المصعد أكثر من مرة؟ دائما يعدي علينا هذا الموقف، تكون واقف قدام المصعد، تضغط الزر، ينور الزر، يعني خلاص المصعد راح يجي، لكن تمر كم ثانية وتضغط الزر مرة ثانية، وبعدها يمكن مرة ثالثة، مع إنك عارف إنه الضغط أكثر من مرة غالبا ما راح يخلي المصعد يجي أسرع، ومع كده تسويها. طيب ليش؟ إيش اللي يخلينا أحياناً نكرر حركة وإحنا أصلاً عارفين إنها غالباً ما راح تغير النتيجة؟ ببساطة لأنه الإنسان ما يحب يحس إنه واقف ينتظر بدون ما يقدر يسوي شيء. إحساسنا إنه عندنا سيطرة على اللي يصير حولنا مهم جداً بالنسبة لنا، وعشان كده حتى في بعض المواقف اللي تكون فيها النتيجة مو تحت سيطرتنا بالكامل، مجرد إنه عندنا زر نضغطه يعطينا إحساس إننا شاركنا في اللي قاعد يصير. وفي علم النفس في مفهوم اسمه illusion of control أو وهم السيطرة، والمقصود فيه إنه الإنسان أحياناً يعتقد إنه أفعاله لها تأثير على النتيجة أكثر من تأثيرها الحقيقي. والعلماء اختبروا الفكرة بطريقة بسيطة جداً. في تجارب كان قدام المشاركين زر وضوء، ويطلب منهم يكتشفوا هل الضغط على الزر هو اللي يشغل الضوء؟ لكن في الحقيقة الضوء كان ممكن يشتغل سواء ضغطوا الزر ولا ما ضغطوا، يعني ما كان في علاقة حقيقية بين الضغط والنتيجة. ومع كده عدد كبير من المشاركين شعروا إنه للزر تأثير فعلاً. طيب كيف يحصل هذا الشيء؟ تخيل إنك تضغط زر وبعد ثانيتين يوصل المصعد. دماغك يشوف شيئين حصلوا ورا بعض، ضغط وبعدها جاء المصعد، ومع التكرار ممكن يبدأ يربط الاثنين ببعض، أنا ضغط إذا الشيء حصل حتى لو كان المصعد أصلاً في طريقه لك. وهذا النوع من الربط مو غريب على الدماغ، إحنا طول الوقت نحاول نفهم إيش السبب وإيش النتيجة، لأنه معرفة العلاقة بين الاثنين تساعدنا نتعلم ونتصرف بشكل أسرع. لكن أحياناً الدماغ يلقى علاقة حتى لما تكون العلاقة أضعف مما نتخيل. وفي كمان شيء ثاني يدخل في الموضوع وهو الانتظار. لما نكون مستعجلين 10 ثواني ممكن تحسها طويلة جداً، وأثناء الانتظار الضغط مرة ثانية يعطيك شيء تسويه، بدل ما تكون واقف بشكل سلبي تحس إنك تحاول تسرع الموضوع حتى لو أنت في الحقيقة ما غيرت أي شيء. ونفس السلوك ممكن نشوفه في أماكن ثانية، تضغط زر عبور الشارع مرة ثانية، تضغط زر تحديث الصفحة أكثر من مرة، أو تضغط على التطبيق وهو أصلاً قاعد يفتح، كأنه شيء داخلك يقول يمكن المرة الثانية تسرع الموضوع. والشيء المثير إنه هذا يكشف جانب بسيط في سلوكنا، إحنا ما نحب إن الأمور تحصل وبس، ولكن نحب نحس إنه لنا دور في إنها تحصل، حتى لو كان دورنا أحياناً أصغر بكثير مما نعتقد. وعشان كده المرة الجاية لما تضغط زر المصعد وبعد ثانيتين تلاقي يدك راجعة وتضغط مرة ثانية، أسأل نفسك هل المصعد فعلاً يحتاج ضغطة ثانية ولا أنا اللي أحتاج أحس إني قاعد أسوي شيء؟ كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: لو فتحت أي منصة اليوم واخترت فيلم بشكل عشوائي، غالباً بتلقى مدة بحول الساعة ونص أو ساعتين، لدرجة أننا تعودنا على المدة هذه وما عاد نستغربها. لكن مين قرر أصلاً أنه الفيلم يكون بهذه المدة؟ الحقيقة أنه ما في قانون يقول أنه الفيلم لازم يكون ساعتين. وعشان نعرف كيف وصلنا للمدة هذه لازم نرجع لبدايات السينما نفسها. أول الأفلام كانت قصيرة جداً، بعضها يمكن ما يتجاوز عدة دقائق، ومع تطور التصوير والعرض بدأت الأفلام تطول وتحولت من مشاهد قصيرة إلى قصص ممكن الجمهور يجلس يتابعها لفترة أطول. في ذاك الوقت الأفلام كانت تصور وتعرض باستخدام شرائط سينمائية، والفيلم الطويل كان يحتاج أكثر من بكرة أو ريل للفيلم. يعني طول الفيلم ما كان مجرد قرار من الكاتب أو المخرج، كان مرتبط كمان بطريقة التصوير والعرض والتجهيز داخل صالة السينما. ومع تطور الصناعة صار إنتاج الأفلام الطويلة وعرضها أسهل، وبدأت السينما تأخذ الشكل اللي نعرفه اليوم. لكن هنا ظهر عامل ثاني مهم، دور العرض نفسها. وبالنسبة لصالة السينما مدة الفيلم صارت تفرق، لأنه الفيلم مو بس لازم يخلص، بعد الجمهور يخرج والصالة تتجهز وبعدها يبدأ العرض اللي بعده. فكل ما زادت مدة الفيلم بشكل كبير قل عدد المرات اللي ممكن تعرضوا فيها الصالة خلال اليوم. فيلم مدته ساعتين مثلا ممكن ياخذ اكثر من عرض، لكن الفيلم لو صار 3 أو 4 ساعات عدد العروض راح يقل بشكل واضح، ومن هنا صار في نوع من التوازن. صانع الفيلم يحتاج وقت كفايه يحكي قصته، ودور العرض تحتاج مده عمليه تسمح بتكرار العروض. وفي طرف ثالث مهم في الموضوع، المشاهد. المشاهد يحتاج وقت كفايه يدخل في القصه ويتعرف على الشخصيات ويعيش احداث الفيلم، لكن في نفس الوقت الجلوس لفترة طويلة مو مناسب لكل الناس ولا لكل القصص. ومع مرور السنوات أصبحت المدة بين ساعة ونص وساعتين شائعة جدا في الأفلام، لكنها أبدا مو قاعدة ثابتة. عندنا أفلام أقصر من ساعة ونص وحققت نجاح كبير جدا، وأفلام ثانية تتجاوز 3 ساعات والجمهور جلس وكملها للنهاية، لأنه في النهاية القصة نفسها هي اللي تحدد الوقت اللي تحتاجه. واليوم تغير الوضع أكثر، صار في منصات ومشاهدة في البيت، وما عاد كل فيلم مرتبط بعدد العروض اللي تقدر صالة السينما تقدمها خلال اليوم. تقدر توقف الفيلم وترجع له وتكمله في الوقت اللي يناسبك. ومع ذلك لسه مدة الساعتين تقريبا موجودة في عدد كبير من الأفلام، مو لأنها قاعدة مكتوبة، لكن لأنها مدة استقرت مع الوقت وصارت مألوفة عند صناع الأفلام والجمهور. وفي النهاية ما في مدة تقول إنه هذا الفيلم راح يكون جيد أو سيء. ممكن فيلم مدته ساعة وتحس إنه طويل، وفيلم مدته 3 ساعات يخلص وانت ما حسيت بالوقت، لأنه مدة الفيلم في النهاية ما يحدد

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟
3: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق، من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكرا وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار. فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والاستحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا، وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان، إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية.

ملعب كامب نو، استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.
4: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق، من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكرا وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار،

فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل، ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والازدحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان، إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك، لذلك لابد إننا نحول

0: نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل إنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وإننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وإنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. طبعا زمان ما كان فيه كيف أنا أقيس الأداء، ولا كان في تقارير، ولا كان في كيف أنا أقيس أداء الشخص أو السيرة الذاتية، ما كان هذا الكلام موجود. فقبل التقارير المكتوبة، وفي ياما كان اليوم قصتنا إنه قبل التقارير المكتوبة والشاشات، كان القائد عشان يعرف أخبار الرجال اللي هو يعملوا معاه، كان القائد يرسل رجل يقف أمام الوالي، ومن طريقة كلامه وأسلوب كلامه يعرف السامع حال الجيش. في يوم كان دخل مالك ابن بشير على الحجاج يحمل خبر المهلب ابن أبي صفرة. طبعا يحمل خبر المهلب ابن أبي صفرة وجنوده. سألوا الحجاج: كيف تركت المهلب؟ فقال: أدرك ما أمل وأمن من خاف. سألوا، احنا حنشرح هذا الكلام كله، سألوا: كيف هو بجنده؟ فقال: والد رؤوف. قال: وكيف جنده له؟ قال: أولاد بررة. ثم سأله عن رضاهم عنه فقال: وسعهم بالفضل وأقنعهم بالعدل. يا سلام، تعالوا شوف الكلمات والإجابات والأسئلة على هذه الإجابات. في كلمات قليلة رسم مالك صورة العلاقة، يعني إحنا عرفنا الآن كيف هي العلاقة اللي بتربط القائد بجنوده. هو أب وهم أبناء، هو صاحب فضل وعدل بينهم. تروي كتب الأدب أن الحجاج أعجب بجزالة جوابه، يعني بجزالة جواب مالك ابن بشير. قال في وصف هذا النمط من البيان، يعني يوصف هذه الكلمات، أنه هذا هو الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع. يعني ما واحد يقول لك كلام مطبوع مو معناه أنه كلام الطبع، يعني يمكن الآن أصبح معناه كده، لكن كلام مطبوع في اللغة العربية معناه أنه الكلام السلس الذي يأتي في موضعه، يتموضع، ينطبع طباعه في مكانه، فبدون تكلف، ما تظهر فيه انه هو متكلف ومصنوع وكلام يعني ذا حشو زائد. فالثروة اللغوية اللي نطلع بها اليوم من هذه القصة كلمة رؤوف، إن هو وصفوه إنه شديد الرحمة، بررة يعني أبناء بررة أهل بر وإحسان، جزالة القول قوته وفخامته، سداد الرأي هو إصابة الصواب. فالخاتمة اليوم في مكان إنه دخل مالك ليقدم خبر، لكن خرج من المجلس وقد ترك لنا أثر ودرس في اللغة. الكلام الجميل ليس الكلام الأطول دائما، بل الكلام اللي إذا وقع في مكانه قلت لا توجد كلمة أنسب منه. يعني لما نقول لواحد يا سلام عليك، الله، هذا هو الكلام المطبوع. وإن شاء الله يا مكان يكون كلام مطبوع. شكرا لكم، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعاد

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: بالعكس،
2: بلعت العلك تجلس في بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لانه العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات، بالعكس. ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بالعكس،
4: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي أنت فيه، جسمك وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.